0: government scraps its so-called widow tax. The tax, which emerged as an issue after May's budget, means someone who inherits an investment property from their spouse after they die could face a less generous tax treatment. Labor has promised to fix the issue, but the opposition wants it dealt with this week. One Nation is pushing to cut the federal tobacco excise by 75% and freeze indexation for 3 years in a bid to curb organised crime. The Australian Bureau of Statistics estimates 80% of cigarettes and other nicotine products consumed in Australia last year were illegal because they're significantly cheaper. One Nation says the cost of legal cigarettes needs to be reduced so they're similar in price to illegal products, but the Greens have accused the party of caving to the tobacco lobby. And services will be held around Australia today to mark Vietnam Veterans Day, along with the 60th anniversary of the war's fiercest conflict, the Battle of Long Tan. 108 men from D Company of the Royal Australian Regiment, backed up by New Zealand artillery, were outnumbered 10 to 1 by Viet Cong and North Vietnamese troops. 18 Allied soldiers were killed and 24 wounded in the four-hour battle. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: ترامب يصعد ويقول إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وكوشنر يؤكد أن المحادثات مع طهران أكثر جدية من أي وقت مضى. الزيدي يشكل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استهداف مقر رئيس حكومة إقليم كردستان، والصدر يدعو إيران لوقف استهداف العراق. مفاوضات غزة تدخل مرحلة جديدة. مسؤول بمجلس السلام يكشف لسكاي نيوز عربية اتفاقا إسرائيليا أمريكيا لنزع سلاح حماس قبل بدء إعادة الإعمار. في لبنان، عون يؤكد التزام بيروت باتفاق الإطار مع إسرائيل ويعول على جدية واشنطن في دعمه وتنفيذه.
2: كرنيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
1: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا على الرغم من محاولتها إعادة بناء ما دمر.
3: إيران تريد إبرام صفقة معنا، لكنها لن تعقد الاتفاق الذي أراه ضروريا، ونحن هنا لسبب واحد، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي ولن تحصل عليه، وحاليا هم يعيدون بناء ما دمرنا بقاذفات B2 وأمامهم وقت طويل جدا، لكنها بكل بساطة لن تحصل إيران على أسلحة نووية.
1: كما أكد ترامب أنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، لافتا إلى أنه يحب فكرة ضم مضيق هرمز إلى الولايات المتحدة، لا سيما أن واشنطن تسيطر عليه بشكل كامل على حد وصفه.
3: نفرض حصارا على مضيق هرمز ونسيطر عليه، وأنا أحب فكرة إعلان المضيق جزءا من الأراضي الأمريكية. قد تكون هناك بعض المنغصات، فقد يضعون ألغاما في المياه، والناس لا تحب أن تستهدف سفنها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لكن الحصار فعال للغاية، إذ نخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا والمضيق مفتوح فيما تواصل أسعار النفط الانخفاض، ما لم نقرر اتخاذ إجراء أكثر جذرية. إيران في ورطة كبيرة، فهي تعاني من تضخم بنسبة 300%، والبلاد في حالة يرثى لها، والجيش مني بهزيمة ساحقة، ولا نسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم معها.
1: في الأثناء، قال جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن المحادثات بين واشنطن ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم. في المقابل، قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن إيران قررت تحويل سياساتها من دفاعية إلى هجومية بالكامل، معتبرا أن الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسائط أو الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا. وأضاف المسؤول أن طهران حددت مهلة بضعة أسابيع كي تنفذ واشنطن مذكرة التفاهم بالكامل، كما أوضح أن الأجهزة الإيرانية كافة ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر بمضيق هرمز والمنطقة في حال فشل الدبلوماسية. هذا وأضاف المسؤول الإيراني أنه سيتم إبلاغ الإدارة الأمريكية ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء. كشفت مكالمة هاتفية مشفرة بين إربيل وطهران بطلب من واشنطن وموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس كشفت جانبا غير معلن من المفاوضات مع إيران، وكان الهدف الوصول مباشرة إلى موقف الحرس الثوري وسط شكوك أمريكية في قدرة الوفد الإيراني المفاوض على اتخاذ قرارات ملزمة.
4: هاتف مشفر واتصال من أربيل إلى طهران. في الطرف الأول رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وفي الطرف الآخر قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. المفاجأة أن المكالمة لم تكن دبلوماسية ولا عبر القنوات الرسمية، بل بتكليف من واشنطن وبموافقة دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. والسبب شكوك أمريكية متزايدة في أن الوفد الإيراني المفاوض قد لا يملك وحده القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة. لذلك أرادت واشنطن أن تعرف مباشرة ماذا يقول الحرس الثوري. مكالمة واحدة استمرت لدقائق كانت كافية لتفتح بابا على سؤال أكبر: من يملك القرار الحقيقي في طهران؟ سؤال بدأ يتشكل عمليا في العاشر من مايو، عندما تواصلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية آنذاك تولسي جابارد مع بارزاني. والمطلوب كان بسيطاً: أن يعرف موقف وحيدي من المفاوضات التي كان يقودها رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي. وبعد 4 أيام جاء الرد عبر ذلك الاتصال المشفر. وحيدي أكد أن الحرس الثوري يدعم فريق التفاوض ويفضل حل الأزمة عبر المفاوضات، لكن واشنطن أرادت اختبار هذا الموقف على الأرض، فطلبت من بارزاني استضافة لقاء سري في أربيل بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، غير أن اللقاء لم يحدث. تراجعت طهران فورا خوفا من فخ أمني وسط شكوك بوجود عيون الاستخبارات الإسرائيلية في أربيل. هذا التعثر تحديدا كشف المستور، فإذا كانت واشنطن قد اضطرت لاستخدام هاتف مشفر لمجرد سماع صوت الحرس الثوري، فربما كان السؤال الأصعب طوال الوقت ليس ماذا ستقرر إيران، بل من يملك حق القرار أصلا.
1: بحث وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي عن تشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف مصادر الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي وجه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف خلفه. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف بطائرتين مسيرتين المكتب الخاص لرئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وإقليم كردستان وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع العراق وحكومة كردستان ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وفي ردود الفعل على هجوم كردستان العراق، دان المبعوث الأمريكي توم براك بشدة الاعتداء الذي استهدف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومكتبه في أربيل، معتبرا أنه اعتداء غير مقبول على حلفاء واشنطن الأكراد وتهديد مباشر للاستقرار الإقليمي. وأكد براك على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة سيادة العراق وضمان خضوع جميع الأسلحة والقوات الأمنية لسلطة الدولة. إلى الشأن العراقي، حيث نبقى في الشأن العراقي، حيث قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن بلاده تعد من أكثر البلدان تضررا من إغلاق مضيق هرمز، مشددا على أن العراق يجب أن لا يبقى أسير منفذ واحد لتصدير النفط الخام.
5: إغلاق مضيق هرمز أكثر البلدان اللي ضرر به هو العراق، وتحدثنا سابقا قلنا بعد احنا يحتاج وقفة سيادية، لا يمكن ان العراق يبقى اسير ممر واحد. بعض المسؤولين يدعون المثالية تهربا من المسؤولية. احنا نريد نأسس اقتصاد، الاعذار هواي لكن ما ظل اتعذر، لازم القى حلول. اليوم كل برميل لا يباع هو تأخير راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة.
6: سني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن 18 درجة.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is الساعة Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: شكرا كثير لزميلي ميري لباكي من تابع لقائنا الصباحي من راديو تؤمية. بعد الأخبار كمان اللي رح نتابعها وتعليقاتكم على الهواء

بالنسبة لمواضيعنا لليوم، بالنسبة الإحصاءات اللي بينت وما ذكرته إحدى الصحف اليوم الأسترالية، أكيد الإصلاحات اللي عملتها الحكومي وجيم شالمرز، وخاصة إلغاء نيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس، لحسب الخبراء وحسب الاقتصاديون اليوم بيشوفوا كمان أحد البنوك اللي كمان أظهر أنه في هناك تراجع بنسبة القروض، وقد يكون يعني الأمر صعب بالمرحلة اللي جاية، وممكن يأثر على ارتفاع أسعار الأجارات. لليوم عم ينحكى عن ارتفاع أسعار الأجارات بشكل كتير كبير، في حال يعني كان المستثمرون وأصحاب الأملاك العقارات يلي بيشوفوا أنه الشيء اللي قامت فيه الحكومة ووزير الخزينة بدو يلاقوا طريق يعودوا من خلاله على الخسائر اللي راح يتكبدوها. فكيف ممكن يعودوا إلا من خلال رفع الأجارات لحتى يقدروا يستفيدوا من استثماراتهم؟ فهل بتشوفوا اليوم هذه الخطة اللي وضعتها الحكومة لكل يوم عم نتابع أدي الخبراء والمراقبون والناس والمستثمرون اليوم عم بيكونوا هن المتضررين والمستائين، يعني عم بيطالبوا بإلغاء يعني ما قامت فيه الحكومة أو التراجع عن الخطة اللي وضعتها، لأن مثل ما سبق وذكرنا ممكن تأثر على سوق العقارات اللي تراجعت أسعار المنازل بشكل كتير كبير، وهذا اللي أدى إلى تقليص المعروض من قبل المستثمرين. عم نشوف التراجع بالمبيعات بالأوكشن كل نهاية أسبوع، وكمان المستثمرين يلي اليوم ما بدهم يبيعوا بسبب تراجع بأسعار المنازل، حتى يعني كمان مشتري البيت الأول اللي كانت اليوم بيقلك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن وضعت هذه الخطة بهدف إتاح الفرصة ل الشباب ليقدروا يتملكوا ليشتروا منزل من خلال الخطة اللي وضعتها 5%، ولكن كمان هيدا الشيء ما ساعدهم ليتبين أنه في تراجع وما في أقبال وتراجعت نسبة القروض مش من عنا، إنما هيدا التقرير اللي بيّن أنه في كتير من البنوك اللي سجلوا تراجع كتير كبير بالقروض السكنية. فهون ببين عمق الأزمة، اللي اشترى أكلها واللي ما اشترى خايف يأكلها. بهالأسلوب يمكن هيك البسيط، أنه اللي اشترى بتراجعت قيمة المنزل قيمة العقار اللي اشتري، وكمان اللي ما اشترى خايف أنه كمان يشتري اليوم وتتراجع أكتر وأكتر أسعار العقارات. فهيدا اللي أدى إلى تباطؤ بسوق العقارات، واللي هو يمكن الاقتصاد الأسترالي بيتكل كتير عليه، ويعتبر سوق العقارات هو عصب الاقتصاد هون عنا في أستراليا، إن كان بسيدني أو إن كان بملبورن. والتخوف أنه كمان تتراجع أسعار العقارات بنسبة 30% كما حدث في نيوزيلندا. رح نتابع مع أرائكم على الهواء بهذا الموضوع، خليني اسمع رأيكم تعليقاتكم على طبعا ما تقوم به الحكومة كمان من مساعدة بعض الجمعيات والنشطاء اليوم اللي بيعتبروا يعني كمان هيدا الدعم لليسار، أكيد ممكن يكون دعم من دفعي الضرائب اللي عم بيروح لأهداف سياسية وانتخابية. وكلنا بنعرف أنه رئيس الوزراء يعني بأيام الجامعة كان ناشط وكان يشارك يعني كمان بكتير من المظاهرات، عنده يمكن ميول معينة مثلا، فما بعرف اليوم في شكوك، حق كل مواطن أنه يشك بما تقوم به اليوم الحكومة من خلال الدعم والمساعدات اللي عم بتكون، واللي بيعتبروا أنه يعني أنه مفروض تروح للمكان الصحيح، مش مفروض تروح
أهداف انتخابية، فخليني أسمع أنتوا رأيكم قديش عندكم ثقة أن الحكومة اليوم الصرف والدعم كان للجمعيات أو للحركات الناشطة هي بهدف يمكن يكون لصالح المجتمع أم هو لأهداف سياسية؟ خليني أسمع إذا رأيكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع. ما بدي أنسى يعني كمان موضوع أثرناه اليوم، غياب وزير الخارجية اللبناني عن مهامه عن المهمات المنوطة له. شو هو السبب؟ هل هو موقفه تجاه السفير الإيراني؟ هل هو اليوم السلطة عنا عم بتسير فريق معين لحتى ما تستفزه؟ كرمال هيك عم بيتم إبعاد وزير الخارجية عن أي مفاوضات كمان رحلات خارجية. شو السبب؟ يعني حقيقة اليوم بينطرح سؤال، ليه عم بيتم إقصاء دور وزير الخارجية يوسف رجي؟ هل هو بسبب مواقفه؟ هل هو مبرر يعني اللي عم يقوم فيه الرئيس الحكومي نواف سلام والرئيس جوزيف عون اللي كمان مرح معه يعني بزيارته لواشنطن، أو كتير من الزيارات اللي كمان عم بتكون لرئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية؟ ما بعرف إذا كمان رح يرافقوا لروما ولا لا. خليني اسمع رأيكم. يعني نحن بنشوف أي زيارة خارجية بتكون لرئيس أو مسؤول بيكون ضمن الوفد وعلى رأس الوفد كمان بيكون وزير الخارجية، لأنه هيدي مهمته، هيدي مهمته بكل بساطة. اليوم وزير الخارجية عم بيتم إبعاد وإقصاؤه، ليه برأيكم؟ شو السبب؟ هل هو بسبب مواقفه؟ هل هو فعلا اليوم ما تقوم به السلطة عنا بلبنان يعني هي عمل مقصود مش مقصود؟ ما بعرف كيف بتشوفه، كيف بتفسره هذا الأمر. على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بكل هالمواضيع اللي طرحناها فيكم تتواصلوا معنا، ورح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت كمان ينضم لنا زميلنا نشأت لمتابعة اليوم التهديد الأمريكي، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلطنة عمان لأكثر موقف كان ملفت للحقيقة، وحذرها أنه رح يضربها ضربا قاسيا، لأن إذا رفضت أو ما تعاونت أو عرقلت المحادثات فيما بيتعلق بالنسبة لمضي هرمز، خاصة أنه اليوم إيران وسلطنة عمان عم بيتواصلوا وعم بيكون في بيناتهم محادثات وتنسيق حول مضي هرمز. فاليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم إنهاء هذه الحرب وحسمها ظاهر أنه بده يفش خلقه بسلطنة عمان. خليني اسمع أنتوا رأيكم بهذا الموضوع، تفسيركم أيضا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سلطنة عمان يلي هددها بقصف قوي. فهل هيدا الكلام مبرر برأيكم؟ اللي كانت سلطنة عمان يلي هي كانت من الدول اللي كانت عم يعني كمان عم تلعب دور المفاوض ودور الوسيط إذا صح التعبير، بالوقت يلي امبارح سمعنا كمان تخفيف المناورات مع كوريا الجنوبية. ليه؟ لأن ما بده يستفز رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حسب الرئيس الأمريكي أنه هيدا صديق مقرب لإله وما بده يستفزه. غريب غريب غريب للحقيقة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما بيقدر العالم يفهم شو بده. Get the news first from 2ME. 2ME, the new music.

0: داخل استديوهات راديو توأمية أستراليا. متابعة نحن وياكم بهالأثناء بلقاء على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع زميلنا نشأت بهالأثناء لمتابعة أهم الملفات والمواضيع اللي كنا أثرناها وأخذنا أراء المستمعين مباشرة على الهواء. نشأت، يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: شكرا. نشأت، اليوم طرحنا موضوع إقصاء وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن كثير من المشاركات، المفاوضات، الزيارات، المحادثات. لغاية الوقت مش معروف شو هو السبب، يعني مطروح اليوم علامة استفهام أين هو وزير الخارجية يوسف رجي. فكيف بتشوف اليوم أبعاده؟ هل بسبب موقفه الأخير من السفير الإيراني لأرضاء فئة معينة؟ اليوم عم تسعى الحكومة لإرضاء فئة أو عدم استفزاز فئة معينة من حزب الله، من يمكن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري. شو تفسيرك يعني لهذا الأمر؟
1: حتى رئيس الجمهورية يعني برضو راضي على هذا الإقصاء، والدليل إنه هو لم يشارك في أي وفد لبناني، حتى في آخر مفاوضات الإسرائيلية الإسرائيلية اللبنانية، وكان لازم يكون على رأسها وزير الخارجية اللي هو بيعتبروه مهندس الخارجية في أي دولة. هو وزير الخارجية لازم يكون، ولكن للأسباب اللي زي حضرتك تفضلت بها، وهو عبارة عن قصاص، نوع من أنواع القصاص بسبب مواقفه اللي هو ومواقفه من حزب الله بالتحديد، فده طبعا كان قصاص بالنسبة له. الشيء الجميل والشيء الملفت، وهو يعني ما شفتش أي حد من هو بيمثل القوات اللبنانية، لازم نكون واضحين، ما شفتش أنا أي حد من القوات اللبنانية، من يعني الناس اللي هم مؤثرين في القوات، طلع وندد وقال ليه أنتوا بتقصوا.
0: بلى، مؤخراً طلع خرج عن صمته رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، ويمكن لأول مرة منشوف انتقاده للسلطة، حكومي رئيس الحكومة ولرئيس جوزيف عون، يلي كان قال أنه نحن يعني اتكلنا على أنه نحن صرنا دولة مؤسسات، ولكن عم نشوف إقصاء وزير الخارجية عن كثير من المحادثات. يعني كان نوعا ما في عتب من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية،
1: لكن في فترة كبيرة جدا ما سمعناش أي تصريح ولا أي مقابلة ولا أي شيء من القوات اللبنانية تقول هذا. وده كان دليل، هو أنا هقولك ليه طلع السيد سمير جعجع طلع دلوقتي، ده شيء جميل جدا. يعني هم قالوا نمتص الغضب، لأنه هم كمان القوات اللبنانية مش عايزة تدخل مع صدام مع أي حد، وده شيء رائع. يعني إن هو دي روح الرياضية، قالوا معلش طالما الأمور ماشية أوكي، لكن في لما لقى الأساس سمير جعجع في تمادي من إقصاء يعني قصري وبطريقة ملفتة للنظر وبطريقة مش لا فيها لياقة ولا فيها دبلوماسية ولا فيها أي حاجة خالص، قال لابد بقى إن الواحد، إلى إن الإنسان ساعات لما بيتساهل زيادة عن اللزوم الناس بتفكروا يعني مش طيب، بيفكروا حاجة تانية. ولكن أنا يعني لفتة كتير جميلة من القوات اللبنانية إن هي مطردش ألا دلوقتي حالا.
0: نعم، خلينا نسمع رأي نشأت معنا إبراهيم من يجونا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور، صباحك صباح العمدة نشأت.
1: يا صباح النور. تفضل.
2: لا يعني بالنسبة للوزير يوسف رجي بيحكي الواحد بموضوعية، بغض النظر أنا بحب القوات ما بحب القوات، أنا بعد لا أنا ولا أنتو شفتوا أو سمعتوا وزير خارجي بقول أنا هيك وأنا تايس.
0: نعم،
2: لما قال أنه أنا تايس يوسف رجي وزير خارجية، وأنا كل ما بدي هلا يضربوا ضربة بدي أقدم احتجاج للأمم المتحدة ونحن فاضيين بس لهالشغلة. سمير جعجع، الدكتور سمير جعجع لاحظ أنه هو عرف أنه أخطأ باختيار هذا الإنسان، إلا إذا كان هو ما بحط ما بقول أنا بجزم أنه جعجع هو قايل له احتهاك، عرف حاله أخطأ سكته مثل ما سكت شارل جبور.
0: اي بس اليوم الدكتور سمير جعجع رئيس حزب معلم، هو اليوم عم بيتعتب على الحكومه وعلى رئيس الجمهوريه انه ليه عم بيتم اقصائه. اليوم كان في موقف لرئيس حزب القوات اللبنانيه من الحكومه.
2: سمعت الموقف، موقف كثير جيد، بس يوسف رجي ما خارج رئاسه الخارجية.
0: هلا خرج ولا ما خرج، هيدي مهمته اليوم كوزير للخارجية، مفروض يكون إذا مش خرج فلتعلن الحكومة أبعاد وإقصاءه، بس ما بفي يصير أنه يكون حامل الاسم واللقب وما يكون قايم بمهايمه، يعني هيدا
2: ما بدأ
0: لتحترام للموقع.
2: الحكومة ما بدأ تعمل مشكل مع سمير جعجع إلا إذا هو تصرف هلا هيك أقصى، هو أقصى، هو سمير جعجع أقصى، وهذه خطوة منيحة من الدكتور سمير جعجع إنه أيعدوا بالبيت، بس ما بده يقيله من الحكومة، ما بده يعمل هلا ضجة بالحكومة. هلا بالنسبة لوزير الخارجية، بتحب جبران باسيل أو ما بتحب جبران باسيل، وأنا من الطيار، لما كان هو جبران باسيل رئيس وزير كان وزير خارجية وخطفوا الشيخ سعد الحريري، بقى الطيارة تلعب بالجو 24/24. طيب هذا يوسف رجي، كل اللي صار بالجنوب وكل القصف وكل القتل، ويمكن كان عم يشرب كوكتيل، عشان هيك يعدوه بالبيت، لازم يعدوه بالبيت. بالنسبة ل وبعدين هلا بالنسبة ل
0: تفضل
2: بالنسبة للعراق وال
0: محاربة الفساد
2: والفساد وهذه المسرحية بتاع علي الزايدي، مع العراق صار فيهم مثل لبنان، يعني اللي جاب علي الزايدي جاب بس نواف اسلام ومشال عام، بقوا تعملوا هيك قالوا له ناه. انت يمكن سمعت في واحد في شخصية لبنانية والله انا نسيت اسمه، عرضوا عليه تعمل رئيس جمهورية على هالمواصفات، قال له لا ما يدل. هذه كلها مسرحيات الفساد وما الفساد، مثل اللي عنا والله الله يعين اللي عنا، والله لا يسامح اللي عنا، لأنه تآمروا علينا وعم يبيعوا دم الشيعة بالبلاش للإسرائيل.
0: شكرا. أمر من رايد سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور، كيفكم؟
0: يا هلا، تعليقك عمر.
3: بس إذا تسمحي لي أعلم نتصل بعد معك.
0: معي بعد إبراهيم.
3: صباح إبراهيم، تحية لك ولصهر الجمهورية معالي الوزير جبران باسيل. تذكر وقت نزل على المطار وقال نحن ما عنا أنفاق هون، ما في أنفاق لحزب الله بالمطار، ودعا السفرة تبع الدول بلبنان تيجوا يشوفوا أنه نحن ما عنا أنفاق. تذكرها؟
2: ايه بتذكر.
3: شو تعليقك على الموضوع؟
2: تعليق لك شو؟ وين نحن وين انت يا خي؟ شو تعليق؟ وين في اصلا في اطفال تحت المطار؟ شو الحكي هذا؟ هذا كله دعايات، مثل ما تهمته مثل ما تهمته بسيل عنده الطياره خاصه وما غير خاصه. امشوا انت اللوات اللبنانيه، امشوا مثل ما جبران بسيل ماشي، بتوصلوا لمطرح بس بهذه الطريقه.
3: ما هو جبران ممكن نعمل وزير طاقة، وشفنا الطاقة من
2: يعني
3: الطاقة
2: يعني طاقة صدي أحلى لك
3: طاقة
2: الطاقة ولو
3: ما انت افتح الطاقة بتفوت عليك الطاقة.
2: زفت زفت طاقة صدي زفت صفر من 12 ساعة عند جبران باسيل لصارت ساعتين هلا، وهلا تعشب ان يعملوا
3: حبيبي طالع
2: معي
3: من بعد ما عمل هيدي اسمعني اسمعني شوي. على الأمم المتحدة وفرقنا
2: في
3: وعلى الأمريكان وشايفين كل شيء على الأقمار الاصطناعية ونحن بنجي بنضحك على بعض فيه وما فيه.
2: إن شاء الله نحن يعني بنصدق هذا.
3: نهاركم سعيد.
2: بنصدق هذا المجرم.
3: لا بصدق جبران بسيل.
0: طيب سعد من بريستن ميلبن صباح الخير.
4: صباح النور. بتمنى ما تقطعيني لانه لازم نحكي اللي بقلبي بقى.
0: انا ما انا ساكتي شايفني قاعد
4: يعني ساكتي ما بعطي حدا مش حنجين حدا بالشخصي بس الحقيقه هي الموجوده يعني المتصل الثاني اللي عم يشيد الاولاد اللي عم يشيد بجدران بصيل اللي انا ما بسميه وزير ولا ولا ولا ولا بيوم من الايام اعتبرته حدا بيسوى يكون بمسؤوليه من الاساس. الوزير الطاقة الفاشل، وزير الخارجية الفاشل، النائب الفاشل، صوت الرئيس الفاشل. ما حدا فشل صورة ميشيل عون غيره لجبران بصير. أكتر إنسان كره لبنانيا هو مع ولا أم ولا أم نائب أو وزير ثبت أكتر من أمه. لا بتعرف لا
0: إنسان
4: ركب على على ركب على الموجة تيار وطن الحر واخذ موقعه وهو ما بيستاهله.
0: طيب
4: هيدا فرط الظروف.
0: موضوعنا مش الوزير جبران باسيل، موضوعنا الوزير
4: الخارجي. هيدا بند اول عم يحكي عن جبران باسيل. الثاني يا اختي ما مفهومه نحن التكوين اللبناني هيك. هيدا التكوين اللبناني منقدم فشخه بنرجع عشرة. ولا مره كنا صادقين مع نفسنا ولا مرة. دايما رغم الضغوط وظروف ومطلوب إذا بنطلب من الرئيس الجمهورية ينفذ بده ينفذ أو من رئيس
0: الوزراء. خلينا نسمع رأي نشأت. خلينا نسمع رأي زميلنا نشأت معنا. عندك أي تعليق
1: هو تفضلوا فيه. هو كان موضوعنا لماذا يقصى وزير الخارجية رجي عن المشاركة في أي مفاوضات خارج لبنان، يعني مثلا في أي ما في أي مكان. هو ده السبب. أنا شايف من وجهة نظري عدم رد القوات اللبنانية كان شيء راقي، شيء محترم. قال لك بدل ما ندخل مع صدام حتى مصلحة لبنان فوق كل مصلحة. ولكن لما زادت القصة كان لازم يطلع السيد سمير جعجع ويأخذ موقف ويقول رأيه بصراحة، لأن الناس فكرت أن في شيء. فكان ظهوره في الوقت الحالي كان ضروري جدا.
0: نعم. هو ده موضوع. عمر عندك أي تعليق بالنسبة لوزير الخارجية؟
4: عمر الخط معي؟
0: أوكي. عندك أي تعليق بالنسبة لإقصاء وزير الخارجية يوسف راجي اليوم عن دوره؟
3: أنا مع وزير الخارجية إن كان يوسف راجي ولا جبران باسيل ولا مما يكون. كل واحد بموقعه بده يتحمل مسؤولية موقعه، بده يكون عم بيقوم بواجباته يلي هي موقعه بيطلب، يعني شو بيقولوا بيتطلبوا منه.
1: ايوه بس لازم انت كمان تديله الفرصه، لازم يعطى له الفرصه لكي يقوم بواجباته. لازم ياخد فرصه صحيح. عشان يقوم بواجباته. نعم بس هم ما ادلوش الفرصه.
3: اذا بدنا نحكي على الصعيد الوطني، اذا بتسمح لي نشأت على الصعيد الوطني رجي بالعكس كان اخذ مواقف وطنيه بتشرف انه وقتها كان عم بيتدخل السفير الايراني من الوضع اللبناني. بالعكس اخذ موقف حيز.
0: سعد
3: هلا بتأيده او ما بتأيده، بس بالعكس موقف سيد يعني. لا لا لا نطر املاءات ما بعرف مين ولا مدري مين.
0: سعد عندك تعليق على وزير الخارجيه؟
4: اكيد انا مع وزير الخارجيه، بس ما للاسف بنقولها بعدها بنقولها، ممنوع بلبنان يكون انسان عم يحكي من منطق الوطني. بدها تكون منطقة انتسابي يعني حسب الميزان ميل لهالمال ولا هالمال. اما بالنسبة للوزير راجي لا غبار عليه، انما الاقتصارية اقصاؤه هي ارضاء مثل ما قلنا ومثل ما قلتوا حضرتكم ومثل ما كل عم يعرفوا، ارضاء لشعور معين ممكن لدرجة مشكلة ممكن يصير. بس هيدا ما بيعطيه مبرر ابدا اللي اقصاء دور وزير دوره ملكي بالموضوع. هيدا مملكته وهيدا مفروض هو يتصرف، ما حدا تاني. يعطيكم العافية.
0: رشيد من تشستر هيل سيدني صباح الخير.
5: صباح الخير ست كلود، صباح الخير للجميع. ست كلود بدي اطلب من... بدي اطلب منك طلب، لان عمر موجود معي على الخط. اذنك موجود عمر؟
0: نعم.
5: عمر محلل ما شاء الله، اللي بيعرف شو بيحكي. عمر انت عارف كيف تحكي. من المفروض الانسان اللي زيك اللي عارف تعرف انك تعرف متكلم تعرف تتحدث، لما بتغلط غلط الرجل بتراجع عن غلطه. انت غلطت بحق شعب كامل، من المنطق تعتذر للشعب الفلسطيني لما وصفته بانهم كلاب.
3: ابدا انا اذا
5: هاجي انا في بيتي شو دخلني بالكلب اللي جنبي؟ من المفروض تعتذر اذا انت رجل، الرجل بيعتذر لما بيغلط.
3: ابدا يا حبيبي، اولا ما بعتذر عن خطأ لم ارتكبه، اول نقطة.
5: انت شو حكيت؟
3: ثاني نقطة، رجعت اتصلت ووضحت.
0: لا يعني بالحكي بالموضوع.
3: لا
0: هادي معليه رشيد امبارح وضحنا الموضوع، وهادي كمان تلفن وتواصل مع عمر وتوضحت المساله. لا خلينا تفضل عمر.
5: ابدا اعتذار رسمي حتى من المحطه لما يسمح لواحد يوصف الشعب بانه كلب لما قاعد يقول
3: الطريقه.
0: طيب اوكي خلينا نسمع.
5: خلينا احكي لك
3: ما وصفته.
0: طيب خليك رشيد معنا لو سمحت.
5: عمر وصفت انت. الو
0: اسمعنا خليه يرد، خليه يدافع عن موقفه اذا كان هو هيك قاصد ولا لا.
3: والجمهور
5: شاهد سامع قاعد يقول انا في بيتي، انا الي اولادي وبيتي، شو دخلني بالكلب اللي برا بالطريقه هاي حكاها؟
3: لا يا حبيبي لا لا لا لا لا
5: شو حكيت يا عمر
3: انت حكيت. لحظة شوية رشيد، انت حكيت انا سكتت.
1: عندنا مشكله،
3: احنا معروف بدك تعطيني سماعك.
1: احنا نتفيد الاخطاء بطريقه يعني غريبه جدا.
5: يا مزبوط كلامك، انا اللي بقصد ممكن
3: بدي احكي بدكم تعطوني السماعه.
0: طيب رشيد لحظه لو سمحت، لحظه وانا متقطع على الخط لو سمحت. تفضل عمر.
3: النهار اللي كنت عم بتصل، عم بحكي النهار اللي كنت عم بتصل كان جوابا على هادي، وقت دق هادي قبلي. هادي كان عم بيقول وقتها كان الموضوع اللي عم تحكيه حضرتك ست كلود عن المرأة يلي اجت تدافع عن الكلاب واجوا اتهموها وتشكوا عليها، ونحن كانت الحلقة عم تحكي انت عم ندافع عن هذه المرأة، عم بتدافع عن هذه المرأة. بدق هادي وبيقول طيب ما ليش نحن مع هذه المرأة يلي هي عم بتدافع عن الكلاب، بس نحن ضد حزب الله يلي هو عم بدافع عن الشعب الفلسطيني. هادي يلي حكيها. جيت انا اتصلت فتت على الخط. اسمعني رشيد ما خلصت.
5: تفضل.
3: سمعتك للاخر، بدك تسمعني للاخر. اتصلت انا وفتت بالجواب وشاركت. التشبيه لم يكن مني. اول نقطة. إذا عندكم الأرشيف ما بعرف إذا ما محطوط الأرشيف.
0: توضح. شكراً عمر.
1: نعم. شكراً عمر. هو الرجل أنكر إنه هو قال كده، يعني ما قالش، حاسس إنه هو ما قالش. إحنا بنمسك نتصيد الأخطاء الصغيرة جدا ونترك الأمور الكبيرة. الدنيا كلها بيهمها الأمور الكبيرة، ولما تيجي على الأشياء الصغيرة ما بيلتفتوش إليها نهائيا. وهو ده الفرق بيننا وبينهم، احنا بندقق كتير على الحاجات الصغيرة اللي كتير ما يعني لا تعني شيء ولا تأثر نهائيا، ونترك الأشياء الكبيرة جدا. يعني احنا بنتكلم في موضوع وزير الخارجية اللبناني وأكثاؤه من المشاركة في أي مفاوضات خارج لبنان، رجعت وقالوا انك انت قلت مش عارف ايه يعني.
0: نعم، بكل الأحوال خلينا نتابع كمان مع رأيي من حميد بارامتا سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير ست
1: كلود. اوعى يا حميد تجيب ستيجر.
6: لا أنا بدي أحكي بالنسبة لموضوع وزير الخارجية. موضوع وزير الخارجية، القرار اللي أخده بحق اللي بعتوه مشان يكون سفير إيران بلبنان كان صائب بالمية مليون. بس أنا ضد أن وزير الخارجية يعتكف. الدولة المفروض تحترم هالشخص اللي أخذ هالقرار، لأنه ما أنا بس دولة عدو إيران، عدو دمرت لبنان. هذا هذا اللي بقوله، ما لازم يعتكف ابدا، واذا بده يعتكف يروح يستقيل، ياخذ موقف جريء وبطل ويستقيل.
0: بس هل ترى هو يعتكف؟ ما عليه حميد، هو اعتكف اليوم عمله ومهيبه،
6: لانه هيك عم بسمع عنه عم بتقولوا اعتكف، ما لازم يعتكف،
0: لا لا
6: ما لازم يوقف عن عمله،
0: لا لا
6: لازم يقول له رئيس الجمهورية انت رايح على امريكا انا بدي اروح معك، هذا هيدي وزيرتي بدي اروح معك.
0: تم اقصاؤه، نحن عم نقول تم اقصاء دو وزير الخارجية عن كثير من المهمات
6: اللي عم يعني له. ايه بس اقصاؤه كمان اصعب من انه يعتكف، لازم يستقيل، هو لازم يستقيل ياخذ موقف بطل، لانه هو بطل بالوقت بالقرار اللي اخذه ضد السفير الايراني، لازم ياخذ بطل ويستقيل، يقعد ببيته وخلي هز الحكومة كلها سوا. لا نعم. كفى بقى، مفروض وزير الخارجية عنده أدوار، رئيس الجمهورية مع كل احترامي لإله ومحبتي لإله ما لازم ياخذ هالمواقف منه، ما لازم يعكسوه أو ما بعرف شو المواقف اللي ياخذها، يعني ما بعرف الحقيقة كلها سوا، بس إذا كان هيك عم بيقصوه لازم يستقيل، إلا أنا بابا بدي هالشغلة نعم. كلها وياخذ موقف بطل وخلي حزب القوات الميدانية.
0: نعم هيك لنسمع رأي زميلنا نشأت، هل بتوافق؟
1: أيوة بس في حاجة مهمة جدا، في حاجة مهمة جدا يعني الواحد ما خدش باله منها، لما بيحصل موقف زي كده قدام الرأي العام في أي دولة تانية، لما بيشوفوا أن وزير الخارجية غير موجود، ده كمان بيخلي علامة استفهام، وده بينتقص من الحكومة اللي هي مش موجود فيها وزير الخارجية اللي لازم يكون موجود، ده بينقص من موقفها، بينقص من هيبتها، بينقص من كل شيء، فده مش من يعني مش من حق الرئيس الجمهورية ان هو يمنع الوزير من الـ الـ الـ الـ نعم. الاشتراك. ده شيء كان ملفت كتير للنظر حقيقة، سكوت رئيس الجمهورية او سكوته دي كمان يعني مش نقطة مش كويسة.
0: نعم نعم، كانت عبالي اتطرق لموضوع ولكن الوقت دهمنا، بلكي منخليه لنهار بكرة. بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان طلب من وزير الدفاع تخفيف المناورات مع كوريا الجنوبية بسبب عدم استفزاز رئيس كوريا الشمالية لأنه صديقه، فمين مع مين ومين
1: ضد المناورات ده، هي بس هو الخوف من ان السيد رئيس جمهورية كوريا الشمالية بيفهم بطريقة تختلف عن الدنيا كلها، هو وترامب الاثنين يعني سبحان الله فهو كان بيستفزه، وده كمان مش وده هيكون يعني صداع في عند ترامب، وهو عايز يتجنب كوريا الشمالية تماما، وشايف ان هي الصداقة اللي بينه وبين كوريا الشمالية بتجنبه كتير مشاكل، فهو قال لك ما فيش داعي للمناورات، ممكن نعملها من غير مناورات وبيمشي الحال،
0: جيب له صداع اخر، بكفي صداع ماضي هرمز مش نايس ابدا. اليوم بدي اوجه دربي موجي على سلطنة عمان، يعني هيدا كان موقف كمان ملفت للحقيقه.
1: ما هو سلطنة عمان كمان مش اخذ قرار يعني حاسم، يعني بين نار ايران وجاره ومشاركه في المضيق، وبين ترامب يعني مش عايزه تزعل اي حد، لازم تاخد موقف منطقي، يعني تقول هذا المضيق كان عمره طول عمره ببلاش الناس بتعدي وكان زي الفل، احنا دلوقتي عقدنا الامور، فده طبعا هو، فهي سلطنة عمان مش عايزة تستفز ترامب، لان ترامب لما هيضرب المرة دي هيكون ضربات وموجع، ده اذا هيضرب، اذا ما ضربش طبعا هتقعد الحرب ده هي لمدة الله اعلم 85-90 سنة حاجة زي كده.
0: نعم، فما بعرف يعني للحقيقة كان الموقف رئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ملفت اليوم من خلال يعني تهديده لسلطنة عمان، ولكن اليوم كمان مع انتهاء مهلة مدة 60 يوم، هل نحن رايحين لتجديد المحادثات بين طرفين إيران وواشنطن أم رايحين لتدخل عسكري كبير وخطير؟
1: هو ترامب قال مش همدد الستين يوم خلاص هذا قرار، انا متاكد انه حيمددها يعني فهو حيمددها، وهو قال لا انا مش همدد، انا بهدد وحضرب وضربات تكون قاسيه وفي اماكن بنيه تحتيه وعسكريه وخارب الدنيا. فهل هو فعلا حيضرب او مش حيضرب؟ مخلي نعم. الناس كلها على اعصابها، وربنا يستر من اللي هيحصل في من النهارده لبكره نعم. او يوم الجمعه بالكثير، يمكن تحصل مفاجآت غريبه يعني.
0: نعم نشأت، يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام، وبدي أشكر كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي شاركونا، إن كان من خلال مشاركتكم على الهواء أو من خلال كمان حسن إصغائكم واستماعكم لبرنامجنا مع البريكفاست شو اللي بيتجدد بيرفقتكم بكل يوم وإطلالة كل فجر جديد، مع زميلي ماريا منصور من استوديو أمي ومايسات من بيروت بتابعوا المشوار المونيك شو. فتت بعد الظهر بتلاقيكم زميلتنا كاتيانا بمشوار الدرايف تايم بروجرام. شكرا للمتابعة وضلوا بألف خير مع الأخبار، منتابع بعد البريك. 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: News. Mike Kermode with the top stories. The ABC understands that Sydney Swans players Chad Warner, Isaac Heaney, James Jordan and Riley Bice are linked to the investigation into an alleged sexual assault at a Melbourne hotel on Sunday. There is no confirmation they are directly involved or that they have all spoken to police. It's understood a fifth player, who has also been publicly connected to the incident, has not spoken to police. The team was staying at the Pullman Hotel in East Melbourne after defeating Essendon on Sunday. New restrictions on gambling advertisements are expected to pass Parliament this week, with the government striking a tentative agreement with the Coalition. The deal includes reducing inducements for vulnerable and high-spending gamblers and would create a central register to allow people to opt out of gambling ads across all online platforms. Treasurer Jim Chalmers says betting companies will be asked to cover the costs of the additional resources. And Jetstar workers are raising concerns about extreme heat on airport tarmacs as part of a push for stronger workplace protections. A union survey found more than half of Jetstar's airport operations staff reported symptoms linked to heat exposure at work, and many felt pressured to continue working in extreme temperatures. The union wants mandatory paid breaks during extreme heat written into the next enterprise agreement. It comes as the Qantas-owned budget airline recorded almost $500 million in earnings in the 6 months to December, and is almost 1,000 Jetstar airport operations workers negotiate a new pay deal. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكم مستمعينا من أي مكان عم تتابعونا. بداية مشوار جديد بيجمعنا سوا اليوم الثلاثاء 18 أغسطس، رح نبلش

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: درجة الحرارة للثلاثين. مكملين سوا بأحلى مشوار وبأحلى رفقة بوجودكم مستمعينا عبر الموجة 1638 AM. تابعونا.
1: هل عودة الحرب أصبحت وشيكة بعد انتهاء مهلة عملية وقف إطلاق النار والاتفاقية بين واشنطن وإيران، وكيف سيكون انعكاسها على الوضع الداخلي في لبنان؟ كل العناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تويمي أستراليا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: معكم مستمعينا منكمل المشوار ورح نحكي شوي عن هالخبر من عالم الجمال والعناية بالبشرة. في مفهوم جديد عم بيغير نظرتنا للتقدم بالعمر. لسنوات سمعنا عن الانتي ايجينج يعني محاربة التجاعيد وعلامات العمر. اليوم في اتجاه عم بيكبر اسمه برو ايجينج، وفكرته مش نحارب العمر او نحاول نمحي كل خط بوجهنا، انما نحافظ على بشرة صحية قوية ومشرقة بكل مرحلة من حياتنا. لأنه مع العمر انتاج الكولاجين والإلاستين بيخف، البشرة بتصير أكتر جفاف وتجدد الخلايا بيبطأ. وهون البرو ايجينج بيركز على دعم البشرة، ترطيبها، تقوية الحاجز الجلدي وحمايتها من الشمس والإجهاد التأكسدي. والمكونات ما تغيرت كتير، الريتينول كمان الهايلورونيك أسيد، السيراميدز، البيبتايدز والفيتامين سي بعد أساسية، وطبعا واقي الشمس بيضل من أهم الخطوات، السانسكرين ما في غنى عنه. الفكرة الجديدة بسيطة وحلوة، إنه التجاعيد مش هي العدو، والهدف أكيد مش نوقف الزمن، الهدف نخلي بشرتنا تكبر معنا بس بأفضل صحة ممكنة. منكمل معكم مستمعينا ومنرجع لكم بعد الاستراحة بجولة كتير حلوة من الأغاني، منبلشها برفقة وليد الحليني وعاصي الحليني بغنية الهوارة.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شي أحلى على 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
5: ونزلت على عينه تملي

0: معكم مستمعينا رح ننتقل هلأ لموجز الأخبار ونتابع آخر المستجدات مع بداية هالأسبوع ونشوف شو حامل من أخبار ومن تطورات بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Mike Kermode with the top stories. The ABC understands that Sydney Swans players Chad Warner, Isaac Heaney, James Jordan and Riley Bice are linked to the investigation into an alleged sexual assault at a Melbourne hotel on Sunday. It's understood a fifth player who has also been publicly connected to the incident has not spoken to police. Swans coach Dean Cox says he is disappointed over an incident and says the club will have more to say later today. The Treasurer Jim Chalmers says he's open to swifter action on the so-called widow's tax. Labor has already promised to fix the tax loophole, which meant someone who inherited an investment property from their spouse after they died could face a less generous tax treatment. But the Coalition is now vowing to withhold its support for the government's NDIS overhaul until Labor addresses the tax issue. And a former gang leader is on trial in Las Vegas for the murder of rap legend Tupac Shakur, who died a week after being hit in a drive-by shooting in 1996. The prosecution and defence have delivered their opening arguments as Dwayne Keffie D. Davis faces one count of murder with a deadly weapon. Prosecutors allege that although the 63-year-old did not fire the gun that shot and killed Tupac, he was the ringleader of the group responsible. Dwayne Davis has pleaded not guilty. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: ترامبي يصعد ويقول إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وكوشنر يؤكد أن المحادثات مع طهران أكثر جدية من أي وقت مضى. الزيدي يشكل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استهداف مقر رئيس حكومة إقليم كردستان، وصدر يدعو إيران لوقف استهداف العراق. مفاوضات غزة تدخل مرحلة جديدة، مسؤول بمجلس السلام يكشف لسكاي نيوز عربية اتفاقا إسرائيليا أمريكيا لنزع سلاح حماس قبل بدء إعادة الإعمار. في لبنان، عون يؤكد التزام بيروت باتفاق الإطار مع إسرائيل ويعول على جدية واشنطن في دعمه وتنفيذه. أهلا بكم. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بإحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن السماح بمزيد من حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤولون أن نجاح المحادثات وزيادة حركة السفر التجارية في المضيق قد يسهمان في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية والحد من ارتفاع أسعار الغاز. كما أكدت الصحيفة أن ترامب يفضل اتفاقا يعيد فتح مضيق هرمز بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا على الرغم من محاولتها إعادة بناء ما دمر.
1: إيران تريد إبرام صفقة معنا، لكنها لن تعقد الاتفاق الذي أراه ضروريا، ونحن هنا لسبب واحد، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي ولن تحصل عليه، وحاليا هم يعيدون بناء ما دمرنا بقاذفات B2 وأمامهم وقت طويل جدا، لكنها بكل بساطة لن تحصل إيران على أسلحة نووية.
0: كما أكد ترامب أنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، لافتا إلى أنه يحب فكرة ضم مضيق هرمز إلى الولايات المتحدة، لا سيما أن واشنطن تسيطر عليه بشكل كامل على حد وصفه.
1: نفرض حصارا على مضيق هرمز ونسيطر عليه، وأنا أحب فكرة إعلان المضيق جزءا من الأراضي الأمريكية. قد تكون هناك بعض المنغصات، فقد يضعون ألغاما في المياه، والناس لا تحب أن تستهدف سفنها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لكن الحصار فعال للغاية، إذ نخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا والمضيق مفتوح فيما تواصل أسعار النفط الانخفاض، ما لم نقرر اتخاذ إجراء أكثر جذرية. إيران في ورطة كبيرة، فهي تعاني من تضخم بنسبة 300%، والبلاد في حالة يرثى لها، والجيش مني بهزيمة ساحقة، ولا نسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم معها.
0: في الأثناء، قال جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهمات. أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بإيران. وذكرت الرئاسة في بيان أن أردوغان شدد خلال الاتصال على أهمية مواصلة المحادثات مع إيران من أجل خفض التوتر والاستفادة من المسار الدبلوماسي، مؤكدا على استعداد تركيا للمساهمة في جهود إحلال السلام. بحث وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي عن تشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف مصادر الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي وجه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف خلفه. من جهتها دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف بطائرتين مسيرتين المكتب الخاص لرئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وإقليم كردستان وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع العراق وحكومة كردستان ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وفي ردود الفعل على هجوم كردستان العراق، دان المبعوث الأمريكي توم براك بشدة الاعتداء الذي استهدف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومكتبه في أربيل، معتبرا أنه اعتداء غير مقبول على حلفاء واشنطن الأكراد وتهديد مباشر للاستقرار الإقليمي. وأكد براك على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة سيادة العراق وضمان خضوع جميع الأسلحة والقوات الأمنية لسلطة الدولة. نبقى مع الشأن العراقي، حيث قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن بلاده تعد من أكثر البلدان تضررا من إغلاق مضيق هرمز، مشددا على أن العراق يجب أن لا يبقى أسير منفذ واحد لتصدير النفط الخام.
2: غلق مضيق هرمز أكثر البلدان اللي ضرر به هو العراق، وتحدثنا سابقا قلنا بعد احنا يحتاج وقفة سيادية، لا يمكن ان العراق يبقى اسير ممر واحد. بعض المسؤولين يدعون المثالية تهربا من المسؤولية. احنا نريد نأسس اقتصاد، الاعذار هواي لكن ما ظل اتعذر، لازم يلقى حلول. اليوم كل برميل لا يباع هو تأخير راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة.
0: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن التحالف الدولي يسرع إجراءاته تمهيدا لإنهاء مهامه في العراق بنهاية سبتمبر المقبل في إطار استكمال متطلبات السيادة العراقية. وقال العبودي إن حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي لا يخضع لأي إملاءات خارجية ويعكس جدية الحكومة في استكمال متطلبات السيادة. وأضاف أن التعامل مع ملف السلاح أسهم في تجنيب العراق تداعيات خطيرة، مشيرا إلى أن بلاده كادت تتعرض للعزلة بسببه وأن القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى حماية العراقيين من مزيد من التداعيات. وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية على أن السلطات ستتعامل وفق القانون مع كل من يمتنع عن تسليم سلاحه للدولة. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية في ضربتين جويتين استهدفتا مضافة في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. وقالت الخلية في بيان إن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة رصدت تحرك عدد من العناصر الإرهابية، حيث جرى تنفيذ الضربات وقتل جميع العناصر الإرهابية. وأكدت الخلية استمرار القوات العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب واستهداف أوكارهم أينما وجدت. أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مديرية صحة محافظة السليمانية بأن الانفجار الذي وقع في أحد المستودعات الخاصة بالمشتقات النفطية في حي تانجرو أسفر عن إصابة 18 شخصا من دون تسجيل وفيات. وقالت المصادر إن حريقا ضخما اندلع عقب الانفجار في الموقع الذي يضم مخازن وعددا من الصهاريج المحملة بالوقود. ووفق المصادر لا يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاع هذا الحريق. قال مصدر عراقي لسكاي نيوز عربية إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة لدى الجهات المختصة تؤكد
3: It's the music that shaped your life. The legends.
4: The songwriters.
5: You know how we do it.
6: Take them back. Way back, back.
3: And 50 years of classic gold. Welcome to the Golden Lunch Break on 2ME. Starts now.
7: What we gonna
3: now.
7: Do right here is go back.
8: Listen.
7: Way back.
8: Listen.
4: back into town.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباول من زعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أطيب التحيات لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. بداية ساعة جديدة، الساعة الذهبية كانت مع ميادة حناوي وهلأ مع فارس كرم. برجع بذكر بحالة طقس اليوم، ثلاثة اليوم بسدني ممطر، درجات الحرارة 18، 20 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقس نحار صيفي يعني بامتياز. هلأ بشهر آب توصل درجات الحرارة لل 30. ناخد بريك صغير، خليكن معنا.
1: Your attention, please. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: اتهم برنابي جويس الحكومة العملية بتنكيس وعودها السابقة والتخطيط لفرض ضرائب جديدة على مدخرات التقاعد، وحذر برنابي جويس الحكومة من الاقتراب من صناديق التقاعد البالغ عددها وحجمها 4.5 تريليون دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2 أمي أستراليا.

بأغاني حلوة بترفقكن وين ما كنتوا، كيف ما كان نهاركن إن شاء الله بيكون حلو أكيد، وإن شاء الله أنتوا بتكونوا بألف خير. رح نسمع غنية من أغاني الزمن الجميل برفقة السيدة فيروز هون عبر 2ME أستراليا، تابعونا.

0: منروح لخبر من الأخبار المهمة طبعا من الملف الأمريكي الإيراني. المهلة اللي عم تخلص يعني صارت على الآخر، بس الاتفاق منشوف قدي بعده بعيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن واشنطن ما عم تسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، ولما نسأل مباشرة إذا بده يمددها كان جوابه واضح لا. ترامب قال أنه إيران بدأ اتفاق، ولكن حتى هاللحظة مش مستعدة تقبل بالشروط يلي بتعتبرها واشنطن ضرورية لإنهاء النزاع. وهالموقف بيجي بوقت مهلة 60 يوم المنصوص عليها بالمذكرة الموقعة بشهر حزيران عم تدخل ودخلت فينا نقول ساعاتها الأخيرة، من دون تقدم واضح بالملفات الأساسية وأبرز البرنامج النووي، العقوبات الأمريكية وعودة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز. يعني هالساعات المقبلة صراحة ساعات مفصلية، لا تمديد أمريكا لهلأ ولا اتفاق نهائي، والسؤال هو شو بيصير بعد انتهاء المهلة. رح نشوف نحن وياكم أكيد بعد المزيد من الأخبار، نحكي شوي أكتر عن هالموضوع وعن ملفات الشرق الأوسط، فخليكم معنا على السماع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: بهالأثناء رح تسمعوا معنا للفنانة كارول سميحة غنيتها روح فل، بتمنى تستمتعوا فيها وبكلماتها وبأجواءنا الحلوة عبر 2 أميا أستراليا 1638 AM.

0: من قلب بيروت لعندكن عاستراليا هون راديو 2 AME وأنا ماريا مرافقتكن بأحلى الأجواء من وين ما كنتوا عم تسمعونا. خلوا المزاج حلو مع أحلى الأغاني.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2 AME أستراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.

0: معكم هلأ نشرة الأخبار بتقدم لكم إياها 2M يا أستراليا، صوتكم من لبنان ومن أي مكان حول العالم لمعرفة كل جديد وكل تطور على مدار كل ساعة. تابعونا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-171
5: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. Sydney Swans players are refusing to comment about a sexual assault investigation that's hit the club ahead of the finals. Melbourne police have confirmed an inquiry is underway into an allegation of sexual assault at a city hotel early on Monday morning. The Sydney Swans were staying at the Pullman Hotel after beating Essendon. Swans coach Dean Cox says the club was working with police and the AFL would provide an update later today. The team's postponed an invite-only event at the SCG tonight that was being held to celebrate the club's historic AFL-AFLW doubleheader this Sunday. Employees at Jetstar say they're prepared to strike as negotiations over a new pay deal continue. Jetstar's profits have soared recently, with the budget airline recording almost $500 million in earnings in the 6 months to December, up 12% year on year. The Australian Services Union says many employees are struggling to pay their bills and deserve better pay and conditions. And Game 2 of next year's Rugby League State of Origin series will be hosted at Auckland's Eden Park. It's the first time a State of Origin match will be played in New Zealand, and only the second time it's been played outside Australia, with California hosting a match in 1987. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

يسعد أوقاتكم جميعا لكل اللي عم بيسمعونا بهالأثناء. خلينا بهالساعة الجديدة نعيش شوي أجواء الأفراح والليالي الحلوة. وإذا في عروس عم تسمعنا هيدي يمكن تكون إليك. مع مروان خوري رح نسمع طل يا عروس.

0: معكم مستمعينا رح شوف حالة طقس بكرة الأربعاء بسيدني، كمان حيكون ممطر، درجات الحرارة 19-16 درجة على صعيد ملبورن، ممطر بنسبة عالية بملبورن، وعنا ببيروت طقسنا مشمس صيفي والحرارة مرتفعة بتوصل للثلاثين درجة.
1: QMA News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النظام
1: المي. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. QMA News. First and free.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: This is Radio 2ME Australia.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا Exclusive.

0: وين ما كنتوا مستمعينا برحب فيكم فردا فردا. خلينا نكمل نهارنا الحلو وأوقاتنا سوا لغاية الساعة 3 بعد الظهر بوقت بيجمعنا رغم كل المسافات اللي بيناتنا. رح ننتقل أنا وياكم لهالخبر من إيران. الضغط هالمرة مش بس عسكري، المعركة الأكبر عم بتصير بالاقتصاد وبحياة الناس اليومية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بضربة اقتصادية قوية، فيما أعلنت الخزينة الأمريكية أنها عم بتحضر لإجراءات جديدة وصفتها بغير المسبوقة. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، القلق داخل القيادة الإيرانية عم يكبر مش بس بسبب العقوبات والحرب، إنما خوفا من انهيار القدرة الشرائية وتحول الأزمة المعيشية إلى موجة احتجاجات جديدة. والأرقام بتشرح حجم المشكلة، يعني التضخم السنوي وصل بحسب البيانات إلى 66% بتموز، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 128% على أساس سنوي، وتراجع الريال وتضررت التجارة والإنتاج والبنية التحتية. والحصار البحري عم بيزيد الضغط مع تراجع صادرات النفط وتعقد عملية الاستيراد والنقل. وحتى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أقر بأنه دخل الدولة انخفض والمشاكل تضاعف. يعني واشنطن عم بتراهن على الضغط الاقتصادي، وطهران اليوم قدام تحدي يمكن يكون أخطر من الجبهة العسكرية، هو قديش الاقتصاد والمواطن الإيراني قادرين يتحمله. منكمل نحن ويكون مشوارنا هون راديو 2ME. استراحة
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: biggest hits.
1: Hey. Abba Radio to EMI Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.

برجع لكم مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم. ونروح لجنوب لبنان منشوف الساعات الجاية دقيقة مع ارتفاع واضح بمستوى التصعيد الإسرائيلي. بحسب القناة 12 الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي عم بيستعد لاحتمال قتال بلبنان بيستمر عدة أيام، والتركيز الأساسي حاليا على مرتفعات علي الطاهر يلي تعتبر نقطة عسكرية حساسة كتير بالجنوب. ولكن بحسب محللين عسكريين، هالاستعداد ما بيعني بالضرورة انه في قرار بحرب واسعة. السيناريو الاقرب حاليا هو عملية اسرائيلية مركزة، وحجم التصعيد لاحقا يعني بيتوقف بشكل كبير على رد حزب الله، خصوصا اذا امتد القصف باتجاه المستوطنات الاسرائيلية. وبالميدان، اليونيفيل أعلنت عن ارتفاع ملحوظ بالنشاط العسكري الإسرائيلي، وقالت أن سجلت بين 5 و16 آب معدل حوالي 137 مقذوف باليوم بجنوب لبنان، بالتزامن مع قصف وغارات وتحركات إسرائيلية على عدة محاور. يعني لهلأ الصورة هي أنه بعد ما في قرار معلن بحرب شاملة، ولكن معركة علي الطاهر ممكن تكون الاختبار يلي بيحدد إذا التصعيد رح يبقى محصور أو بيفتح الباب على مواجهة أكبر. بنكمل معكم بمشوارنا مستمعينا وبأوقاتنا. بعد استراحتنا رح نكون برفقة زياد الرحباني، تحية كبيرة لروحه، ونسمع غنية من أغاني الرائعة. Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: وقبل ما نكمل بالموسيقى الحلوة خلينا ناخد وقفة قصيرة مع الأخبار من إذاعة 2 أميا أستراليا الموجة 1638 AM ونتابع نحن وياكم أهم عناوين النشرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. Sydney Swans players are refusing to comment about a sexual assault investigation that's hit the club ahead of the finals. Melbourne police have confirmed an inquiry is underway into an allegation of sexual assault at a city hotel early on Monday morning. The Sydney Swans were staying at the Pullman Hotel after beating Essendon. Swans coach Dean Cox says the club was working with police and the AFL would provide an update later today. The team's postponed an invite-only event at the SCG tonight that was being held to celebrate the club's historic AFL-AFLW doubleheader this Sunday. Employees at Jetstar say they're prepared to strike as negotiations over a new pay deal continue. Jetstar's profits have soared recently, with the budget airline recording almost half a billion dollars in earnings in the 6 months to December, up 12% year on year. The Australian Services Union says many employees are struggling to pay their bills and deserve better pay and conditions. And Game 2 of next year's Rugby League State of Origin series will be hosted at Auckland's Eden Park. It's the first time a State of Origin match will be played in New Zealand, and only the second time it's been played outside Australia, with California hosting a match in 1987. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء نقلت رويترز عن جاريد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي سوريا أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لم يحسم بعد مصير المذكرة وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم إلى تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
1: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
2: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
3: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
1: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
4: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
5: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
6: مذكرة التفاهم وعدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى من يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
1: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
6: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأ، لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
1: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة نوردين بوزيان. أهلا بك نوردين، نتابع معك أي جديد وسياق الموقف الأمريكي لسيما فيما يتعلق بتصريحات ترامب.
7: السياق علي واضح، وهو أنه كان اليوم على الرئيس ترامب أن يحدد موقفه من مسألة التمديد أم لا لمذكرة التفاهم، فجاء الرد على لسان ترامب برفضه التمديد، برر ذلك بالقول بأنه لا يزال يراهن على عامل الزمن، لا يزال ينتظر أن تقبل إيران بالشروط الأمريكية. أضاف أيضا بأنه ليس في عجلة من أمره، في إشارة واضحة بأن الذين يفكرون طبعا في أن يكون الرئيس ترامب مجبر على إيجاد مخرج في أقرب وقت لهذه الحرب قبل موعد الانتخابات الخاصة بتجديد نصف مجلس الشيوخ والمقررة في منتصف نوفمبر القادم، يقول بما معناه لن يؤثر ذلك على الانتخابات ولا على استراتيجيته. استراتيجيته أصبحت معروفة منذ 3 أيام أو 4 حتى أكون دقيقا علي، وهي تتمثل في أنه يراهن الآن على تضييق اقتصاديا، على خنق إيران اقتصاديا من أجل جلبها مجددا إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية. ومن بين أبرز الشروط الأمريكية والتي ذكر ببعضها اليوم الرئيس ترامب، أولا عدم حيازة السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، تحدث أيضا عن ضرورة عودة الحركة، حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، نظرا لأن هذا المضيق ممر استراتيجي لعبور البوارج وأيضا لعبور السفن، سفن النفط والغاز. وطبعا مرة أخرى أكد حسب روايته التي كما نعلم لا يوافق عليها الإيرانيون بأن المضيق تحت السيطرة الكاملة للقوات الأمريكية. وطبعا ذكر بأن الحظر المفروض على الموانئ والمرافق البحرية الإيرانية سيظل قائما، كما أكد قبل ذلك ب3 أيام أيضا نفس الكلام تقريبا وإنما وزير الدفاع الأمريكي، الذي قال بعبارة واضحة بأن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد أن تبقي هذا الحظر إلى حين أن تفي هذه العملية بأهدافها ويحقق الأمريكيون أهدافهم. عموما يمكن القول بأن هناك نغمة ربما غير متجانسة بين أولا ترامب الرئيس وأيضا ممثله وموفده الخاص إلى الشرق الأوسط كوشنر، الذي قال اليوم بأن هناك محادثات حتى وإن لم تحرز تقدما بين واشنطن وإيران، ولم يكشف عن الجهة التي تحاور إيران. وهناك أيضا نغمة أخرى كان الكثير من المراقبين
8: توقف. تحياتي لكم مستمعين راديو تو ام يا أستراليا مع بداية ساعة جديدة بتمنى تكون حلوة ورايقة على الجميع. وحنبلشها مع غنية حلوة كتير تحديدا يعني بهالوقت إلى هيك نكهة خاصة، لأنه بهالأيام كل ما نذكر الجنوب بتكون الأمنية واحدة، هي السلام والأمان لأهل الجنوب ولكل بيت على هالأرض الغالية. ومن أغاني بتحمل ريحة الأرض والحنين رح نسمع برفقة الكبير وديع الصافي بيت بالجنوب.

0: من هالغنية الحلوة برفقة فضل شاكر هالصوت المميز برجع لكم مستمعينا، وبنذكر من جديد بحالة طقس بكرة الأربعاء. بسدني رح يكون ممطر، درجات الحرارة 20، 16 درجة على صعيد ملبورن، بارد وممطر بنسبة عالية بملبورن، وهون ببيروت طقسنا الصيفي مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30 درجة. 2MA, you have no idea what's coming. 2MA Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2MA. The only channel. 2MA. The original channel where you don't miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. This is 2MA Australia.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلز.

0: داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

اتهم برنابي جويس الحكومة العملية بتنكيث وعودها السابقة والتخطيط لفرض ضرائب جديدة على مدخرات التقاعد، وحذر برنابي جويس الحكومة من الاقتراب من صناديق التقاعد البالغ عددها وحجمها 4.5 تريليون دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر تو أمي أستراليا.

0: لعودة لكم مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين بمشوارنا. وإذا بنرجع شوي لجنوب لبنان، اليوم التصعيد ما بقى يعني الخوف منه محصور بس بالجنوب، لأنه أي توسع ممكن يرجع يشعل المنطقة كلها. بحسب محللين عسكريين، إذا توسعت الضربات الإسرائيلية وصلت مثلا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فهيدا ممكن يفتح الباب أمام رد إيراني، وبالتالي يعطي إسرائيل مبرر للعودة إلى مواجهة مباشرة مع طهران. ولكن أي سيناريو من هالنوع بيحمل مخاطرة كبيرة، خصوصا مع تقديرات إسرائيلية بتقول أنه إيران لا تزال تملك ترسين كبيرة من الصواريخ الباليستية، وعلى الأرض اليونيفل سجلت مثل ما سبق وقلنا ارتفاع واضح بالنشاط العسكري الإسرائيلي بين 5 و16 آب، وتوزعت الغارات والقصف والتفجيرات على عدد من مناطق الجنوب. وبموازية التصعيد، الرئيس جوزيف عون انتقد المقاربة الإسرائيلية وقال أنه القوة العسكرية والدمار وقتل المدنيين ما رح يمكنوا إسرائيل من تحقيق أهدافها، مؤكدا بنفس الوقت تمسك لبنان باتفاق الإطار ودور اليونيفل. أما بالعلاقة مع إيران، فكان موقف عون واضح، لبنان يريد علاقة دولة لدولة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير إنه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، The Multiplications of Bread or The Multiplications of Pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: خبريه هيك حلوه من عالم التكنولوجيا والطب، بتعطي امل، يعني ابتكار جديد ممكن يعطي امل لمرضى الشلل باستعاده جزء من حركه ايديهم. بخبركم انه باحثين بجامعه ميونخ طوروا جلوفز روبوتي ناعم بيقدر يفهم الحركة اللي شخص عم بيحاول يعملها، وبيساعده يحرك هيك أصابعه ويمسك غراض من جديد. هيدا الجلاف مصنوع من القماش ومزود به وسائد هوائية و13 أنبوب رفيع بتحرك الأصابع والمعصم، والأهم أنه ما بده أزرار للتحكم. بيلتقط الإشارات الكهربائية من عضلات الإيد والذكاء الاصطناعي بيحللها وبيفهم شو الحركة المقصودة بدقة وصلت بحسب الباحثين ل 97% بتحديد نية الإمساك تالواحد يمسك الشغلة. يعني التقنية ممكن تساعد خصوصا مرضى الـ ALS وكمان بعض الأشخاص يلي تعرضوا لجلطات دماغية أو إصابات بالأعصاب. بس أكيد ضروري نوضح أنه هالجلوفز ما بيعالج الشلل بحد ذاته، إنما هو هيك جهاز مساعد بحول الإشارات العضلية الضعيفة لحركة فعلية، والهدف بالنهاية بسيط ومهم كتير، يعني إنه يعطي المريض استقلالية أكبر بأبسط تفاصيل حياته اليومية. بتشوفوا عن جد الحلو هيك مننبسط وقت نشوف هالابتكارات الجديدة اللي عم بيستخدموا فيها الذكاء الاصطناعي بطريقة كتير ذكية ومساعدة وبتهدف لهيك قصص إنسانية، قصص بتساعد، يعني هيدا أبسط الأمور. فهيك الواحد فيه يكون عم بيستعمل الذكاء الاصطناعي، واللي بيعرف يستعمله مزبوط بيكون فعلا هيك في له قيمة هالذكاء الاصطناعي، مش بس عم ياخد دور الإنسان ولا أنه عم يستعملوه بطريقة غلط بتأثر على كل شيء يعني بالحياة، حتى لدرجة فيه يأثر أوقات عن نفسية إذا استعمل بطريقة مش مزبوطة. منكمل نحن وياكم بمشوارنا، وبعد الاستراحة رح نختم بجولة حلوة كتير من أغانينا ومن أجواءنا المميزة عبر 2ME أستراليا. 2ME Your Hit Music Machine. Hit Music Only
1: 2ME and 2ME Gold. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: وهيك منكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الثلاثة 18 أغسطس. بدي أشكر وجودكم الدائم معنا، وبتمنى تكونوا استمتعتوا بالجولات الغنائية كلها اللي رافقتكم من الساعة 11 لهلأ وحتى من الصبح كمان. إن شاء الله نهاركم يكمل بكل خير. رح أترككم مع نشرة أخبار الساعة 3، وبعدها أكيد متابعة المشوار مستمرة مع زملائي على 2ME أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: إليكم. السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
7: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يستبعد تمديد مذكرة التفاهم مع طهران، وبيت تكساس يشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية. محادثات كوشنر مع إسرائيل وحماس تنتهي دون تقدم بشأن خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. علي الزيدي يوجه بالتحقيق في الهجوم بمسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق. طهران تنفي مسؤوليتها وتستنكر ما وصفته بهجوم مشبوه.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم مجددا. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، ويتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العماني. عمان التي هددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بقصف إذا وقفت في طريق التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. مضيق هرمز الذي أظهرت بيانات شحن أولية اليوم ارتفاعا طفيفا في حركة مرور السفن عبره مقارنة بمستوياتها في مطلع الأسبوع، في ظل استمرار الجمود في محادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع انتهاء فترة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وفقا لمذكرة التفاهم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى إلى تمديد الهدنة المؤقتة، قائلا في الوقت نفسه إنه غير غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق مع طهران. كما صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت تكساس أن الولايات المتحدة ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية. من واشنطن مراسل مونتي كارلو الدولية هشام الحم. هشام، ماذا تعني هذه التصريحات بعد انهيار مذكرة التفاهم؟
8: كما تعلم معظم الوقت الذي أمضاه الوسطاء في الشهرين الماضيين بعد التوقيع على المذكرة في يونيو كانت التفاوض لفتح مضيق هرمز. المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. الأسابيع الماضية كانت هناك تقارير صحفية عديدة ومعلومات مسربة من القوات الأمريكية أنها تفتقر الآن إلى ذلك النوع من الصواريخ التي صممت لاعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية. أعتقد أن الطرفين الآن أصبحا في أثر الحرب الاقتصادية. المشكلة هي نرى الآن عملية كما يقال في العربية العامة عض أصابع بين واشنطن وطهران، من سيصرخ أولا؟ طبعا في إيران كما تعلم أكثر من جناح وأكثر من كتلة سياسية، في المقابل هناك نوع من الخوف لا أبالغ في هذه الكلمة في أوساط الحزب الجمهوري مع اقتراب الانتخابات النصفية ونمو الاستياء الأمريكي في أوساط الناخبين بما فيهم بعض يعني جزء من القاعدة الانتخابية التي أوصلت ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض. ترامب يستطيع أن يدعي أنه غير مستعجل للاتفاق، ولكن في الواقع هو محبط جدا لأنه أخفق بعد 6 أشهر في فرض إرادته على إيران.
7: سمعتم إلى هشام الحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. هذا وأوضح جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي الخاص أوضح أو أن إيران أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والمحادثات جارية بين مختلف قطاعات الحكومة الإيرانية جارية مع هذه المحادثات، وقال إنها هي أكثر جدية من أي وقت مضى لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم. من هذا الحديث كان لفوكس نيوز. قال أيضا جاريد كوشنر من جهة أخرى في مقابلته مع فوكس نيوز على هامش زيارته إلى إسرائيل، تحدث عن أمله في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما وإحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة. وأنهى كوشنر مباحثاته في مصر ثم إسرائيل أمس دون تحقيق اختراق كبير بشأن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة. فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل مع مجلس السلام لبحث مستقبل القطاع الفلسطيني. زياد حلبي من القدس.
9: ثمة مقولة رائجة في إسرائيل إن أردت أن تدفن أمرا شكل له لجنة، لجنتان اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي على تشكيلهما مع كوشنر. الأولى ستعنى بنزع سلاح حماس وهو ما لا تؤمن إسرائيل بأنه سيحدث، والثانية بملف المياه والصرف الصحي لمنع الأوبئة في قطاع غزة والتي قد تضر بالإسرائيليين، أضاف بيان أصدره نتنياهو بالإنجليزية علما أن اليمين الإسرائيلي يعارض بشدة مد غزة بالمياه والكهرباء وحتى الغذاء. نتنياهو احتد واحتج أمام كوشنير على لقائه كبار قادة حماس، لكن أهم ما أراده نتنياهو وفق التسريبات هو منع أي انسحاب من قطاع غزة قبل الانتخابات، ويبدو أنه حقق ذلك إذ جرى الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع حتى نزع سلاح حماس وتفكيك الأنفاق والبنية العسكرية مع الاحتفاظ بحرية التحرك ضد أي محاولة لإعادة التسلح. أما الالتزامات الإسرائيلية المقابلة وفي مقدمتها الانسحاب فصيغت بعبارات عامة وفضفاضة في البيانات مراعاة للحسابات الانتخابية على ما يبدو، فيما قال جنود في قطاع غزة إنهم تلقوا تعليمات مع ذلك بالتوقف عن توسيع المنطقة الصفراء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: هذا وتحدث مسؤول إسرائيلي عن اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة عن تكليف جنرال أمريكي بالإشراف على نزع سلاح حركة حماس. دان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أمس مسرور برزاني، استهدفه في إربيل وبصفه بأنه تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي. وردا على اتهامها نفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم ونددت بما وصفتها بعملية مشبوهة. وقد وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بالتحقيق في هذا الهجوم الذي تخبرنا عنه في هذا التقرير سامية الأشرقي.
10: تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية حسب السلطات الكردية. مسرور برزاني وصف الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، فيما طالب رئيس الإقليم نجرفان برزاني الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الاعتداءات. ويأتي الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، فقد كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت اتصالات غير مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني عبر رئيس إقليم كردستان نجرفان برزاني، بل إن واشنطن اقترحت عقد محادثات سرية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في أربيل، لكن المخاوف الإيرانية من استهداف الوفد من جانب إسرائيل حالت دون عقد اللقاء حسب الموقع. ويأتي ذلك فيما يتعرض إقليم كردستان منذ اندلاع الحرب لضربات متكررة تقول السلطات إنها تجاوزت الألف.
7: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن بلاده لن تتراجع عن صيغة الإطار التي توصلت إليها مع إسرائيل، وأعرب عن تعويله على الدور الولايات المتحدة في تنفيذها. جاء ذلك خلال استقباله لوفد من منظمة أمريكية تنشط في إطار تعزيز العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى إنزال قوات الحلفاء في بروفانس، استحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطولة مقاتلي عام 1944 رابطا تضحياتهم برجال الإطفاء الذين واجهوا حرائق الصيف هنا في فرنسا. كما وصف ماكرون فرنسا بأنها قوة كبرى للحرية والسلام والتوازن في العالم.
11: La France continue d'être une grande puissance de liberté.
12: تواصل فرنسا كونها قوة عظمى للحرية، وهي كذلك بالنسبة إلى القارة الأوروبية بعدما أخذت زمام قيادة تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا، وهي كذلك أيضا لكونها قوة سلام وتوازن في الشرق الأدنى والشرق الأوسط. ولهذا أيضا في هذا اليوم سأنحني مرة أخرى بكل احترام أمام موتانا الذين سقطوا من أجل فرنسا، وأخص بالذكر المساعد أول أغنوف خيون الذي مات في العراق في مارس الماضي، والرقيب أول فلورو مونتوريو، والعريف أول أنيسا جيراردون اللذين مات في لبنان في أبريل الماضي. كانوا يقاتلون من أجل السلام في هذه المنطقة باسم التزامات فرنسا.
11: Dans cette région. Il se battait au nom des engagements de la France.
7: سمعت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أعلن رئيس بلدية رئيس موسكو أعلن أن روسيا أسقطت 180 طائرة مسيرة في منطقة العاصمة الروسية منطقة موسكو خلال الليل، وأضاف عبر تطبيق تيليجرام أن إجمالي الطائرات المسيرة التي كانت متجهة إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية وصل إلى 620 طائرة مسيرة منذ مساء أمس الاثنين وحتى هذا الصباح. ووجهت روسيا تحذيرا من جهة أخرى إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس مقترحا لزيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بحوالي ثلث في إطار تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا. منى ذويبية.
13: بعد أكثر من 20 حزمة من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كايا كالاس تقول إن القائمة الجديدة قد ترفع عدد الأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بنحو الثلث، فيما تشير مصادر دبلوماسية إلى نحو 1600 إدراج جديد يتركز خصوصا على المجمع الصناعي العسكري الروسي. الخطوة تعكس انتقال العقوبات من استهداف القطاعات المحددة إلى تضييق الشبكات التي تمول آلة الحرب وتساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات بما فيها القنوات المالية والجهات المرتبطة بالصناعة العسكرية، بعد أن كان الاتحاد قد شدد في يوليو قيوده على البنوك والعملات المشفرة والطاقة والأسطول الروسي. لكن التحدي الأوروبي الأكبر في اعتماد أي قائمة جديدة يحتاج إلى موافقة الدول 27، وقد كشفت الحزمة الأخيرة عن خلافات وطنية ومصالح تجعل تجديد العقوبات أكثر صعوبة، لذلك تراهن بروكسل على عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات لأنها أسهل سياسيا من القيود الاقتصادية الواسعة.
7: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كيم جونغ أون استجاب لمبادرته الأخيرة، وذلك غداة تقليص ترامب للمناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية التي بدأت يوم أمس، وإشادته بعلاقته مع الزعيم الكوري الشمالي. رفضت المحكمة العليا الأمريكية للمرة الثانية محاولة ترامب لإلغاء حكم صادر عن هيئة محلفين خلص إلى أنه اعتدى جنسيا على الكاتبة إيجين كارول وشهر بها. طردت القوات الاتحادية الصومالية جماعات معارضة مسلحة من مدينة بجنوب غرب البلاد بعد معارك استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. سامية الأشرقي.
10: استعادت القوات الفيدرالية الصومالية السيطرة على مدينة بيدوى بعد طرد مسلحين معارضين من وسط المدينة إثر اشتباكات بين القوات الاتحادية ومجموعات مسلحة من المعارضة استمرت لساعات. واندلعت المواجهات قبل الفجر بعد هجوم شنه مسلحون على مواقع القوات الفيدرالية باستخدام سيارات محملة بالمتفجرات. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها قتلت نحو 30 من المهاجمين. كما قال ضابط في الجيش الاتحادي الصومالي أن الرصاص وصل عددا من المنازل وأدى إلى وقوع إصابات. وكانت قوات موالية لرئيس ولاية جنوب غرب السابق عبد العزيز حسن محمد الفتاجارين قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على وسط المدينة قبل أن تنسحب منها إثر تدخل القوات الفيدرالية. وتعد هذه المعارك الأعنف في بيدوى منذ مارس آذار الماضي عندما كانت القوات الاتحادية قد سيطرت على المدينة، ما دفع رئيس ولاية جنوب غرب عبد العزيز حسن محمد الفتاجارين إلى الاستقالة. وتزيد هذه المعارك من صعوبة الوضع الإنساني في واحدة من أكبر المدن في الصومال التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين.
7: أعلنت اللجنة الانتخابية في زامبيا عن فوز الرئيس هاكيندي هيتشليما بولاية ثانية بعد نيله لحوالي 60% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في هذا البلد الأسبوع الماضي. أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالاكتشافات النفطية قبالة ساحل الأمازون، واصفا ذلك بأنه جواز سفر إلى المستقبل على الرغم من المعارضة الشديدة لعمليات التنقيب في المنطقة من قبل الناشطين في مجال البيئة. نشرة انتهت وكان فيها. ترامب يستبعد تمديد مذكرة التفاهم مع طهران، وبيتكساس يشدد على أن واشنطن ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية. إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز الذي شهد ارتفاعا طفيفا في عبور السفن منه. محادثات كوشنر مع إسرائيل وحماس تنتهي دون تقدم بشأن خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. الزيدي يوجه بالتحقيق في الهجوم بمسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق. طهران تنفي مسؤوليتها وتستنكر ما وصفته بهجوم مشبوه. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية. الفترة مستمعينا فقراتها متنوعة وتستمر حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. على رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة. إلى ذلك الحين نواصل معكم الفقرات الأخرى. إنها 6:15.
14: Taking a look in Sydney in Marsfield, there's a car and pedestrian accident on Epping Road, westbound just past Balaclava Road. And in Homebush West, there's a truck breakdown on Homebush Bay Drive, southbound above the M4. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Craigieburn on Sydney Road, southbound after Rushwood Drive. And in Mini Ponds, there's a crash on Dean Street at Stewart Street with traffic heavy both ways. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
15: مع الفناني لوري حداد منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتم برفقة إذاعة تيو ام اي 1638 اي ام. نرجع لعنكم مستمعينا، تنطل عليكم بنهار جديد. وصلنا سوا ليوم الثلاثاء، اليوم 18 من شهر اوغست. طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 17-19 على الصعيد ملبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت اون بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي ذكر مستمعينا رح نترافق انا وانتم بسياق مشوارنا مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة للأخبار العالمية عبر أثير راديو 2ME. منتوجه بكل ساعة على رأس الساعة لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات، بالإضافة لكل الأغاني الجديدة منتوقف تنتعرف عليها سوا. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. وبدي كمان وصيك المستمعين إذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس بليز خففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة، لأنه الفورتي كي سكول زون حاليا موجود وبيدل مكمل لغاية الساعة أربعة. ورافقتكم السليمي، هيدي هي الإذاعة الأقوى، إذاعتكم إذاعة 2ME. بونسوار.
1: نزلت الأب تعول
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم. This is
0: منتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME، منتابع آخر وأهم التطورات.
4: Thamaya Navada with the top stories. Authorities have traced the Origin Energy cyber hack that exposed the personal data of close to a million Australians to a call centre in the Philippines. The investigation has linked the hack to a former Accenture employee in Manila, where Origin outsources some of its operations. The Australian Financial Review reports the individual wanted to extort the energy provider for more money in exchange for returning the information. Accenture and Origin Energy have declined to comment. The Greens have slammed the opposition for the deal it struck with Labor on gambling ad restrictions. The legislation before Parliament will still allow advertising, but give Australians the choice to opt out of online betting commercials. A parliamentary inquiry led by the late Labor MP Peter Murphy proposed a total ban of online gambling ads. Senator Sarah Hanson-Young says it's a dirty deal between the opposition and government. And the Sydney Swans have postponed an invite-only event at the SCG tonight that was being held to celebrate the AFL club's historic doubleheader with the Swans men's and women's teams this Sunday. Victoria Police are continuing to investigate an alleged assault at the Pullman Hotel near the MCG where the Swans were staying following a game on Sunday. The ABC understands Chad Warner, Isaac Heaney, James Jordan and Riley Bice are linked to the investigation. There is no confirmation they are directly involved or that they've all spoken to the police. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 5:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير لك نبيل وأهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تبرم الاتفاق الذي يراه ضروريا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وأن عليها الاستسلام، كما نفى سعي بلاده إلى تمديد الاتفاق المؤقت مع إيران. وعند سؤاله عن تهديده عبر فوكس نيوز لسلطنة عمان بالقصف إذا وقفت بطريق الولايات المتحدة، قال ترامب: لا أعتقد أنهم تصرفوا بصورة جيدة، لكن يمكننا التعامل معهم بسهولة كبيرة مثل ما نفعل في أمور أخرى. وفي اتصال هاتفي بينهما، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين. ويأتي ذلك بعدما قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل، وأضاف أن طهران ستنفذ هجوما عسكريا في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وهذا ونقلت هيئة بحرية بريطانية عن مسؤول أمن بإحدى الشركات عن إبلاغه بأن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، وتسبب الهجوم بأضرار بغرفة المحركات، كما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. هذا فيما لا تزال حركة عبور السفن في مضيق هرمز بطيئة، وتظهر بيانات أولية مرور 6 سفن فقط أمس الاثنين. وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مساء أمس بالتحقيق في هجوم بالطيران المسير على أقليم كردستان اعتبرته إيران مشبوها، فيما اتهمت السلطات الكردية طهران بالوقوف وراءها. إلى شأن الفلسطيني، حيث قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أمس أنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما تحت إشراف ضابط أمريكي، وذلك عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن كوشنر ونتنياهو اتفقا على أن قطاع غزة لن يشهد أي إعادة انتشار أو إعادة إعمار قبل أن يتم نزع سلاح حماس في كامل أراضيها. أمس وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. في الخبر الأخير، أفادت أحدث حصيلة رسمية لضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا
3: Taking a look in Sydney in Homebush West, there's a car breakdown on Centenary Drive, southbound approaching Arthur Street in Lane 4, with delays back under the M4. And over on the Eastern Distributor, it's slowing southbound through Surrey Hills and Moore Park. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Craigieburn on Sydney Road, southbound after Rushwood Drive. And in Moonee Ponds, there's a crash on Dean Street at Stewart Street, with delays both ways. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers, so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

0: العودة إلى متابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM يوم الثلاثاء اليوم 18 من شهر آب أوغست بسدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 17 على الصعيد ميلبن 19. نتابع برفتكم عبر أثير راديو 2ME الموجة 1638 AM.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: مع الفنان مهدي بكوش نتابع برفقتكم مع راديو 2ME. بونسوار.

0: اللي بحبك
1: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم
2: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي
4: على 2ME أستراليا.
5: Only on 2ME.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبعة سوا عبر أثير راديو 2ME. Today's best variety.
1: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: المخاوف.
9: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات جهاد جرجس، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: عتب أمريكي وتربص إسرائيلي. علي الطاهر المقدمة. برنامج عون لقيام الدولة.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. هل تستغل إسرائيل العتب الأمريكي على الدولة اللبنانية بسبب التباطؤ في تنفيذ خطة حصر السلاح وتفكيك بنية حزب الله العسكرية لتوسيع بنك أهدافها وتنفيذ اغتيالات في صفوف الحزب وتنفيذ ضربات في مناطق أبعد عن خطوط المواجهة الحالية؟ في هذا الوقت تحاول إسرائيل الحفاظ على ضغطها الميداني من دون التسبب بانهيار الوضع، بينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التوتر في لبنان وغزة للتفرغ للجبهة الإيرانية ولعزلها عن أذرعها.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إسرائيل للتوقف عن شن ضربات على قطاع غزة، وقال إن لدى واشنطن قنوات عدة للتواصل مع حماس، مضيفا أن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. كما هدد ترامب بقصف عمان في حال عرقلت إجراءات أمريكية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات مع طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر. مسؤول إيراني كبير قال لرويترز إن طهران حددت مهلة أسابيع لتنفذ أمريكا مذكرة التفاهم بالكامل، وهي لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى.
0: صحيفة معريف رأت أن الجيش الإسرائيلي على وشك حسم المعركة ضد حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي وصفها التقرير بأنها خط الدفاع المركزي والمهم لحزب الله في جنوب لبنان. واعتبرت الصحيفة أن الطريق بات مفتوحا بصورة شبه كاملة أمام الجيش الإسرائيلي باتجاه البقاع اللبناني وبيروت وغربا نحو الساحل، في حال قرر مستقبلا توسيع عملياته البرية. وحسب التقرير يدرك كل من حزب الله وحماس وضعهما العسكري في مواجهة الجيش الإسرائيلي ويحاولان تحديه ميدانيا، لكن الإدارة الأمريكية تحتاج في المرحلة الحالية إلى الهدوء على جبهتي غزة ولبنان، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطالبة الجيش بالحصول على موافقة المستوى السياسي قبل تنفيذ أي عملية اغتيال أو تحرك يتجاوز الخط الأصفر، إلا في حال الخطر الداهم على الجنود أو المستوطنات.
1: أما لبنان فيتمسك بأمل بقاء اليونيفيل في الجنوب أو قوة دولية تبعث ولو ببعض من طمأنينة افتقدها الجنوبيون. رئيس الجمهورية جوزيف عون فصل موقف لبنان في هذا الشأن. مجدولين عيد.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن خيارنا الأول يتمثل بالتمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال تعذر ذلك اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه ضمن الإطار القانوني المطلوب وبما يدعم الاستقرار ويساعد في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب اللبناني. رئيس الجمهورية حيا المبادرة النيابية والعريضة المطالبة بالتمديد لقوات اليونيفيل، وشدد على أهمية وجودها في الجنوب من جوانب عدة، إنسانية واجتماعية وسياسية، ولا سيما دورها في تعزيز الاستقرار ومساعدة السكان على البقاء في قراهم وبلداتهم بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وأوضح الرئيس عون أن إسرائيل ترفض استمرار وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة في مقابل تمسك لبنان ببقائها، ما يضع مستقبل الحضور الدولي في الجنوب في صلب المواجهة الدبلوماسية الجارية. الرئيس عون تسلم من وفد النيابي نسخة من كتاب موقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. النائب ملحم خلف أكد التمسك ببقاء اليونيفيل.
3: استمعنا لفخامة الرئيس حول تجنب أي فراغ داخل الجنوب اللبناني من المظلة الأممية التي تتشكل من خلال القوة اليونيفيل يلي حاضرة من سنة 1978 على أرض الواقع، يلي كان إلى ثلاث أهداف أساسية: من التثبت من الانسحاب الإسرائيلي في جنوب لبنان، التمسك بالأمن والاستقرار الدوليين، والمساندة الجيش اللبناني على بسط سيادته على كامل الأراضي. عرض فخامة الرئيس دي هذا الأمر عنده أهمية، وقالنا كمان بشكل كتير واضح أنه هذا الخيار هو الخيار الأول للدولة اللبنانية يلي يجب أن تبقي على هذه المظلة الأممية.
2: يشكل وجود اليونيفيل التي تنتشر في الجنوب منذ عام 1978 وتوسعت مهمتها بعد حرب 2006 عنصرا أساسيا في الآلية المرتبطة بتطبيق القرار 1701 بما يشمل مراقبة الوضع الميداني والخط الأزرق والمساعدة في تثبيت الاستقرار والتنسيق مع الجيش اللبناني. وبناء لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في آب من العام الماضي تنتهي مهام اليونيفيل رسميا في 31 كانون الأول 2026 بشكل نهائي، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن في غضون سنة واحدة بعد هذا التاريخ. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: الرئيس عون أكد أمام وفد تاسك فورس فور لبنان أن لبنان ملتزم بتطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وقال إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوى العسكرية والتدمير وقتل الأبرياء، وأشار إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان. وعن العلاقة مع إيران قال عون: يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية، وأكد العمل على إقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات والحكومة الإلكترونية وتفعيل القضاء.
1: النائب ملحم خلف سلم نسخة من الكتاب المتعلق بدعم وجود قوة أممية في جنوب لبنان إلى الرئيس نواف سلام، الذي أكد أن الموقف الرسمي متمسك بالحاجة إلى قوة أممية في الجنوب تتولى مهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفاهما لاستمرار وجود قوة أممية تخلف اليونيفيل.
0: ميدانيا، استهدفت غارة بلدة كفر مان قبل قليل وشنت سلسلة غارات على مشاع المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي على ياطر وزوتر الشرقية وعيترون، كما سقطت مسيرة في خراج زبقين سور، كما أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة طلوسة. وتقدمت اليوم جرافة عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة شقرة حيث هدمت أحد المنازل، كما مشط الجيش الإسرائيلي بلدة حدث قضاء بنت جبيل بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك أغلق الجيش الطريق المؤدي إلى النبطي الفوق عند نقطة دار المعلمين ومنع الدخول إلى المنطقة، كما أعلن في بيان تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات الحرب في كفرة بنت جبيل.
1: قوات اليونيفيل كشفت عن أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأشارت إلى أنها سجلت بين الخامس والسادس عشر من آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد.
0: في اليرز، شكلت التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش في خلال تنفيذ مهماته محور لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وأكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية. في الأمن أيضا، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في كل من حي الشراونة وتل الأبيض بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت 3 مواطنين وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاجون. وأيضا أعلنت وحدات من الجيش أنها عملت في منطقة وادي الرعيان بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيام الزراعية المخصصة لها.
1: نقل موقع المنيوز الإماراتي عن مصادر دبلوماسية أمريكية أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا لشن عملية واسعة في جنوب لبنان تشمل تلة علي الطاهر ومحيطها التي باتت تمثل وفق مصادر عسكرية إحدى أكثر النقاط حساسية في المواجهة مع حزب الله.
0: حسب مصادر إرمن نيوز، أبلغ مسؤولون أمريكيون تل أبيب أن توسيع الهجوم على تلة علي الطاهر ليشمل قرى ومناطق أخرى في الجنوب قد يؤدي إلى انهيار مسار المفاوضات الذي رعته واشنطن مع لبنان، فضلا عن منح طهران ذريعة للتحرك عسكريا ضد إسرائيل سواء بصورة مباشرة أو عبر حلفائها في المنطقة. وقال دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى ومقرب من البيت الأبيض لإرمن نيوز إن التفاهم الأمريكي الإسرائيلي يقوم على استمرار ملاحقة حزب الله واستنزاف قدراته عبر ضربات متفاوتة من دون الانتقال إلى عمليات برية واسعة يمكن أن تشعل جبهة الجنوب مجددا في ظل استمرار نشاط حلفاء طهران ولا سيما في اليمن والعراق. ويرى المصدر العسكري أن وجود ضباط من الحرس الثوري داخل التلة ضاعف أهميتها، خصوصا بعدما تحدث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استمرار التواصل مع المقاتلين الموجودين في الصفوف الأمامية في لبنان، وأشار إلى أن وحدات كوماندوس إسرائيلية قد تقوم بدور رئيسي في أي سيناريو من هذا النوع، ولا سيما في عمليات اختراق الأنفاق وتأمين المداخل والمواقع الموجودة داخل التلة. وأوضح أن الغارات الإسرائيلية التي تستخدم ذخائر لإشعال الأحراش المحيطة بالتلة تستهدف من المنظوم العسكري تجريد المنطقة من الغطاء النباتي الذي يمكن استخدامه للاختباء، إلى جانب محاولة كشف مداخل الأنفاق وتهيئة ثغرات يمكن استخدامها في أي عملية برية محتملة.
1: مركز ألما للأبحاث الأمنية اعتبر أن الجيش الإسرائيلي صعد من رده العسكري على الاختراقات التي تقوم بها مجموعات من حزب الله، فلم يعد يقتصر على الضربات الصاروخية بل أصبح يركز على استهداف الهياكل القيادية الأولى للوحدات العسكرية الرئيسة في حزب الله على رأسها وحدة بدر.
0: تشير مصادر إسرائيلية مطلعة لمركز ألما إلى أن الضربة على دير الزهراني نجحت في استهداف النواة القيادية الصلبة لوحدة بدر، وتمكنت من اغتيال 4 قيادات بارزة في الوحدة المسؤولة عن قطاع الخط المتقدم شمال نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل. وأضافت أن القيادية البارز في وحدة بدر علي محمد فخر الدين المعروف بأبو حسن علاء بن بلدة يونين البقاعية، أحد أبرز مهندسي التكتيكات القتالية للمنطقة، حيث تولى إدارة وتوجيه قطاعات هجومية متعددة وأشرف بشكل مباشر على خطط إطلاق الطائرات المسيرة الانقضاضية باتجاه نقاط التمركز الإسرائيلية. ولم تكن العملية استهدافا فرديا بقدر ما كانت ضربة لخلية قيادة وتنسيق ميداني كاملة لوحدة بدر، إذ قتل برفقة فخر الدين في الموقع عينه 3 من معاونيه والكوادر الميدانية للوحدة، وهم علي حسن حنجول المعروف بزكريا وعلي محمد الطرابلسي وحسن عباس حرقوس. ويرتبط التركيز الإسرائيلي المكثف على وحدة بدر بالقيمة الاستراتيجية للعقدة الجغرافية التي تشرف عليها وتحديدا في مرتفع علي الطاهر، ولم تتوقف الضربات النوعية عند وحدة بدر بل تزامنت.
4: Taking a look in Sydney on the Eastern Distributor, it's slowing southbound through Surrey Hills and Moore Park. And over in Liverpool, the Hume Highway is congested at Hoxton Park Road both ways. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in the Burnley Tunnel in the centre lane with speeds down to 40 km and delays back past the Balti. And over in Balwyn, there's a crash leaving Whitehorse Road closed between Balwyn Road and Union Road. Use Belmore Road if you can instead. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: في خطوتك سكتي للفنان وائل الجسار أغنية كتير حلوة رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي من غرفة الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4. نرجع لاستديوهات الهواء لمتابعة مشوار درافت عن بروجرام بيرفقكم ليوم الثلاثة اليوم 18 من شهر آب أوغست. بيسدني درجة الحرارة اليوم بتوصل ل17 سقعة وكتير سقعة على صعيد ميلبن. بتوصل درجة الحرارة أقصاها اليوم ل19. نكمل بيرفقكم مشوار درافت عن بروجرام مع الفنان وائل الجسار وعندي كمان الفنان جوزيف عطيه.

معقول راسهم. من بعد هالشي الرواية بتقول طبعا رواية لجند مش حقيقة انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع اوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو اول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الاول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل اوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بايده اليمين تعبيرا عن هالاسطورة وعن موته كشهيد الايمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم جولتنا الإخبارية للتمام 4:30 عبر أثير راديو 2MA.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنز ربحوثي أدكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: UME Australia News.
5: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. Authorities have traced the Origin Energy cyber hack that exposed the personal data of close to a million Australians to a call centre in the Philippines. The investigation has linked the hack to a former Accenture employee in Manila, where Origin outsources some of its operations. The Australian Financial Review reports the individual wanted to extort the energy provider for more money in exchange for returning the information. Accenture and Origin Energy have declined to comment. The Greens have slammed the opposition for the deal it struck with Labor on gambling ad restrictions. The legislation before Parliament will still allow advertising, but give Australians the choice to opt out of online betting commercials. A parliamentary inquiry led by the late Labor MP Peter Murphy proposed a total ban of online gambling ads. Senator Sarah Hanson-Young says it's a dirty deal between the opposition and government. And the Sydney Swans have postponed an invite-only event at the SCG tonight that was being held to celebrate the AFL club's historic doubleheader with the Swans men's and women's teams this Sunday. Victoria Police are continuing to investigate an alleged assault at the Pullman Hotel near the MCG, where the Swans were staying following a game on Sunday. The ABC understands Chad Warner, Isaac Heaney, James Jordan and Riley Bice are linked to the investigation. There is no confirmation they are directly involved or that they've all spoken to the police. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم. نشرة جديدة للأخبار على قناة فرانس 24، إليكم أبرز عناوينها. نتنياهو وكوشنير اتفقا على تعيين فريق عمل تحت إشراف ضابط أمريكي لتسليم سلاح حماس في غضون 30 يوما، ونتنياهو يجدد رفضه للانسحاب دون نزع كامل لسلاح حماس. ترامب يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، ويطالب إيران بالاستسلام في ظل سيطرة أمريكية كاملة على مضيق هرمز، ويهدد بقصف عمان إذا عرقلت أي اتفاق حول المضيق، وطهران تهدد بالتحول للهجوم إذا أغلق باب الدبلوماسية. ترامب يكشف تواصله مع كيم جون أون وسط تقليصه مناورات عسكرية مع حليفه الإقليمي كوريا الجنوبية، والقرار يثير غضبا داخل واشنطن.

0: نستهل نشرتنا من محادثة كوشنر في إسرائيل، حيث اختتم جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي زيارته لإسرائيل بالاتفاق على تشكيل فريقي عمل. الأول سيتكفل تحت إشراف ضابط أمريكي بملف نزع السلاح وتجريد حماس من سلاحها خلال 30 يوما، أما الفريق الثاني فسيركز على الصحة العامة في غزة. هذا وقد أكد كوشنر إحراز تقدم كبير في محادثته مع نتنياهو وفي تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي في قطاع غزة، وألقى كوشنر المسؤولية على عاتق حماس في مدى التزامه ووفائها بوعودها. من جهته أكد الرئيس المكتب السياسي لحماس اطلاع قادة الحزب على فحوى جميع اللقاءات.
1: عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر يؤكد خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن عملية نزع سلاح حركة حماس قد تبدأ خلال 30 يوما.
2: شهدنا تقدما ملحوظا، نأمل أن نبدأ في غضون 30 يوما بنزع بعض الأسلحة وبردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما القادمة. قد يتحقق التقدم بسرعة كبيرة، لكننا نحتاج إلى تعاون الطرفين. لقد قطعنا شوطا كبيرا للوصول إلى هذه المرحلة.
1: وفقا لمسؤول إسرائيلي، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تعيين جنرال أمريكي للإشراف على نزع سلاح حماس. هذا الاتفاق الجديد يأتي بعد أسبوع من رفض بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض الانتخابات التشريعية العامة في أكتوبر المقبل الخطط الأمريكية الأولى التي تنص على نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي، وهو موقف أدانته 8 دول إسلامية بينها مصر وتركيا وقطر. وكان كوشنر قد التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في مصر، وعرض عليه المطالب الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح الحركة. حماس أبدت استعدادها لقبول الشروط إذا انسحبت القوات الإسرائيلية وأوقفت عملياتها العسكرية في القطاع. لكن إسرائيل استأنفت بعد فترة هدوء قصيرة غاراتها الجوية على غزة. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قتل أكثر من 1200 فلسطيني وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
0: إلى مستجدات الضفة الغربية، تمكن فريق تابع للأمم المتحدة من إيصال مواد غذائية وأدوية إلى 3 عائلات فلسطينية محاصرة في منازلها بقرية قسرة في الضفة الغربية المحتلة. وتفرض القوات الإسرائيلية طوقا كاملا حول المنازل الثلاث التي يحاول مستوطنون منذ 10 أيام الاستيلاء عليها وإخراج أصحابها الفلسطينيين منها. في الأثناء تتواصل سلسلة الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة على غرار اقتحامها مساء أمس ساحات مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم وروعة المرضى والمراجعين، واعتدت على بعضهم في ساحة المستشفى. هذا وقد دانت وزارة الصحة الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لساحات مستشفى الجمعية العربية للتأهيل واستمرار انتهاكاته لحرمة المستشفيات والمراكز الطبية. إلى إسرائيل التي شهدت الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسة حادة لاختيار مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأغلقت مراكز الاقتراع دون تمديد بعد يوم تصويت استمر 11 ساعة ليبدأ فرز الأصوات لتحديد قائمة الحزب المرشح للكنيسة 26، حيث من المتوقع إعلان النتائج صباح اليوم. عن أهمية هذه الانتخابات لحزب الليكود نربط الاتصال بمراسلتنا من القدس ليلى عودة. ليلى صباح الخير، ضعينا في الصورة، ماذا عن أهمية هذه الانتخابات وماذا سيسفر عنها؟
3: طيب، الأهمية هي كبيرة جدا لهذه الانتخابات الداخلية التمهيدية لحزب الليكود، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الهدف منها وهو تحديد قائمة الأعضاء من حزب الليكود الذين سيكونون من المرشحين والحاصلين على مقاعد في الكنيسة الإسرائيلي. من هؤلاء سيحظى بالنتائج الأولية الفوز بهذه القائمة سيكون من ضمن أعضاء الكنيسة وحتى لاحقا من قبل الوزراء القادمين إن كان هناك قدرة للحزب الليكود ضمن الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 من أكتوبر القادم لتشكيل الحكومة. بالأمس توجه 140 ألف من الناخبين في حزب الليكود لانتخاب أعضاء هذه القائمة، وبطبيعة الحال لجنة الانتخابات في داخل حزب الليكود أشارت إلى أن نسبة التصويت كانت والانتخاب 100%، وحتى هذا صباح هذا اليوم بلغت النسبة للتصويت بشكل نهائي 53.6%، لكن بطبيعة الحال النتائج النهائية ستصدر ظهر هذا اليوم. هذه الانتخابات لدى بنيامين نتنياهو صلاحيات بتحديد 10 أسماء ضمن القائمة والمقاعد الأولى في الحزب، وهذه أثارت جدلا كبيرا بين أعضاء الحزب، وصفتها الصحافة الإسرائيلية بأنها انتخابات مثيرة للصخب والجدل وستثير خلافات داخلية داخل حزب الليكود. التوقعات والتحليلات الإسرائيلية تقول بأن هذه الانتخابات ما يميزها عن الانتخابات الأخيرة عام 2022 هي أنها في داخل نتنياهو صراع داخلي. هل ستكون هذه الانتخابات في نهايتها انتخابات لحزب الليكود أم انتخابات لنتنياهو نفسه، على اعتبار أن هناك صراع وتساؤلات حول الشخصيات التي تم ترشيحها من قبل نتنياهو ما بين التشدد والوسطية. على سبيل المثال أسماء سطعت هذا اليوم ضمن القائمة الأولى إيلي كوهن، الوزير إيلي كوهن. أسماء تراجعت كالنائبة تالي غوتليب والتي هاجمت هذه الانتخابات وقالت بأنها لن تصمت على هذه النتائج، ملمحة إلى أن يكون هناك شبه تزوير في هذه الانتخابات، على اعتبار أن تالي غوتليب كانت من بين المتشددين في هذه القضية. هناك أيضا قالت بأن على سبيل المثال وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي منحه نتنياهو اسما مضمونا ضمن القائمة في الأسماء الأولى لا يستحق هذا المقعد، والحديث لغوتليب. هذا يعكس الصراعات الداخلية أهميتها، لأن هؤلاء هم من سيقودون المشهد السياسي لحزب الليكود في الانتخابات القادمة، ومن سيقودون المناصب الرئيسية حتى في الكنيسة والوزارات إن كان هناك مقدرة لهذا الحزب لتشكيل الحكومة القادمة. حزب الليكود حاليا يمتلك 32 مقعدا في داخل الكنيسة. الاستطلاعات تشير إلى تراجع هذا العدد إلى قرابة 23 في حال كان هناك كما قلت نية أو مقدرة للفوز، لكن بطبيعة الحال هذا يعكس المشهد السياسي الحالي في إسرائيل. نتنياهو كما قلت لديه المقدرة حتى على تعديل بعض الأسماء والمواقع بعد صدور النتائج، وهذه ضمن الاستراتيجيات الداخلية لرئيس الوزراء في المشهد السياسي القادم.
0: أشكرك ليلى عودة، كنت معنا مباشرة من القدس. إلى ملف آخر في النشرة، إلى مستجدات الملف الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وتجري محادثات مباشرة وسرية مع الحرس الثوري الإيراني. بالمقابل أكد مسؤولون إيرانيون رفضهم الخوض في مذكرة تفاهم دون تحقيق شروط مسبقة.
4: Taking a look in Sydney and Preston, there's a crash eastbound on Camden Valley Way near Bonera Road, leaving two lanes closed. And over in North Sydney, there's a breakdown on the Warringah Freeway northbound near Falcon Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Balwyn, leaving Whitehorse Road closed between Balwyn Road and Union Road. Use Belmore Road if you can instead. And over in Sunshine North, it's lights out on St Albans Road between Furlong Road and Gilmore Road. You could win one of 28 Webjet gift cards. Book a flight, hotel or holiday package worth $500 or more for your chance to win. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الإخبارية. نرجع لعنكم مستمعينا تنكمل مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثة، اليوم 18 من شهر آب أوغست بسيدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 17-19 على الصعيد ملبن. نتابع برفقتكم مع جولتنا الغنائية، ورح نبلشها مع الفنان صابر الرباعي.

0: بتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعين راديو 2ME أستراليا. منروح لأستطلاع جديد يثير الجدل حول الهجرة وأسعار المنازل في أستراليا. أظهر استطلاع للرأي أنه عددا كبيرا من الأستراليين يعتقدون أنه حكومة حزب العمال لا تتعامل مع ملف الهجرة بالشكل المطلوب. وفي المقابل يحظى انخفاض أسعار المنازل بتأييد واسع من المشاركين في وقت تواصل فيه بولين هانسن تعزيز حضورها في المشهد السياسي الأسترالي. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM من عند الفنانة كارول السماحة. منروح لفاصل استراحة. 2ME listeners
1: have their say. 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station. 2ME
2: Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: موسيقى موسيقى موسيقى أجدد الهيتس.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع برفقتكم مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: غنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: في تعني أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: المخاوف.
9: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات جهاد جرجس، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: عتب أمريكي وتربص إسرائيلي. علي الطاهر المقدمة. برنامج عون لقيام الدولة.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. هل تستغل إسرائيل العتب الأمريكي على الدولة اللبنانية بسبب التباطؤ في تنفيذ خطة حصر السلاح وتفكيك بنية حزب الله العسكرية لتوسيع بنك أهدافها وتنفيذ اغتيالات في صفوف الحزب وتنفيذ ضربات في مناطق أبعد عن خطوط المواجهة الحالية؟ في هذا الوقت تحاول إسرائيل الحفاظ على ضغطها الميداني من دون التسبب بانهيار الوضع، بينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التوتر في لبنان وغزة للتفرغ للجبهة الإيرانية ولعزلها عن أذرعها.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إسرائيل للتوقف عن شن ضربات على قطاع غزة، وقال إن لدى واشنطن قنوات عدة للتواصل مع حماس، مضيفا أن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. كما هدد ترامب بقصف عمان في حال عرقلت إجراءات أمريكية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات مع طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر. مسؤول إيراني كبير قال لرويترز إن طهران حددت مهلة أسابيع لتنفذ أمريكا مذكرة التفاهم بالكامل، وهي لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى.
0: صحيفة معريف رأت أن الجيش الإسرائيلي على وشك حسم المعركة ضد حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي وصفها التقرير بأنها خط الدفاع المركزي والمهم لحزب الله في جنوب لبنان. واعتبرت الصحيفة أن الطريق بات مفتوحاً بصورة شبه كاملة أمام الجيش الإسرائيلي باتجاه البقاع اللبناني وبيروت وغرباً نحو الساحل، في حال قرر مستقبلاً توسيع عملياته البرية. وحسب التقرير يدرك كل من حزب الله وحماس وضعهما العسكري في مواجهة الجيش الإسرائيلي ويحاولان تحديه ميدانياً، لكن الإدارة الأمريكية تحتاج في المرحلة الحالية إلى الهدوء على جبهتي غزة ولبنان، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطالبة الجيش بالحصول على موافقة المستوى السياسي قبل تنفيذ أي عملية اغتيال أو تحرك يتجاوز الخط الأصفر، إلا في حال الخطر الداهم على الجنود أو المستوطنات.
1: أما لبنان فيتمسك بأمل بقاء اليونيفل في الجنوب أو قوة دولية تبعث ولو ببعض من طمأنينة افتقدها الجنوبيون. رئيس الجمهورية جوزيف عون فصل موقف لبنان في هذا الشأن. مجدولين عيد.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن خيارنا الأول يتمثل بالتمديد لقوات اليونيفل، وفي حال تعذر ذلك اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه ضمن الإطار القانوني المطلوب وبما يدعم الاستقرار ويساعد في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب اللبناني. رئيس الجمهورية حي المبادرة النيابية والعريضة المطالبة بالتمديد لقوات اليونيفل، وشدد على أهمية وجودها في الجنوب من جوانب عدة، إنسانية واجتماعية وسياسية، ولا سيما دورها في تعزيز الاستقرار ومساعدة السكان على البقاء في قراهم وبلداتهم بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وأوضح الرئيس عون أن إسرائيل ترفض استمرار وجود قوات اليونيفل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة في مقابل تمسك لبنان ببقائها، ما يضع مستقبل الحضور الدولي في الجنوب في صلب المواجهة الدبلوماسية الجارية. الرئيس عون تسلم من وفد النيابي نسخة من كتاب موقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. النائب ملحم خلف أكد التمسك ببقاء اليونيفيل.
3: استمعنا لفخامة الرئيس حول تجنب أي فراغ داخل الجنوب اللبناني من المظلة الأممية التي تتشكل من خلال القوة اليونيفيل يلي حاضرة من سنة 1978 على أرض الواقع، يلي كان إلى ثلاث أهداف أساسية: من التثبت من الانسحاب الإسرائيلي في جنوب لبنان، التمسك بالأمن والاستقرار الدوليين، والمساندة الجيش اللبناني على بسط سيادته على كامل الأراضي. عرض فخامة الرئيس دي هذا الأمر عنده أهمية، وقالنا كمان بشكل كتير واضح أنه هذا الخيار هو الخيار الأول للدولة اللبنانية يلي يجب أن تبقي على هذه المظلة الأممية.
2: يشكل وجود اليونيفيل التي تنتشر في الجنوب منذ عام 1978 وتوسعت مهمتها بعد حرب 2006 عنصرا أساسيا في الآلية المرتبطة بتطبيق القرار 1701 بما يشمل مراقبة الوضع الميداني والخط الأزرق والمساعدة في تثبيت الاستقرار والتنسيق مع الجيش اللبناني. وبناء لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في آب من العام الماضي تنتهي مهام اليونيفيل رسميا في 31 كانون الأول 2026 بشكل نهائي، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن في غضون سنة واحدة بعد هذا التاريخ. مجد الدين عيد، صوت لبنان.
0: الرئيس عون أكد أمام وفد تاسك فورس فور ليبانون أن لبنان ملتزم بتطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وقال إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوى العسكرية والتدمير وقتل الأبرياء، وأشار إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان. وعن العلاقة مع إيران قال عون: يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية، وأكد العمل على إقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات والحكومة الإلكترونية وتفعيل القضاء.
1: النائب ملحم خلف سلم نسخة من الكتاب المتعلق بدعم وجود قوة أممية في جنوب لبنان إلى الرئيس نواف سلام، الذي أكد أن الموقف الرسمي متمسك بالحاجة إلى قوة أممية في الجنوب تتولى مهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفاهما لاستمرار وجود قوة أممية تخلف اليونيفيل.
0: ميدانيا، استهدفت غارة بلدة كفر رمان قبل قليل وشنت سلسلة غارات على مشاع المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي على ياطر وزوتر الشرقية وعيترون، كما سقطت مسيرة في خراج زبقين سور، كما أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة طلوسة. وتقدمت اليوم جرافة عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة شقرة حيث هدمت أحد المنازل، كما مشط الجيش الإسرائيلي بلدة حداثة قضاء بنت جبيل بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك أغلق الجيش الطريق المؤدي إلى النبطي الفوق عند نقطة دار المعلمين ومنع الدخول إلى المنطقة، كما أعلن في بيان تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات الحرب في كفرة بنت جبيل.
1: قوات اليونيفيل كشفت عن أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأشارت إلى أنها سجلت بين الخامس والسادس عشر من آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد.
0: في اليرز، شكلت التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش في خلال تنفيذ مهماته محور لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وأكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية. في الأمن أيضا، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في كل من حي الشراونة وتل الأبيض بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت ثلاثة مواطنين وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاجون. وأيضا أعلنت وحدات من الجيش أنها عملت في منطقة
4: Taking a look in Sydney and Claremont Meadows, there's a multi-vehicle crash on the Great Western Highway at Reserve Road, with lanes closed in both directions. Otherwise, over in Preston, an earlier collision has cleared on Camden Valley Way near Bonera Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire on the Eastern Freeway outbound exit to the Chandler Highway. And over on the Monash Freeway, there's a crash city-bound entry from Wellington Road in the left-hand lane, with speeds down to 40 km/h. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: عبر أثير راديو 2ME نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام من غرفة الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. بنرجع لاستديوهات الهواء لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثاء اليوم 18 من شهر آب أوغست. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 17-19 على الصعيد ميلبن. بنبلش الساعة مع جولتنا الغنائية، رح نبلشها مع الفنانة رويدة عطية، نرجع منكمل مع الفنانة مريم فارس. هون راديو 2ME. Bonsoir.

0: عودي على متابعة مشوارنا الراديو وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1630 AM. نروح لأخبارنا المحلية الأسترالية ومنطير لملبن لهالخبر هيدا. في طلب تعويض مالي من الحكومة بسبب الطرقات السيئة وخصوصي كرمال الدواليب. من ولاية فيكتوريا ملبن، تمتلك ملبن واحدة من أسوأ الطرقات والحفريات بالشوارع في أستراليا هيدي الأيام. أحدث الأرقام أظهرت أنه 98% من طلبات التعويض المادي التي قدمها سكان فيكتوريا تم رفضها خلال آخر سنتين. يتم تقديم الطلب إلى حكومة ولاية فيكتوريا أو حكومة الولاية أو البلدية حسب منطقة الحادث. الكثير من السيارات في ملبن تتعرض للضرر، خصوصا الدواليب بسبب كثرة الحفريات. تخيلوا، وافقوا بس على 2% حتى يعوضون 2% من أصل 98%. هذه من طلبات التعويض المادي التي قدمها سكان فيكتوريا وتم رفضها خلال آخر سنتين. بصور لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 AM. نروح لفاصل استراحة ونرجع نكمل سوا.
1: Get the news first from 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

وخليك تفكعك تفيل الفنان نجوى كرم أغنية كتير حلوة بدي أهديها لك للموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: بنتوجه لعند الزملاء بغرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME no limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: الرابعة عصرا في باريس.
4: هدى العناس.
3: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. انتهاء اللقاء بين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومصدر إسرائيلي يعلن توصل الطرفين إلى عدد من التفاهمات. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف عمان إذا اعترضت طريقه في هرمز، والحرس الثوري يدحض ادعاءاته بإجراء محادثات معه ويقول إنها مجرد أوهام ناجمة عن الهزيمة. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه باب المندب ويعاودون قصف مدينة المخا.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت مصادر إسرائيلية إن اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتهى بعد 4 ساعات من المباحثات، ووصف المصدر ذاته اللقاء بالطويل جدا. ورغم الفجوات الكبيرة في المواقف بشأن مجلس السلام، فإن الجانب الأمريكي وصل بموقف أكثر اعتدالا ووضع حدا واضحا للنقاش. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
5: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مكبلا بحسابات الانتخابات وغير قادر على تنفيذ انسحابات عسكرية لا في قطاع غزة ولا في لبنان رغم الضغوط الأمريكية عليه. هذا المأزق برز خلال اجتماعه الطويل مع جاريد كوشنير، فبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي خففت واشنطن موقفها من مجلس السلام في مقابل تفاهمات تمنع إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة. في المقابل تمسك نتنياهو ببقاء الجيش عند الخط الأصفر وبحرية تنفيذ العمليات والاغتيالات مع السماح بإجراءات صحية لمنع انتشار الأوبئة في القطاع، لكن الفجوة بقيت عميقة. الأمريكيون يعتقدون أن حماس قد تسلم سلاحها بينما لا تصدق إسرائيل ذلك، وهكذا يصبح نزع السلاح شرطا للإعمار، وغياب هذا الأمر مبررا لبقاء الجيش في معادلة تمنح نتنياهو وقتا لكنها لا تمنح غزة أفقا وفق مراقبين. زياد رياض، حلب، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: إلى مستجدات الملف الإيراني الشائك، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف سلطنة عمان في حال ما اعترضت الطريق أمام الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار المباحثات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء مسار ملاحي جديد في المضيق. في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم، قال إنه لا توجد محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، منوها بأن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. يأتي هذا بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتحدث مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في إيران. وإلى تداعيات الحرب في إيران والممتدة إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني اليوم بأن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب. أحلام الطاهر.
6: نعم هدى، أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخا، وذلك وفق ما أفادت به القوات اليمنية. قال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. أعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. وردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين. كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. في هذا الصدد، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى الوقف الفوري لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق.
3: شكرا لك أحلام الطاهر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، وذلك قبل ساعات من انطلاقها اليوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في الصين، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والنشاط الصيني أو النشاط الصناعي خلال شهر تموز يوليو، وذلك خلافا للتوقعات. وإلى الصين يصل يوم غد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارة دولة بدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. بهذا الخبر مستمعين الكرام ننهي النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
7: Taking a look in Sydney in Claremont Meadows, there's a multi-vehicle crash on the Great Western Highway at Reserve Road with lanes closed in both directions. And over in North Sydney, there's a breakdown on the Warringah Freeway northbound near Falcon Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound after Ferntree Gully Road in the left-hand lane with delays back to Toorak Road. And there's a car fire on the Eastern Freeway inbound exit to the Chandler Highway, leaving 2 lanes closed and traffic heavy back to Burke Road. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوار الدرافت تايم بروجرام أمسية الثلاثة اليوم 18 من شهر آب أوغست بسيدني، درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 17-19 على صعيد ملبن. نسمع الفنان محمد رمضان بأغنية جميلة بس عبر أثير راديو 2ME.

0: نعود إلى متابعة مشوار دراف تايم بروجرام يوم الثلاثاء اليوم. مرحبا لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. ما بيستحوا هالأغنية استمعنا لها عبر الموجي 1638 AM. نعم نعم لا لا ما بيستحوا. وهو أقصى الخذلان ليس الذي يأتيك من عدو بل من شخص بيعرف ضعفك وبيعرف أين يؤلمك الجرح ثم يختار أن يضربك في الموضع نفسه. الغريب قد يؤذيك لأنه لا يعرفك، أما القريب فيؤذيك مستعينا بكل ما يعرفه عنك. ما بيستحوا؟ أكيد ما بيستحوا. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: 2ME your station. العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام. أمسية سعيدة لك المستمعين الكرام. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان ملحم زين، وإذا دار عنا وقت نرجع منكمل مع الفنان جوزيف عطية بس عبر أثير راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. ضوءان احمران يتحكمان بالوضع في الجنوب. الاول امريكي، فالإدارة الأمريكية ضغطت بقوة على إسرائيل لتوقف تصعيدها العسكري في لبنان. أما الضوء الأحمر الثاني فإيراني، إذ أن طهران تطلب من حزب الله ألا يوسع نطاق ردوده على إسرائيل، فلعبتها التفاوضية تقضي ذلك. في الأثناء صيغة الإطار تراوح مكانها، علما أن لبنان وفق الرئيس جوزيف عون متمسك بالاتفاق بأكمله ويطالب بتنفيذه. فهل ينجح لبنان الرسمي في مسعاه؟ أم أن التصعيد الميداني سيسبق أي تسوية محتملة؟ وماذا ينتظر لبنان بعد مطلع أيلول؟ روما 3 أو إسناد 3؟ التفاصيل في هذا التقرير. الثابتة الوحيدة في الملف اللبناني أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية باقية بشقها التقني كما هي الآن حتى الأسبوع الأول من أيلول على الأقل. بعد ذلك لا يمكن التكهن بتطورات الميدان أو بإمكان تحديد موعد جديد للمفاوضات السياسية. مهمة التنسيق التقني يتولاها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حاليا، وهو أجرى زيارة سريعة إلى الأردن من لبنان، ثم عاد والتقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمرة الثانية. وبعد هذا الاجتماع الذي تناول تفاصيل التنفيذ والجهة الثالثة المراقبة التي لم يتفق عليها نهائيا من بين مجموعة دول، سيعود كليرفيلد إلى الأردن ومنه مباشرة إلى الولايات المتحدة. وفي حين يبدو واضحا أن الأمريكيين متفهمون اعتبارات إسرائيل الأمنية الانتخابية قبيل استحقاق تشرين الثاني من دون التوصل بعد إلى منطقة تجريبية جديدة، فأن لبنان يبقى ملتزما الاتفاق الإطار كاملا ويعول على واشنطن لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة كما قال رئيس الجمهورية أمام وفد American Task Force for Lebanon، معتبرا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة، وهي لا تخوض الحرب بطريقة ذكية، تفكر تكتيكيا وتغفل المستوى الاستراتيجي، معتبرا أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولتين إلى دولة.
1: لم يعد السؤال هل سيسلم التنظيم المسلح سلاحه، إنما متى يسلم التنظيم المسلح سلاحه، وأن تنتقل الدولة من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ، وهذه مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا.
0: عون أعلن أن الوزارات الخدماتية صارت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان، لكن عدم الاتفاق على بديل اليونيفيل يهدد الجنوب اللبناني بالفراغ، مع رفض لبنان التنسيق مع إسرائيل من جيش إلى جيش قبل تحقيق الانسحاب على الأقل. وقد عبر وفد من النواب الموقعين على عريضة للتمديد لليونيفيل أمام عون عن التمسك ببقاء اليونيفيل، وهو شدد على أن التمديد هو خيار لبنان الأول، أما إسرائيل فترفض وجود اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة سنة. والفكرة الأساسية بالنسبة إلى عون هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها. الروحية نفسها سمعها الوفد من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد التمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية، هي المراقبة والإفادة، التنسيق والاتصال.
2: سياسيا أيضا، يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الخميس المقبل إلى إيطاليا في زيارة تجمع بين محطة روحية في الفاتيكان وأخرى سياسية في روما، في توقيت بالغ الحساسية للبنان. عون سيلتقي البابا لاون 14 وأمين سر دولة الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين، ويضعهما في أجواء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والاتصالات المرتبطة بها، طالبا دعما معنويا وسياسيا لمسار السلام وحماية لبنان وسيادته. وفي روما يلتقي عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني على أن يتصدر ملف اليونيفيل البحث، خصوصا مع اقتراب انتهاء ولايتها نهاية العام. ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بوتيرة مرتفعة جنوبا، وقوات اليونيفيل تقول أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يتصاعد. رنين إدريس والتفاصيل.
3: قصف، تفجير، جرف وحرق للأراضي والمنازل، هكذا يمكن وصف الوضع الميداني جنوبا بعد التصعيد الأخير. فالقصف الإسرائيلي مستمر يرافقه عمليات تمشيط في القرى والبلدات، منها المنصوري، وادي الحجير، عيترون، كذلك استهداف موقع الدبش في مدينة النبطية مستمر منذ أيام، مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق البلدات. كما نفذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيم، كذلك في الحي الغربي لبلدة حديثة في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل تقدم جرافة ودبابات ميركافا إلى أطراف ميس الجبل شقرة لجهة وادي السلوئ، وأقدمت جرافات على اقتلاع البلوكات الإسمنتية الموضوعة على الطريق، وعمدت إلى هدم أحد المنازل، كما جرى عملية أحراق منازل أخرى في بلدة طلوسة، وسجل توغل لآليات إسرائيلية داخل بلدة بني حيان، كما أعلن عن سقوط مسيرة إسرائيلية في خراج بلدة زبئين. وفي سياق متصل تطرقت قوات اليونيفيل في بيان إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأيام الماضية الذي ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً بحسب بيانها، وسجلت اليونيفيل بين 5 و16 آب متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد. وذكرت القوات الدولية أنه مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجددا الثمن الأكبر، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين، ورأت أنه لا يزال القرار 1701 والإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار ويعد تجديد التزام جميع الأطراف بمبادئه أمرا ضروريا.
2: تلة علي الطاهر تحولت إلى حديث العالم سياسيا وعسكريا، فمن هو علي الطاهر الذي سميت التلة بالقرب من النبطية تيمنا به؟ صبح إبليوي.
4: علي الطاهر الكلمة الأكثر تداولا محليا وأقليميا ودوليا في الأسابيع الأخيرة في الأوساط السياسية والعسكرية. المعلومات المتداولة عن ارتفاع تلك التلة بالقرب من النبطي وأبعادها الجغرافية أصبحت في متناول الجميع، لكن يبقى سر التسمية غائبا عن الجميع، فمن هو علي الطاهر؟ المؤكد ومن دون شك أن اسم علي هو اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن حتى لحظة كتابة هذه السطور لا يجمع أي من العلماء والمؤرخين الشيعة والمختصين بتاريخ جبل عامل معقل المذهب الشيعي في لبنان والمنطقة على كيفية تسمية تلك التلة بالقرب من النبطية باسم علي الطاهر. الرواية الشعبية الأكثر تداولا بين الناس تقول إن علي الطاهر كان رجل دين شيعيا عاش قبل نحو 300 عام، وكان وليا صالحا أمضى عمره في مساعدة الناس، وتقول الرواية إنه سكن في بستان كان موجودا في تلك المنطقة قبل أن يختفي البستان بفعل العوامل الطبيعية، وأنه توفي في أحد الأيام ودفن في المكان وأقيم فوق قبره مقام صغير تحول لاحقا إلى مزار يقصده سكان المنطقة، لكن كل هذه الرواية غير مؤكدة. أما الرواية الأخرى فتقول إن علي الطاهر كان محاربا ضمن صفوف جيوش المسلمين وشارك في الحروب ضد الصليبيين خلال فترة الحروب الصليبية التي وصلت إلى جبل عامل قبل أن يقتل ويدفن في تلك المنطقة. لكن هذه الرواية أيضا لا تستند حتى الآن إلى أي تأكيد تاريخي، وبين الروايتين تبقى هوية علي الطاهر مجهولة، ويبقى سر تسمية التلة والمقام بهذا الاسم واحدا من الألغاز التاريخية التي لم تحسم حتى اليوم. جبل عامل أي منطقة النبطية ومحيطها عرفت تاريخيا أنها منبع للمثقفين والعلماء الشيعة، لكن يبقى علي الطاهر لغزا ينضوي تحت لواء المواريث الشعبية اللبنانية والتي تمتد على مساحة الوطن بأكمله.
2: ما بعد الردع بالوكالة إيران في المركز وحزب الله على هامش الضغط، هل فقد حزب الله موقعه كخط الدفاع الأول عن إيران؟ تقرير مجدولين لحام.
5: يا شيعة علي بن أبي طالب، إياكم والتخلي عن كرامتكم وشرفكم المتمثل بالسلاح الذي تحملوه.
6: ما تتخلوا عن السلاح الإيراني؟ نصيحة من النائب علي عمار لبيئة حزب الله، فيما إيران نفسها عم تعيد حساب جدوى هذا السلاح ووظيفته. حزب الله لم يعد يؤدي الوظيفة اللي بنيت عليها أهميته لإيران بالكفاءة القديمة، ردع إسرائيل عن ضرب إيران. تحليل حديث بالفورين بوليسي بيقول إنه الحرب جعلت إيران أقل اعتمادا بكتير على الوكلاء مثل حزب الله لتهديد خصومة، والجارديان تذهب أبعد، حزب الله فشل بوظيفته الاستراتيجية الأساسية لإيران أي ردع ضربة إسرائيلية مباشرة. خلال الحرب طهران اعتمدت أكثر أكثر على صواريخها مسيراتها وقدرتها بمضيق هرمز، وهذا بالضبط ما وصفوا باحثون بأنه انتقال من الفورورد ديفنس الدفاع المتقدم إلى الهوملاند بيس ديترنس الردع المرتكز على الداخل. إيران بعد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ما عادت عم تمول وتسلح وكيل قادر على إدارة نفسه. صحيح صدرت الثورة الاثني عشرية، لكن أصبحت مضطرة إلى إنفاق رأس مال بشري وقيادة إيراني لإبقاء ذراع اللبناني المسلح شغال. كل ذلك كلفة حقيقية على إيران. دراسة حديثة من بلفور سنتر أضاءت على تحول شبكة إيران الإقليمية من منظومة ردع متماسكة إلى مصدر انكشاف استراتيجي وهشاشة.
7: تجاذبات اللي عم تشهدها تلت علي الطاهر، إيران اللي أدخلتها ضمن معادلتها الإقليمية بحرب مع إسرائيل وأمريكا، وبالطبع نتنياهو اللي عم بيعتبر الناخب الأول بانتخاباته القادمة، ويعتبر إسقاط تلت علي الطاهر هي اقتلاع الحرس الثوري الإيراني. هذا بدل على أن حزب الله لم يعد درع إيران المتقدم، لا بل أصبحت إيران هي من على حدود لبنان وهي التي تحارب إسرائيل.
6: حزب الله كان عم يعطي إيران ردع من خارج حدودها، جيش جاهز، هامش إنكار سياسي ونفوذ إقليمي بكلفة أقل. اليوم بيعطيها نفوذ لبناني متضعضع، ورقة تفاوضية وجبهة استنزاف مع إسرائيل، نعم، لكن بالمقابل بيحتاج إلى تمويل أكبر، ضباط إيرانيين متخفيين، إعادة بناء قيادة وتسليح، تعويض بيئة منهكة، ومسار إمداد أصعب بعد سقوط الأسد.
2: ومن التطورات اللبنانية إلى التطورات في قطاع غزة، مع لقاء جمع كوشنر بنتنياهو واتفاق على عدم انسحاب إسرائيل إلا بعد تدمير الأنفاق في غزة.
8: لم يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل لإعادة التفاوض على اتفاق غزة بقدر ما جاء لمحاولة نقله من الورق إلى التنفيذ. فبعد نحو 10 أشهر على الاتفاق، تحول الخلاف من سؤال وقف الحرب إلى السؤال الآتي: من ينفذ التزامات الاتفاق أولا؟ ففيما تسعى واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفضها، أما حماس فوافقت عليها. من هنا اجتمع كوشنر
9: Taking a look in Sydney on the M2 motorway in North Rocks, there's a breakdown westbound at Barkley Road in the left-hand lane. And over in Roseville, there's a breakdown westbound on Boundary Street at Archer Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway city-bound entry from Wellington Road in the left-hand lane. It speeds down to 40 km. And there's a breakdown in Collingwood on Cobble Street northbound at Alexandra Parade. Ready to go somewhere? Webjet's birthday sale is on now. Save on great Aussie escapes and overseas adventures. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 وغرفة الأخبار، نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار جورجتاون بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 18 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسها اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 17-19 على صعيد ملبورن. نسمع الفنان فارس كرم، نرجع منكمل مع الفنان صابر الرباعي بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدايرية اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بعيد البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان صابر الرباعي. منروح لحرب تجارة الطبوغ المهربة في ملبن. اطلاق النار على زعيم احدى عصابات تجارة الطبوغ المهربة في ملبن عند ممر منزلو مما ادى الى اصابات خطيرة. نقل الى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة. الشرطة تقول ان العملية صراع على النفوذ في هذه السوق. تم اطلاق 4 رصاصات عليه فادح الدارة. ابناء 4 كانوا داخل المنزل ايضا وقت اطلاق النار. أولاده 4 كانوا جوا بالبيت لما بلشوا يقوصوا عليه. شرطة طوقت المكان للمزيد من التحقيقات, ولكن عم يخبرونا أنه هيدا من حرب تجارة الطبوغ المهربة في ملبن. هيدي سلسلة مسلسل هندي ما قالوا نهاية أبدا. منروح من عند الفنان صابر الرباعي وأخبارنا المحلية الأسترالية. نرطب الأجواء شوي مع الفنانة ديانا حداد بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Thanmaya Navada with the top stories. The Prime Minister says amendments to Labor's gambling legislation will make it easier for Australians to avoid betting company ads. The government has agreed to a string of changes to its gambling overhaul as part of a deal with the Coalition to get the bill through Parliament. Anthony Albanese says this includes the establishment of a new register, allowing Australians to opt out of gambling commercials on digital platforms, but the Greens say the gambling industry has emerged as a winner. The Coalition has called for the Royal Commission on Anti-Semitism to be extended, saying the Prime Minister and his ministers need to be called to give evidence. With the inquiry in its final hearing block, Jewish Liberal frontbencher Julian Leeser has told Parliament it's been unable to do its job properly without government ministers appearing. He put a motion to the lower house to debate an extension, but it was defeated. And former AFLW player Kate McCarthy has criticised media coverage of the police investigation linked to Sydney Swans players for focusing too heavily on the football consequences. Isaac Heaney, Chad Warner, James Jordan and Riley Bice are understood to be linked to the investigation regarding an alleged sexual assault at a Melbourne hotel where the team was staying on Sunday night. McCarthy says focusing on the football consequences for the team caused by any potential sanctions or distractions sent the wrong message, particularly to girls and women. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم إلى فترتنا الإخبارية باريس مباشر، والبداية بالعناوين. التوتر مستمر في مضيق هرمز، سفينة تتعرض لهجوم بمقذوف أثناء عبورها. ترامب يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران ويطالبها بالاستسلام، وطهران تهدد بالتحول للهجوم إذا أغلق باب دبلوماسية. كوشنر ونتنياهو يتفقان على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حركة حماس لسلاحها خلال 30 يوما. ومسؤول إسرائيلي رفيع يقول إن الاتفاق ينص أيضا على أن غزة لن تشهد أي إعادة انتشار أو إعمار قبل نزع سلاح الحركة. وأوكرانيا تستهدف المنطقة المحيطة بموسكو بأكثر من 600 مسيرة وتوقع ثلاث إصابات، وروسيا ترد بهجوم على شمال شرق أوكرانيا يوقع عشرة قتلى وحوالي 80 جريحاً.

0: أهلا بكم. نستهل النشرة من الشرق الأوسط والتوتر المتصاعد على مستوى مضيق هرمز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت اليوم إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها المضيق في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن خسارة بشرية في صفوف الطاقم، وأشارت إلى تلقي باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العماني، وأفادت الهيئة بأنه يتم التحقيق في الحادث. فيما يتعلق بآخر التطورات بين الولايات المتحدة إذن وإيران، بعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع الجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى أن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري. في المقابل هددت إيران بالتحول للهجوم إذا فشلت الدبلوماسية.
1: مع انتهاء هدنة 60 يوما بين طهران وواشنطن، يدخل الطرفان فيما يشبه حرب خنق متبادلة تتصاعد فيها وتيرة التهديدات. طهران تعلن انتقال سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل.
2: يجب على الكيانات الإيرانية أن تكون مستعدة لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، إذ ستكون إيران مستعدة لاتخاذ قرارات والمضي قدما في اتخاذ إجراءات بشأن قرارات صعبة.
1: تصعيد إيراني يقابله آخر أمريكي. دونالد ترامب يقول إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، ويشدد على أن طهران يجب أن ترفع راية الاستسلام البيضاء، ويذهب إلى حد تكرار تهديده لسلطنة عمان بضربها لو تدخلت فيما وصفه بجهود الولايات المتحدة المتعلقة بالممر الاستراتيجي.
3: سنقصف عمان بقوة إذا وقفت في طريقنا.
1: تجري سلطنة عمان وإيران محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لاستئناف حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية إن المسار يحقق تقدما إيجابيا مع الاتفاق على خارطة للملاحة البحرية، لكن إيران تفصل بين الاتفاق على تنظيم حركة المرور في المضيق وبين قرار إعادة فتحه بشكل كامل، إذ تربط الخطوة الأخيرة بشروط أوسع تجاه واشنطن تشمل إنهاء التهديدات والحصار البحري الأمريكي.
0: إلى ملف غزة واختتام جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه زيارته لإسرائيل، بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل فريق عمل يتكفل تحت إشراف ضابط أمريكي إذن بملف نزع السلاح وتجريد حماس من سلاحها إذن خلال 30 يوما. فيما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لفرانس بريس بأن كوشنر ونتنياهو اتفقا على أن قطاع غزة لن يشهد أي إعادة انتشار أو إعادة إعمار قبل أن يتم نزع سلاح حماس في كامل أراضي إذن القطاع.
4: عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر يؤكد خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن عملية نزع سلاح حركة حماس قد تبدأ خلال 30 يوما.
2: شهدنا تقدما ملحوظا، نأمل أن نبدأ في غضون 30 يوما بنزع بعض الأسلحة وبردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما القادمة. قد يتحقق التقدم بسرعة كبيرة، لكننا نحتاج إلى تعاون الطرفين. لقد قطعنا شوطا كبيرا للوصول إلى هذه المرحلة.
4: وفقا لمسؤول إسرائيلي، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تعيين جنرال أمريكي للإشراف على نزع سلاح حماس. هذا الاتفاق الجديد يأتي بعد أسبوع من رفض بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض الانتخابات التشريعية العامة في أكتوبر المقبل الخطط الأمريكية الأولى التي تنص على نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي، وهو موقف أدانته 8 دول إسلامية بينها مصر وتركيا وقطر. وكان كوشنر قد التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في مصر، وعرض عليه المطالب الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح الحركة. حماس أبدت استعدادها لقبول الشروط إذا انسحبت القوات الإسرائيلية وأوقفت عملياتها العسكرية في القطاع. لكن إسرائيل استأنفت بعد فترة هدوء قصيرة غاراتها الجوية على غزة. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قتل أكثر من 1200 فلسطيني وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
0: أفادت ثلاثة مصادر عسكرية سورية بأن 4 غارات جوية لم يتضح مصدرها استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم. للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من كوفنتري. سيد رامي أهلا ومرحبا بك. إذن ما المعلومات والتفاصيل لديك حول هذا الخبر وهذه الغارات؟
5: نعم، مطار أولا صباح الخير، مطار أبو ظهور العسكري الذي دخلت إليه قبل مدة قوات تركية في عملية استطلاع للمطار وتعمل فيه آليات تركية من أجل إعادة تأهيله، تعرض لغارات فجر اليوم من طائرات مجهولة لا نستطيع أن نقول إسرائيلية أو غير إسرائيلية، ولكن سابقا داخل المطار كانت قوات أجنبية قبل أسابيع طلب منها الخروج بالتزامن مع إعادة تأهيل هذا المطار. هل الأمر يتعلق بأن إسرائيل ضربت المطار لكي لا يعاد تأهيله؟ هل هناك استهدافات؟ ما لا نعلم، ولكن بشكل مؤكد الغارات كانت فجر اليوم على هذه القاعدة العسكرية بعد ساعات من دخول أو يعني خلال الأيام الماضية دخلت إليه قوات عسكرية تركية التي تعمل في إدلب وحما والساحل في إعادة نصب رادارات في تلك المنطقة.
0: رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا من كوفنتري، أشكرك على هذه المداخلة، شكرا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية قبل ساعات من انطلاقها، إذن مشيرا إلى أن العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ووصف ترامب المناورات المشتركة السنوية التي تحاكي التصدي لهجوم من بيونغ يانغ على كوريا الجنوبية وصفها بأنها غير ملائمة وعدائية. تصريحات ترامب بشأن إذن تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية أثارت جدلا واسعا في واشنطن.
6: إنه تحالف أنشئ عقب الحرب الكورية عام 1953 ويعد أحد أهم الاتفاقيات العسكرية التي أبرمتها واشنطن في آسيا. فمعاهدة الدفاع المشترك الموقعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تلزم البلدين بتقديم المساعدة لبعضهما البعض في حال تعرض أي منهما لهجوم خارجي، كما تسمح بتمركز ما يقرب من 29 ألف جندي أمريكي على الأراضي الكورية الجنوبية وتنظم مناورات عسكرية مشتركة كل صيف. لكن هذا العام أمر دونالد ترامب البنتاغون بتقليص نطاقها، ويريد الرئيس الأمريكي أن يحمل حليفه ثمن ما يعتبره نقصا في الدعم خلال الحرب مع إيران. لكن الرئيس الكوري الجنوبي يرى من جهته أن التحالف القوي مع الولايات المتحدة يمثل ضرورة متبادلة.
7: إن قوة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيز قدراتنا الدفاعية الذاتية عنصران يدعمان بعضهما بعضا.
6: وفي رسالة نشرها على منصة تروث سوشيال تطرق دونالد ترامب إلى علاقته الجيدة بالزعيم الكوري.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM من عند الفنان راغب علامي. منروح لقوات خاصة تكتشف مستودع عملاق يحتوي على طبوغ مهربي وفيب بقيمة 80 مليون دولار أسترالي في سيدني وتلقي القبض على 7 أشخاص. تخيلوا مستمعينا الكمية العملاقة يلي دخلت أستراليا 80 مليون دولار. بونسوار لكم من جديد. نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم. مساء النور.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسية الثلاثة اليوم 18 من شهر آب أوغست. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. كان يحاول الهرب خارج أستراليا سيواجه الآن احتمالية السجن 25 سنة بسبب السرقة من الـ NDIS. نعم الموضوع مش نزهة أبدا من الموضوع، منه كزورة. السرقات من الـ NDIS هي سرقة من أموال الدولة والحكومة الأسترالية وتعتبر جريمة فيدرالية كبيرة. الشرطة الفيدرالية الأسترالية اعتقلت أحد مدير شركات الـ NDIS في مطار أدلايد أثناء محاولته السفر إلى خارج أستراليا. الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهمته بسرقة 5 مليون دولار عبر تقديم طلبات وفواتير مزيفة كالعادي للمرضى. كان تحت المراقبة منذ أشهر طويلة وتم اعتقاله أثناء محاولة الخروج من أستراليا. حاليا سيواجه الآن المحكمة بتهمة السرقة، والعقوبة القصوى هي السجن 25 سنة. شو بدل واحد يحكي عن جد، خلص الكلام. بنسمع سانت لوفانت بأغنية كتير حلوة، صباح الورد. شو ما كان الوقت عندكم مساء الورد صباح الورد، شو ما كان الوقت بدنا أكيد نوجه لكم أطيب التحيات وبس من عنا من هون من راديو 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس, أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض, مصدبين ومتحيين.
3: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا, حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومسائية بالعمل.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط, كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
10: بس على 2ME.
11: First. 2ME Australia.

0: حياكم الله أينما كنتم. إنها 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. ميعاد نشرة إخبارية جديدة من العربية، وهذه عناوينها: مخاوف إيرانية من عودة الاحتجاجات، وواشنطن تنفي تفاهم مع طهران، ومصادر كردية تؤكد ضلوع بارزاني في المحادثات. مجلس الدفاع اليمني يشيد بالضربات ضد ميليشيا الحوثي ويوجه بتوسيعها، ويدعو لتشديد الضغط الدولي على الميليشيا. مصدر في مجلس السلام يؤكد أن الخلافات لم تحل في اجتماع كوشنر ونتنياهو، ويكشف عن آلية جديدة لنزع سلاح حماس. التوتر يتصاعد بين روسيا وبريطانيا، وتهديدات بدفع ثمن الانخراط في الحرب، والسبب مسيرات بريطانية تستخدمها كييف. وفي ملفاتنا الخاصة: أزمة التلوث تتفاقم في غزة، والشواطئ أصبحت مصدرا للأوبئة بدلا من أن تكون متنفسا لأهل القطاع، والعربية ترصد كل ذلك. بين واشنطن وطهران الصراع ما زال مشتعلا، فعلى الرغم من توقف الهجمات إلا أن تصريحات ترامب للصحفيين أكدت عدم اكتراثه بتمديد الهدنة بين الطرفين، وذلك بعد أن تغيرت بوصلة السياسة الأمريكية تجاه الصراع مع طهران. فترامب استبدل الضربات بتشديد الخناق الاقتصادي وفرض المزيد من العقوبات وأعاد الحصار. في المقابل وداخل إيران يبدو أن السياسة الأمريكية الجديدة أثارت الرعب داخل القيادات في طهران، فبدأت مخاوف المسؤولين تظهر إلى العلن، وهذه المرة من احتمالية تجدد الاحتجاجات جراء التردي الاقتصادي. أما في اليمن، ومع استمرار اعتداءات الحوثي بحق المدنيين، اجتمع مجلس الدفاع اليمني وأشاد بردع القوات الحكومية وضرباتها ضد الميليشيا، بل وطالبها بتوسيع هجماتها حفاظا على أرواح المدنيين. وفي غزة، وبعد اجتماع دام لأربع ساعات بين كوشنر ونتنياهو، مصادر أكدت أن الخلافات لم تحل، ولكن الاتفاق قد تم على آلية جديدة لنزع سلاح حماس، هدفها إرضاء غرور نتنياهو، وبالأخص مع اقتراب الانتخابات المحلية في ظل تراجع شعبيته على مستوى أغلب الاستفتاءات. وفي الحرب الروسية الأوكرانية الصراعات تتمدد وتصل إلى جبهات جديدة، فروسيا هذه المرة خصت بريطانيا بأحدث تحذيراتها من الانخراط في الصراع، والسبب استخدام أوكرانيا لمسيرات بريطانية بعيدة المدى لقصف المنشآت الحيوية في روسيا. بريطانيا وفي المقابل أكدت على مواصلة دعمها لكييف، وأكدت استعدادها للمواجهة. أهلا بكم مشاهدينا، الآن نبدأ معكم هذه الساعة بالانتقال مباشرة لنقل وقائع محاكمة وسيم الأسد من دمشق، نتابع.
1: أنها أنزلت وصفي الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب على وقائع هذه الدعوة، واعتمدتها معيارا لتقدير جسامة الفعل ولإسقاط أي دفع بالتقادم أو الحصانة أو العفو. أما العقوبة فتطبق وفق قانون العقوبات السوري إعمالا لمبدأ الشرعية الجزائية. ثالثا، ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولا، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلي قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلي مقابل رواتب مالية. ثالثا، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلي، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعا، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة وفق معلومات أولية ترسلها فرقتان المتهم، وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة. رابعاً، مجزرة المليحة وموقع المتهم منها. وقعت المجزرة في عام 2013 على الطريق الواصل بين المليحة وزبيدين، إسر قصف جوي تلاه قصف مدفعي أودى بحياة نحو 75 مدنية. تعذر التعرف على نحو 30 جثة بسبب التفحم، ووثقت أسماء 44 ضحية من أهالي المليحة وزبدين ودير العصافير وعين ترمى وسقبة وعربين وزملكة والقابون وفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وقد فصلت المحكمة في قرارها ثبوت وقوع المجزرة وضخامتها والقصف الذي نفذته الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والطيران الحربي ودور المتهم ومجموعتي الذي يشكل عنصرا من عناصر المشروع الإجرامي المشترك. خامسا، ثبت للمحكمة قيام مشروع إجرامي مشترك غرضه قمع الحراك الشعبي السلمي وإخماده بارتكاب جرائم واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين قتلا وتعذيبا واحتجازا تعسفيا واختفاء قسريا، نشأ اعتبارا من منتصف آذار 2011 وبقرار من القمة السياسية والأمنية بقيادة المجرم الفار بشار الأسد وتشكيلات الجيش وعلى رأسها الفرقة الرابعة والفرق المساندة، وأن المتهم كان عنصرا من عناصر التنفيذ المحلي في هذا المشروع. سادسا، ثبت للمحكمة القصد المشترك من خلال الاستمرار في هذا العمل أكثر من سنتين وتكرار النمط ذاته والتقارير الصاعدة والنازلة وانعدام أي مساءلة، كلها قرائن قاطعة على أنه أراد الغرض المشترك وارتضى وسائله الإجرامية. كما ثبت للمحكمة وبالأدلة اليقينية ما يلي: في عام 2012 حضرت دورية مسلحة عائدة إلى المتهم إلى محل تجاري في بلدة جرمانة وسلبت محتوياته في وضح النهار وبقوة السلاح ودون أي سند قانوني أو قضائي، وقيام العناصر ذاتهم باختطاف صاحب المحل واقتياده إلى مكان مجهول، وسبب الاختطاف هو التظاهر والانتماء إلى مجموعة معارضة مسلحة، أي أن معيار الاستهداف كان سياسيا محضا بموقف متصلا بموقف الضحية من السلطة القائمة آنذاك. تعرض الضحية ومن معه من الموقوفين لتعذيب شديد في مكان غير معلوم وخارج أي مرفق احتجاز نظامي وخارج أي إشراف قضائي. قام الخاطفون بتصفيد ثلاثة من الموقوفين بحضور الضحية وأمامه مباشرة، وأن القتل تم خارج نطاق أي عملية قتالية وبحق أشخاص عزل ومقيدي أيدي ولا حول لهم ولا قوة. أصدر قائد المجموعة أمرا مباشرا إلى عناصره برمي جثث الضحايا الثلاثة في بساتين المليحة، وتعمد أخفاء الجسامين وحرمان ذويهم من معرفة مصيرهم ومن الدفن اللائق. كما أفاد الشاهد المحمي أن أحد الموقوفين من أهالي الميدان اختطف مع زوجته، وهددته المجموعة باغتصاب زوجته مقابل العفو عنه. وأفاد الشاهد المحمي أنه نجا من القتل حين أفصح عن كونه مسيحيا، وهي واقعة بالغة الدلالة لأنها تكشف أن الانتماء الديني كان معيارا وعاملا في فرز الضحايا وأن القتل كان على الهوية. كما ناقش القرار بشكل مفصل مسؤولية الرئيس والقائد وأركانها، وطبقها على المتهم تطبيقا معياريا، وتحقق من أركانها وعناصرها المستقرة، وتثبت من مسؤوليته بوصفه رئيسا وموجها لفرقتيه. تاسعا، تسجل المحكمة في قرارها أنه لم يتم ضبط أي مادة مخدرة مع المتهم، ولم يجري تحليل أي تحليل مخبري، وتنوه إلى أن الصورة مع شخص معروف بالاتجار بالمخدرات لا تشكل دليلاً على الاتجار بها، مما يوجب براءته من جرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها لعدم قيام الدليل. عاشراً، الجرائم العادية. ثبت للمتهم استغلاله لقرابته برأس النظام المجرم الفار بشار الأسد وارتكابه لجرائم الابتزاز والتهديد والاستيلاء بقوة السلاح وأطلاق النار على المدنيين، وهي جرائم عادية تخضع للقانون الوطني فقط ولا تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتنوه المحكمة أنها ولجسامة الجرائم المرتكبة ولعدد الضحايا الكبير حجبت الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عنها في المادة 244 عقوبات عام عن المتهم. لذلك وعملا بأحكام المادتين 309 و310 وما بعدهما من قانون أصول المحاكمات الجزائية باسم الشعب العربي في سوريا، تقرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع ووالدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534 535 298 556 260.
2: تشرفتنا بمعرفتك. هالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا للفنانة سلوى أطريب، كمان رح نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان صابر الرباعي، وعندي كمان الفنانة كلودا الشمالي. من استوديو الأخبار نرجع لاستوديو هير الهوى تنتابع سوا مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم، أو فيني أقول أمسية التلاتة، اليوم 18 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 17-19 على الصعيد ميلبن. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة الأربعاء، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 21 على صعيد ميلبن 17. أنتوا برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. اتشرفنا بمعرفتك. بونسوار، بس من عنا من راديو 2ME.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع هالأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما.

0: بكم مشوار الدراما فان بروجرام أمسي سعيد لك المستمعين الكرام. أنتم برفتي ذاتة 2ME 1638 معلومي صحي على السريع وبس عبر الموجة 1638 AM. تعرفوا المشي مستمعينا هو عبارة عن مستشفى عام. نعم المشي عبارة عن مستشفى عام. أول شيء بتخسر وزن، نعم السمنة بتساعدك على تقوية العظام، تقوية القلب، بتساعدك تتخلص من الاكتئاب، بتساعد على تخفيف السكري، بتساعد على أكيد ألم المفاصل، كمان بتساعد على تقلب المزاج، بتساعد على الجهاز التنفسي، وبتساعد كمان على ضغط الدم والكوليسترول. وهيدا المشي 20 دقيقة بس بالنهار، مرة واحدة كل 24 ساعة امشوا 20 دقيقة. هيدا عن جد ما بتتصوروا شو بتكونوا عم تعملوا وقديش بتكونوا عم تفيدوا صحتكم، لأنه المشي مستمعينا هو عبارة عن مستشفى عام. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM من معلومي صحية إلى فاصل استراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوار دراما فان بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا في كتير من الأوقات بتقول لشخص وين هالغيبة، لأنه ما بتقدر تقله اشتقت لك. وكتير أوقات بتقول لشخص وين ما عدنا شفناك، لأنه ما فيك تقله ليش ما عم تسأل علي. وكتير أوقات بتقول لشخص انت بتهمني، لأنه ما فيك تقله أنا بحبك. وأحيانا بتقول لحدا عم ينشغل بالي عليك، طمني عليك، لأنه ما فيك تقله خليك جنبي ما تروح، بحس شي ناقصني لما بتبعد عني. في فرق كتير كبير بين يلي بتقوله وبين يلي بتقصده. بنسمع الفنان جو أشقر، انتو برفقتي ذات 2ME، مساء النور.

هو صحيح، الله أعلم إذا كان صحيح ولا لا، ولكن يقول نزار قباني العتاب هو دليل المحبة، أما الصمت فهو بداية نهايتها. لا تحزن من شخص يعاتبك لأنه أحبك بصدق، ولكن احزن عندما يقرر الصمت. هو صحيح الهوى غلاب كوكب الشرق أم كلثوم، مقتطف من هالأغنية الرائعة جدا رح نسمع منها 9 دقائق بس عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. Bonsoir.

0: عند الفنانة الأولى القصة. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. مساء النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية. I love 2ME.

0: Tell us what you want to hear.
1: Baby, tell me what you want to hear.
2: Only the best music.
1: Turn my music high.
0: 2ME Music. Only the best music.
3: I know. Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء.
4: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت اون بروجرام بيرفقكم لأمسية التلاتة 18 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. أنا وأنتم نرجع مجدد مشوارنا مع درافت اون بروجرام بكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر وبس عبر أثير راديو 2ME. ولكن هلا بدي لكم بي جود بي كايند or have a lovely evening. Bye for now.
5: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
10: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Thanmaya Navido with the top stories. Labor's gambling advertising bill has officially passed the lower house of parliament 3 years after a Labor-led inquiry called for an end to online gambling ads. The bill passed the House 103-14 after debate this afternoon on several amendments. Labor and the Coalition reached a deal overnight that saw the bill amended to include a register for people to opt out of gambling ads online and further restrictions of when ads can be shown. Coalition MPs Pat Cunahan and Andrew Wallace joined the crossbench in voting against the bill, which will now move to the Senate. Sydney Swans coach Dean Cox has addressed players at the AFL club's headquarters amid investigations into an alleged sexual assault at a Melbourne hotel. Chad Warner, Isaac Heaney, James Jordan and Riley Bice are the players linked to the investigation, but Victoria Police say they're yet to formally interview or arrest anyone. The players linked to the investigation weren't present at the meeting today and will be spoken to individually by Swans officials. And Australian authorities are helping to recover an Elon Musk SpaceX rocket that landed in the Indian Ocean off Christmas Island. The large rocket is being towed to shore by two ships, with the spectacle bringing locals out in droves. A spokesperson for the Australian Space Agency says the federal government was coordinating with SpaceX to recover the Starship, which was launched from Texas last month. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاينيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. سوريا محاكمة رموز النظام السابق. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام بعد اتهامات قضائية له بالقتل العمد وجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية. لبنان نزع السلاح مقابل انسحاب. في تصريحات لسكاي نيوز عربية الخارجية الأمريكية تربط نزع سلاح حزب الله بمسار المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي من مناطق الجنوب اللبناني. مضيق هرمز عقدة التسوية. طهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز حتى تفي واشنطن شروط الاتفاق المؤقت وتلوح باستمرار تعطيل الملاحة ما لم تنفذ الالتزامات الأمريكية. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، روسيا تحذر لندن من تداعيات وخيمة على تقارير أو بعد تقارير تحدثت عن استخدام مسيرات بريطانية لأول مرة في ضرب أهداف بالعمق الروسي. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. إذن أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد خلال الجلسة السادسة والأخيرة لمحاكمته. أفاد مصدر قضائي أن وسيم الأسد تمت إدانته بتهم القتل العمد لأكثر من شخص وارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية. يأتي الحكم بعد سلسلة أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين، وذلك منهم المسؤول الأمني السابق في درعا عاطف نجيب. وللوقوف على محاكمات اليوم والحكم على وسيم الأسد معنا من دمشق مراسلنا مصطفى الخلف. مصطفى أهلا بك. إذن صدر الحكم بالإعدام، طلعنا أكثر على السياقات والملابسات، ومتى يتم تنفيذ الحكم أيضا يسأل هذا السؤال.
2: نعم مروج، في الحقيقة نحن ما زلنا هنا أمام القصر العدلي في دمشق، حيث اليوم أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكمها بحق وسيم الأسد وحكمته بالإعدام استنادا إلى جرائم عديدة كان قد ارتكبها، أدانته بارتكاب جرائم القتل العمد والقصد بحق مدنيين، وكذلك أيضا خطف مدنيين في منطقة جرمانة وبعض أعمال السرقة. كذلك أيضا التهمة الرئيسة التي وجهت له مروج هي المشاركة في تشكيل مجموعات غير نظامية، ما تعرف في سوريا عمليا بالشبيحة. هذه المجموعات أسهمت في اقتحام بلدة المليحة وقصف البلدة بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بالإضافة أيضا إلى الاجتياح الميداني. 70 قتيلا خلف هذا الاجتياح. بحسب القاضي اليوم فإن الضحايا الموثقون هم 44 كانوا أوقضوا نتيجة هذا الاجتياح الذي شاركت به المجموعات التي شكلها وسيم الأسد، بالإضافة أيضا إلى أنه تم تبرئة وسيم من تهمة التجارة بالمخدرات، وذلك لعدم وجود الأدلة الدامغة، وعند إلقاء القبض عليه لم تجد معه وزارة الداخلية أي حبوب مخدرة، وكذلك أيضا لم يثبت عليه تجارة المخدرات. هذه التهمة تم تبرئتها منه على اعتبار بأنها كانت هذه كذلك أيضا موجهة له، إحدى التهم الموجهة له وما أثبت عليه هو القتل وتعذيب المدنيين، القتل والتعذيب الوحشي وارتكاب المجازر. تأتي هذه المحاكمات مروج، أو تأتي هذه المحاكمة وسط سلسلة من المحاكمات ضمن مسار العدالة الانتقالية التي بدأت بمحاكمة رموز نظام الأسد، على رأسهم رأس النظام السابق بشار الأسد، وكذلك أيضا ماهر الأسد، حكما غيابيا بالإعدام، وكذلك أيضا حكما حضوريا قبل نحو أيام عاطف نجيب المتسبب باندلاع شرارة الثورة السورية في سوريا في تهم مماثلة، كذلك أيضا من خلال قتل أطفال وتعذيب أطفال في درعا. واليوم حكم كذلك أيضا على ثاني رموز نظام الأسد حضوريا وهو وسيم الأسد بالإعدام. سنشهد كذلك أيضا خلال الأسبوع المقبل جلسة محاكمة لأحمد حسون مفتي نظام الأسد. كذلك أيضا توجه له تهم عديدة منها التحريض على قتل مدنيين والتحريض على قصف مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، وهذه البراميل والخراطيم المتفجرة التي قصفت بها المدينة، ودعمه وتأييده كذلك أيضا للميليشيات الإيرانية التي شاركت في اجتياح أحياء مدينة حلب وراح ضحية هذه العمليات. كذلك أيضا أعداد كبيرة جدا من المدنيين وعلى مدار سنوات عديدة. بالنسبة للمزاج العام في الشارع مروج، دعيني أقول حيث نتواجد نحن هنا كنا قد نسمع يعني بين الفينة والأخرى وإبان عبور ومرور المدنيين من هذا الشارع أمام القصر العدلي. بداية كان الكل متشوق لأن يعرف ما هو الحكم، هو ليس مجرد رمز من رموز النظام، إنما استخدم السلطة، استخدم كذلك أيضا اسم العائلة لأفعال تشبيحية على المدنيين، وكذلك أيضا فعل ما فعل من خلال الاتهامات الموجهة إليه على مدار سنوات عديدة، بالإضافة إلى أنه كذلك أيضا يعني هو الوحيد من عائلة الأسد الذي ألقت الحكومة السورية الجديدة عليه، لذلك المزاج الشعبي راض. لكن في الحقيقة الناس هنا يريدون لهذه المحاكمات أو هذه القرارات أو ما تم الحكم اليوم به أي الإعدام بأن ينفذ وأن يبدأ مسار العدالة الانتقالية حقيقة من خلال محاسبة من ارتكب ومن انتهك بحق السوريين خلال السنوات الماضية. فهم في الحقيقة ينتظرون حتى موعد تنفيذ حكم الإعدام، حتى هذه اللحظة غير معروف التوقيت أو لم يحدد الموعد لتنفيذ الحكم بحق وسيم الأسد، لكن الجميع ينتظر.
1: شكرا جزيلا لك مصطفى الخلف مراسلنا من دمشق. في سوريا أيضا اتهم مصدر عسكري سوري إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، هذا بعد أن استهدفت طائرات مسيرة مشغولة المطار الخارج عن الخدمة في محافظة إدلب. أوضح المصدر أن قوات الحماية التابعة لوزارة الدفاع السورية توجد حاليا داخل المطار دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الغارات أو الكشف عن طبيعة الأهداف. في العراق أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن التحالف الدولي يسرع من إجراءاته تمهيدا لإنهاء مهامه في العراق بنهاية سبتمبر المقبل، وذلك في إطار استكمال متطلبات السيادة العراقية. العبودي قال إن حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي لا يخضع لأي إملاءات خارجية ويعكس جدية الحكومة في استكمال متطلبات السيادة. أضاف أن التعامل مع ملف السلاح أسهم في تجنب العراق تداعيات خطيرة، مشيرا إلى أن البلاد كادت تتعرض للعزلة بسببه، وأن القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن إنما تهدف لحماية العراقيين من مزيد من التداعيات. أيضا شدد المتحدث باسم الحكومة العراقية على أن السلطات تتعامل وفق القانون مع كل من يمتنع عن تسليم سلاحه للدولة. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل عدد من العناصر الإرهابية في ضربتين جويتين استهدفتا مضافة في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. قالت الخلية في بيان إن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية، وهذه المعلومات رصدت تحرك عدد من العناصر الإرهابية، جرى تنفيذ الضربات وتم قتل جميع هذه العناصر. الخلية أيضا أكدت استمرار القوات العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب واستهداف أوكاره أينما وجدت. أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مديرية صحة محافظة السليمانية بأن الانفجار الذي وقع في أحد المستودعات الخاصة

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: اتهم برنابي تشويس الحكومة العمالية بتنكيس وعودها السابقة والتخطيط لفرض ضرائب جديدة على مدخرات التقاعد، وحذر برنابي تشويس الحكومة من الاقتراب من صناديق التقاعد البالغ عددها وحجمها 4.5 تريليون دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
5: والآن استمعوا لأول

0: It's Tuami Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spenich or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savory, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME Australia. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوة الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشره الاخبار. ضوءان احمران يتحكمان بالوضع في الجنوب. الاول امريكي، فالاداره الامريكيه ضغطت بقوه على اسرائيل لتوقف تصعيدها العسكري في لبنان. أما الضوء الأحمر الثاني فإيراني، إذ أن طهران تطلب من حزب الله ألا يوسع نطاق ردوده على إسرائيل، فلعبتها التفاوضية تقضي ذلك. في الأثناء صيغة الإطار تراوح مكانها، علما أن لبنان وفق الرئيس جوزيف عون متمسك بالاتفاق بأكمله ويطالب بتنفيذه. فهل ينجح لبنان الرسمي في مسعاه، أم أن التصعيد الميداني سيسبق أي تسوية محتملة؟ وماذا ينتظر لبنان بعد مطلع أيلول؟ روما 3 أو إسناد 3؟ التفاصيل في هذا التقرير. الثابتة الوحيدة في الملف اللبناني أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية باقية بشقها التقني كما هي الآن حتى الأسبوع الأول من أيلول على الأقل. بعد ذلك لا يمكن التكهن بتطورات الميدان أو بإمكان تحديد موعد جديد للمفاوضات السياسية. مهمة التنسيق التقني يتولاها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حاليا، وهو أجرى زيارة سريعة إلى الأردن من لبنان، ثم عاد والتقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمرة الثانية. وبعد هذا الاجتماع الذي تناول تفاصيل التنفيذ والجهة الثالثة المراقبة التي لم يتفق عليها نهائيا من بين مجموعة دول، سيعود كليرفيلد إلى الأردن ومنه مباشرة إلى الولايات المتحدة. وفي حين يبدو واضحا أن الأمريكيين متفهمون اعتبارات إسرائيل الأمنية الانتخابية قبيل استحقاق تشرين الثاني من دون التوصل بعد إلى منطقة تجريبية جديدة، فأن لبنان يبقى ملتزما الاتفاق الإطار كاملا ويعول على واشنطن لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة كما قال رئيس الجمهورية أمام وفد American Task Force for Lebanon، معتبرا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة، وهي لا تخوض الحرب بطريقة ذكية، تفكر تكتيكيا وتغفل المستوى الاستراتيجي، معتبرا أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة.
1: لم يعد السؤال هل سيسلم التنظيم المسلح سلاحه، إنما متى يسلم التنظيم المسلح سلاحه، وأن تنتقل الدولة من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ، وهذه مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا.
0: عون أعلن أن الوزارات الخدماتية صارت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان، لكن عدم الاتفاق على بديل اليونيفيل يهدد الجنوب اللبناني بالفراغ، مع رفض لبنان التنسيق مع إسرائيل من جيش إلى جيش قبل تحقيق الانسحاب على الأقل. وقد عبر وفد من النواب الموقعين على عريضة للتمديد لليونيفيل أمام عون عن التمسك ببقاء اليونيفيل، وهو شدد على أن التمديد هو خيار لبنان الأول، أما إسرائيل فترفض وجود اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة سنة. والفكرة الأساسية بالنسبة إلى عون هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها. الروحية نفسها سمعها الوفد من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد التمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية، هي المراقبة والإفادة، التنسيق والاتصال.
2: سياسيا أيضا، يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الخميس المقبل إلى إيطاليا في زيارة تجمع بين محطة روحية في الفاتيكان وأخرى سياسية في روما، في توقيت بالغ الحساسية للبنان. عون سيلتقي البابا لون الرابع عشر وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ويضعهما في أجواء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والاتصالات المرتبطة بها، طالبا دعما معنويا وسياسيا لمسار السلام وحماية لبنان وسيادته. وفي روما يلتقي عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني على أن يتصدر ملف اليونيفيل البحث، خصوصا مع اقتراب انتهاء ولايتها نهاية العام. ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بوتيرة مرتفعة جنوبا، وقوات اليونيفيل تقول أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يتصاعد. رنين إدريس والتفاصيل.
3: قصف، تفجير، جرف وحرق للأراضي والمنازل، هكذا يمكن وصف الوضع الميداني جنوبا بعد التصعيد الأخير. فالقصف الإسرائيلي مستمر يرافقه عمليات تمشيط في القرى والبلدات، منها المنصور، وادي الحجير، عيترون، كذلك استهداف موقع الدبشة في مدينة النبطية مستمر منذ أيام، مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق البلدات. كما نفذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيم، كذلك في الحي الغربي لبلدة حديثة في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل تقدم جرافة ودبابة ميركافا إلى أطراف ميس الجبل شقرة لجهة وادي السلوئي، وأقدمت جرافات على اقتلاع البلوكات الإسمنتية الموضوعة على الطريق، وعمدت إلى هدم أحد المنازل، كما جرى عملية إحراق منازل أخرى في بلدة طلوسة، وسجل توغل لآليات إسرائيلية داخل بلدة بني حيان، كما أعلن عن سقوط مسيرة إسرائيلية في خراج بلدة زبئين. وفي سياق متصل، تطرقت قوات اليونيفيل في بيان إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأيام الماضية الذي ارتفع ارتفاعا ملحوظا بحسب بيانها، وسجلت اليونيفيل بين 5 و16 آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد. وذكرت القوات الدولية أنه مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجددا الثمن الأكبر، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين، ورأت أنه لا يزال القرار 1701 والإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار ويعد تجديد التزام جميع الأطراف بمبادئه أمرا ضروريا.
2: تلة علي الطاهر تحولت إلى حديث العالم سياسيا وعسكريا، فمن هو علي الطاهر الذي سميت التلة بالقرب من النبطية تيمنا به؟ صبح إبليوي.
4: علي الطاهر، الكلمة الأكثر تداولا محليا وأقليميا ودوليا في الأسابيع الأخيرة في الأوساط السياسية والعسكرية. المعلومات المتداولة عن ارتفاع تلك التلة بالقرب من النبطي وأبعادها الجغرافية أصبحت في متناول الجميع، لكن يبقى سر التسمية غائبا عن الجميع، فمن هو علي الطاهر؟ المؤكد ومن دون شك أن اسم علي هو اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن حتى لحظة كتابة هذه السطور لا يجمع أي من العلماء والمؤرخين الشيعة والمختصين بتاريخ جبل عامل معقل المذهب الشيعي في لبنان والمنطقة على كيفية تسمية تلك التلة بالقرب من النبطية باسم علي الطاهر. الرواية الشعبية الأكثر تداولا بين الناس تقول إن علي الطاهر كان رجل دين شيعيا عاش قبل نحو 300 عام، وكان وليا صالحا أمضى عمره في مساعدة الناس، وتقول الرواية إنه سكن في بستان كان موجودا في تلك المنطقة قبل أن يختفي البستان بفعل العوامل الطبيعية، وأنه توفي في أحد الأيام ودفن في المكان، وأقيم فوق قبره مقام صغير تحول لاحقا إلى مزار يقصده سكان المنطقة. لكن كل هذه الرواية غير مؤكدة. أما الرواية الأخرى فتقول إن علي الطاهر كان محاربا ضمن صفوف جيوش المسلمين، وشارك في الحروب ضد الصليبيين خلال فترة الحروب الصليبية التي وصلت إلى جبل عامل قبل أن يقتل ويدفن في تلك المنطقة. لكن هذه الرواية أيضا لا تستند حتى الآن إلى أي تأكيد تاريخي، وبين الروايتين تبقى هوية علي الطاهر مجهولة، ويبقى سر تسمية التلة والمقام بهذا الاسم واحدا من الألغاز التاريخية التي لم تحسم حتى اليوم. جبل عامل أي منطقة النبطية ومحيطها عرفت تاريخيا أنها منبع للمثقفين والعلماء الشيعة، لكن يبقى علي الطاهر لغزا ينضوي تحت لواء المواريث الشعبية اللبنانية والتي تمتد على مساحة الوطن بأكمله.
2: ما بعد الردع بالوكالة إيران في المركز وحزب الله على هامش الضغط، هل فقد حزب الله موقعه كخط الدفاع الأول عن إيران؟ تقرير مجدولين لحام.
5: يا شيعة علي بن أبي طالب، إياكم والتخلي عن كرامتكم وشرفكم المتمثل بالسلاح الذي تحملون.
6: ما تتخلوا عن السلاح الإيراني؟ نصيحة من النائب علي عمار لبيئة حزب الله، فيما إيران نفسها عم تعيد حساب جدوى هذا السلاح ووظيفته. حزب الله لم يعد يؤدي الوظيفة اللي بنيت عليها أهميته لإيران بالكفاءة القديمة، ردع إسرائيل عن ضرب إيران. تحليل حديث بالفورين بوليسي بيقول إنه الحرب جعلت إيران أقل اعتمادا بكتير على الوكلاء مثل حزب الله لتهديد خصومة، والجارديان تذهب أبعد، حزب الله فشل بوظيفته الاستراتيجية الأساسية لإيران، أي ردع ضربة إسرائيلية مباشرة. خلال الحرب طهران اعتمدت أكثر على صواريخها مسيراتها وقدرتها بمضيق هرمز، وهذا بالضبط ما وصفوا باحثون بأنه انتقال من الفورورد ديفنس الدفاع المتقدم إلى الهوملاند بيس ديترنس الردع المرتكز على الداخل. إيران بعد الأمين العام السابق لحزب الله سيد حسن نصر الله ما عادت عم تمول وتسلح وكيل قادر على إدارة نفسه. صحيح صدرت الثورة الاثني عشرية، لكن أصبحت مضطرة إلى إنفاق رأس مال بشري وقيادة إيراني لإبقاء ذراع اللبناني المسلح شغال. كل ذلك كلفة حقيقية على إيران. دراسة حديثة من بلفور سنتر أضاءت على تحول شبكة إيران الإقليمية من منظومة ردع متماسكة إلى مصدر انكشاف استراتيجي وهشاشة.
7: التجاذبات اللي عم تشهدها طلت علي الطاهر، إيران اللي أدخلتها ضمن معادلتها الإقليمية بحربها مع إسرائيل وأمريكا، وبالطبع نتنياهو اللي عم بيعتبر الناخب الأول بانتخاباته القادمة، ويعتبر إسقاط طلت علي الطاهر هي اقتلاع الحرس الثوري الإيراني. هذا بدل على أن حزب الله لم يعد درع إيران المتقدم، لا بل أصبحت إيران هي من على حدود لبنان وهي التي تحارب إسرائيل.
6: حزب الله كان عم يعطي إيران ردع من خارج حدودها، جيش جاهز، هامش إنكار سياسي ونفوذ إقليمي بكلفة أقل. اليوم بيعطيها نفوذ لبناني متضعضع، ورقة تفاوضية وجبهة استنزاف مع إسرائيل، نعم، لكن بالمقابل بيحتاج إلى تمويل أكبر، ضباط إيرانيين متخفيين، إعادة بناء قيادة وتسليح، تعويض بيئة منهكة، ومسار إمداد أصعب بعد سقوط الأسد.
2: ومن التطورات اللبنانية إلى التطورات في قطاع غزة، مع لقاء جمع كوشنر بنتنياهو واتفاق على عدم انسحاب إسرائيل إلا بعد تدمير الأنفاق في غزة.
8: لم يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل.
9: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا
10: 1638 AM مع ضيفنا اللي أكيد ينضم لنا في خلال هالأثناء مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو. من حيك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
11: صباح النور زميلتي لك ولا كل المستمعين والمشاهدين بأستراليا.
10: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله. معك رح نتابع أبرز الملفات اللبنانية. خلينا نبتدي مع الوضع الميداني، خاصة مع التطورات الأمنية الأخيرة اللي شهدتها بعض المناطق في جنوب لبنان، التصعيد الإسرائيلي كيف قرأته اليوم بظل يعني كمان التحضير لمعركة قد تكون شرسة جدا، معركة تلت علي طاهر، فكيف تصف الوضع اليوم الميداني في جنوب لبنان؟
11: صحيح، بالإضافة للي تفضلت وقلتي بالنسبة لمعركة علي طاهر، في عنا كمان بدنا نذكر أنه الأطفائيات عم تجرب أنه تشتغل لحتى نتلافى أي محظور بيودينا لمحل تاني فيه كتير مخاطر. هون بدي أحكي، اسمحي لي أحكي عن ضوئين حمر. الضوء الأول هو أمريكي، لأنه الإدارة الأمريكية على ما يبدو عم تضغط بقوة، وبلشت هالضغوطات هيدي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ضغطت على إسرائيل لتوقف تصعيدها العسكري ولمنع تنفيذ أي عملية كبيرة وحاسمة بتلال علي الطاهر. والضوء الأحمر الثاني هو ضوء إيراني، ويحكى هون بأنه إيران طلبت من حزب الله أنه ما يوسع نطاق ردوده على إسرائيل.
10: نعم.
11: بهالأثناء هيدا بطبيعة الحال مثل ما تفضلت وأنت عم بتواصل التصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان، وبخاصة على مرتفعات علي الطاهر، من خلال غارات وعمليات عسكرية. تدعي إسرائيل بأنه الهدف منها استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله. التطورات على كل الجنوبية والترتيبات الأمنية بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات بطبيعة الحال كانت محور متابعة امبارح التنين من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يلي اجتمع مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كليرفيلد. وبالشأن الجنوبي بعد بدي أشير لشغلة، في ضغط إسرائيلي كمان لإنهاء عمل قوات اليونيفيل، ماشي صار معروف، بوقت عم بيطالب لبنان ببقائه.
10: نعم.
11: وبهالإطار هيدا علم بأنه مبارح زار وفد نيابي من 20 نائب أسرب عبدة، وسلموا رئيس جوزيف عون رسالة موقعة من 86 نائب. الرسالة بتشدد على وجود أو يجب الإبقاء على عمل اليونيفيل بلبنان وعلى الدعم الدولي للبنان لحتى يقدر ينفذ المطلوب منه أمريكيا ودوليا.
10: نعم.
11: وكلنا بنعرف أكيد موقف رئيس الجمهورية يلي كمان بدوره بيشدد على أهمية وجود القوات اليونيفيل، وبيقول رئيس الجمهورية فيما لو هالشي غير مستطاع على القليل بيكون في بديل لليونيفيل قوات دولية بإطار معين، ولكن يجب عدم إخلاء المنطقة من القوى الدولية. طيب. مثل ما بيقول الرئيس جوزيف عون.
10: نعم. طيب أين أصبحت اليوم المبادرة الفرنسية الإيطالية أن يكون في هناك قوات من قبل الطرفين تكون بديل عن قوات اليونيفيل لدى انتهاء مدتها؟
11: أكيد هالمساعي اللي حكيت عنها مستمرة، وهون بهالإطار هيدا بدي نوه بزيارة رح يقوم فيها رئيس جمهورية للعاصمة الإيطالية خلال الأيام المقبلة. أهمية هالزيارة بالإضافة للي حكينا عنه ويلي هي إيجاد بديل لليونيفيل، كمان في عنا أهمية كون إيطاليا هي المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، وكمان الرئيس جوزيف عون رح يلتقي بالأيام المقبلة البابا، قداسة البابا لون الرابع عشر، يلي كمان بدوره عم يولي هالقضية اللبنانية اهتمام كتير خاص. يعني على أمل أنه هالمساعي للتهدئة ولا إيجاد بديل لليونيفيل في حال لم يجدد لإلها، وهالضغوطات يلي تمارس إذا صحت أمريكيا وإيرانيا، إيرانيا على حزب الله وأمريكيا على إسرائيل.
10: نعم.
11: حتى ما نفوت بالمحظور يعني.
10: نعم نعم صحيح.
11: على أمل أنه توصل لنتيجة.
10: بيبقى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان اليوم عم تستمر المفاوضات رغم أنه صار فيها هونيك عرقلة أو تأجيل من قبل الجانب الإسرائيلي لأيلول، ولكن يعني تهديدات وزير الدفاع ووزير الأمن القومي اللي عم بيطالبوا اليوم باستمرار المعارك في الجنوب، وهذا بالإضافة يعني كمان لتصريحات وزير الدفاع ما رح يكون في هونيك انسحاب من الجنوب، فكيف ينظر الجانب الأمريكي لهذه المواقف اللي عم نسمعها من قبل الجانب الإسرائيلي؟ هل سيكون في هناك انسحاب؟ هل فعلا اليوم رح يكون في أذان صاغي في هذه المفاوضات اللي عم تكون بين الطرفين، أم الأمور كتير بعدها معقدة لتنفيذ هذا الأمر؟
11: بعتقد أنه الأمور بعدها شوي معقدة لتنفيذ الأمر هيدا، لأنه عم نشتغل هلأ على منع التصعيد، يعني بعد ما وصلنا لمرحلة تسمح لنا نحكي بانسحاب إسرائيلي بوقت أنه الإسرائيلي ميدانيا هلأ عم بيصعد. يعني هون بدنا نتوقف عند التصريح يلي أعلنوه اليونيفيل اليوم من هالتصعيد هيدا بخلال الأسبوعين الأخيرين، وقالوا اليونيفيل بأنه خلال هالأسبوعين شهد التصعيد ارتفاع كتير ملحوظ بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان، وعطيوا رقم يعني بلغ بشكل متوسط 137 مقذوفا يوميا بين 208 يوم السبت ويوم الأحد. إذا نحن ما عم نحكي هلأ بانسحاب، عم نحكي كيف بدنا نهدي الأوضاع.
10: صحيح.
11: ونرتب الأمور، ولكن مع الأسف أنه بس تهدى الأوضاع عم نرجع عم نحكي عن انسحاب. صحيح. ومقابل سحب سلاح حزب الله، ونرجع بهالشروط يلي لبنان بحاجة لدعم دولي لحتى يقدر ينفذها.
10: أديه التصعيد أستاذ رزق الله، أدي هذا التصعيد اليوم الإسرائيلي في بعض المناطق في الجنوب رح يأثر على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الإسرائيلية؟ هل ترى أنه رح يكون في هناك إيقاف في هذه المفاوضات؟
11: لا، ما بعتقد نوصل إلى مرحلة الإيقاف، وإن شاء الله لا ما بعتقد نوصل لها المرحلة هيدي، ولكن أكيد التصعيد تعودنا عليه، التصعيد الإسرائيلي تعودنا عليه، ولكن بمحلات معينة عم بيكون في تدخل أمريكي لإعادة السكة على القطار. أكيد عم بحكي هون عن سكة المفاوضات،
10: نعم،
11: الإطار يلي ما لازم تطلع منه.
10: نعم، بيبقى اليوم انتهاء مهلة 60 يوم، شو ناطر المنطقة اليوم بعد انتهاء هذه المهلة؟ هل رح تستعيد يعني كمان بعد يعني هون من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني المحادثات والمفاوضات، أم واصلين لطريق مسدود باعتقادك أنه نحن رايحين لمسار تفاوضي أم مسار عسكري في يعني المرحلة المقبلة وخاصة بعد انتهاء مهلة 60 يوم؟
11: هون هيك خطر عبالي ما قاله الجانب الإيراني بهالإطار هيدا، يعني حكي الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه مهلة 60 يوم يلي وردت بمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب ما عادت إلى أهمية تذكر، يعني كأنه مرحلة وطويناها وهالمرحلة ما ودتنا لمحل. وهون الواضح إنه الطرفين عم بيدخلوا مرحلة جديدة، هالمرحلة بدها تقوم على المواجهة بروحية هجومية، هيك تبدو الأمور. هلأ في شغلات كمان لابد من التوقف عندها، في نقاط لابد من التوقف عندها وهي جد مهمة. أولا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف سلطنة عمان،
10: صحيح،
11: إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي حذر السلطنة من أنه إياكي وعرقلت الحصار البحري الأمريكي والجهود الأمريكية للسيطرة على المضيق. هون في إشارة كأنه ضمنية إلى أنه أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بيعزز، أو أي إشارة ضمنية إلى اتفاق مع عمان بيعزز موقع طهران. يعني لهالسبب حرساء الأمريكيين على عدم تعزيز موقع إيران بهالإطار هيدا. بهالوقت بعد إيران عم بتشدد على أنه الملاحة بالمضيق يجب أن تكون عبر مسار شمالي حددته هي بنفسها وبمر بمحاذاة سواحلها. يعني بعدنا إذا بدنا نقول المواقف بعدها مثل ما هي. من هون قد يكون صحيح مقولة بقائي بأنه هال60 يوم كأنه قطعوا هيك وما في شيء تغير.
10: نعم، ولكن هل فعلا ما في شيء تغير أم فعلا اليوم بهذه المهلة ممكن تكون كما قبل شوي ذكرت على الهواء حسب كمان بعض المواقع يلي قد يكون في هونيك تعزيز المواقع بإيران إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الصواريخ،

0: أمنية اللي عم بتصير كمان ما كتير عم بتخلي إيران ترتاح بهالمرحلة هيدي. برأيي يمكن يكون الباب مفتوح على كل الاحتمالات،
1: نعم.
0: بس كمان بمحل معين يمكن عم بيضل في سقف لهالتصعيد هيدا، يعني ما حدا عم بيتجاوز هالسقف هيدا.
1: صحيح. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا الحوار واللقاء، على أمل يكون لنا لقاءات لحياتك. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة أستاذ رزق الله، وشكرا لوقتك.
0: شكرا لك وتحياتي للجميع، يعطيك العافية.
1: شكرا. كنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو من بيروت.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
1: 2MA Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
6: على بالي مثل كذاك عم تتهم وزير الخارجية عميل كمان صرنا عم نتهم وزير الخارجية عميل.
7: ممكن سوريا، ممكن تكون أمريكا، ممكن تكون إسرائيل، ممكن تكون فيتنام، أي طرف آخر يعني.
6: ما بعرف كيف يعني كيف حللتها يعني ما مش عم بقدر أفهم. مش
7: راجع تصريحاته ومواقفه وسبب بتعرف إنه هو مع الطرف الآخر مش مع الاثنين.
6: هيك انت شفتها يعني. طيب المفاوضات اليوم اللي عم بتصير بين لبنان وبين اسرائيل هيدي شو؟
7: ما كمان اللي عم بفاوضوا اني بالطرف الاخر اكثر ما اني مع لبنان. شو في اتفاق الاطار؟ هو مع اسرائيل مش مع لبنان. لصالح اسرائيل اكثر ما هو لصالح لبنان.
6: طيب خليك معنا.
7: انت بتحكي عن حالك حق انك تقاضي عدوك. كيف انت مع اي طرف؟ انت مع مين؟
6: ميشيل من جريشتين سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير ست كلود.
6: صباح النور.
8: خلينا هذي عطول بالتهم انه شو هو الموقف اللي اخده مثلا مع القوات اللبنانية؟ اذا هو طرف شو هو الموقف اللي اخده متحد زبس وزبس
7: لك الموقف اللي اخده لحقلك الموقف اللي اخده استاذ ميشيل لما هو بيبرر لاسرائيل انه اسرائيل ما قصفت لو ما في اهداف هونيك لها بيبرر قتل المدنيين بيبرر الاعمال العدائية لاسرائيل بغض النظر هو وزير خارجية لما وزير الخارجية بيندعى من قبل موظفة في السفارة الامريكية بيطلع من وزارته على السفارة الامريكية تيستمع موظفة في السفارة الامريكية يوم بويش بيته.
6: نعم ميشيل
8: ست كلود شوي خينا هذه شطح بالأحلام شوي صغيرة سمع مع ريف معلنة بس في عنده أكل حال ست كلود في أكيب حوالي الرئيس هذا لازم يتغير ويقولنا هو استمع حكي برر مشان لبنان وشو حكي غلط حكي إنه مزبوط إسرائيل لو ما في أهداف لو ما في حدا عم بيجيبها ما أنا عم تجي إسرائيل تضربها شو بدنا نحكي واقع ما بعده التاريخ قدامنا وبعده كل شيء قدامنا وزلمه عم بيسعى عم بيكون وزير خارجية لبنان بس هن مضايقين منه لأنه أخذ موقف من السفير الإيراني.
6: رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء بكمان مشاركة معنا على الهواء من بوزلي بارك سيدني فنار. صباح الخير.
9: صباح الخير أستاذ كلود.
6: يا هلا صباح النور.
9: طلبتي رأي بموضوع العراق ومحاربة الفساد.
6: نعم.
9: وهل يعني مثلا راح تنجح هذه القضية؟ يعني أنا برأيي الخاص أنا يعني أشوف صعب النجاح بهاي الأمور، لأنه بصراحة عشرات من السنين في النزول بكل النواحي، من السياسة وكل النواحي، وضع العراق تعبانة كثير، وصعب أنه
6: يكون في تسليم للسلاح،
9: يعني يصلح لأنه المجتمع وصل إلى مرحلة سلبية من فساد إلى كل النواحي، فصعب تعدي. وموضوع جمع السلاح بالعراق، جمعهم للسلاح، خليني أقول لك يعني كل بيت فيه سلاح. هذا سلاح الموجود عندهم لحماية أنفسهم، فيقول لك أنا لو أسلم سلاحي كيف أحمي حالي؟ لأنه ما في دولة تحميه، ما في قانون. يعني أنت مثلا شوف هنا، إحنا بأستراليا محميين بكل النواحي، ما في واحد يتعدى على ثاني، بس هناك ما في قانون. ما ظل مع الأسف من بعد 2003 لحد اليوم كانت الأوضاع سيئة أو بالنازل، فتجين الصالحين هذه الأوضاع في شهور أو سنة أو سنتين صعبة، لأنه نعم. تعرفين أنت الخراب سهل بس سهل. العمار صعب.
6: صحيح.
9: موضوع الكوفية والعلم اللي تفضلتي فيه، يعني مشان أليسة مشهورة وعملت حركة صارت واحد يحكي عليها، لو أنا عامل حركة ما حد ما يحكي عليها، لأن أنا ما مشهور، صح ولا لا؟
6: بعدين هل كوفية
9: رمونا كوفية، يعني واحد كوفية بيده يمكن كان مثل السبحة فيها، يعني بيرقص فيها مثلا، رماها عليها ورجعتها له أو لواحد ثاني، وشنو المشكلة؟ بعدين كوفية مو شرط أنها تلمز للشعب الفلسطيني.
6: لا بس هي على لا معلي فنار فنار. هلأ هي انتشرت هيدي الخصلة، صارت يعني بكل حفلة، صار في مثل رسائل سياسية أو يعني كمان يكون في تضامن مع القضية الفلسطينية. هلأ في كتير من النجوم يلي كمان حطوا العلم، حطوا الكوفية على أكتافهم تضامنا مع القضية الفلسطينية، ولكن النجمة أليسا، لأن يمكن الظاهر أنه نحن عنا يمكن تجارب قاسية كانت مرقت علينا بلبنان، كرمال هيك رفضت وضع على اكتافها، هل انت بتشوف يعني هيدي حرية رأي؟ هل بتشوفها كان مفروض توضع الكوفية؟ فكيف شفت موقف اليسا؟
9: لا ما فيها يعني ما فيها اي مشكلة، واحد رمالها الكوفية ورجعتها لواحد ثاني. يعني عشان هاي اليسا وشوية معروفة وقدام الكاميرا، الواحد بيحطها بالسياسة وبيحطها بالمعرفين، ما فيها شيء هذا. بعدين انت تعرفين كل سنة الشعب الأردني يعني معروف بالكوفية، وشعب العراقي معروف بالكوفية، احنا ليش بنروح نحط فلسطين بكل شغلة؟ يعني ما يصير احنا نحط السياسة بكل شغلة.
6: نعم.
9: شغلات عفوية بتصير، ما يقعد واحد يفكر انا ارجعها الكوفية ارميها الكوفية يدخلوها بالشعب الفلسطيني. واحد يعني صعب انه يجمع مخه وهي بتكون مجهولة.
6: بس هل هي بريئة كمان مثلا هالحركة؟ هل هي بريئة من أن إصدار رسالة مثلا أو لأحراج إليسا، لأنه معروفة إليسا بآراء سياسية؟
9: لا لا لا لا ما أعتقد، أنا رأيي خاص ما أعتقد، شغلة عفوية جتي. هسا أنت لما قبل شوية قلتي العلم الفلسطيني، أنت كنت متقصدة بها ولا عفوية؟
6: لا أنا الرمز كله إن كان الكوفية أو العلم الفلسطيني هو مثل كأنه إيصال رسالة، أو ممكن يكون رسالة تضامن، يعني كنجمة مشهورة ومعروفة إليسا لحتى تتضامن.
9: ما نعرف أختي العزيزة، ما نعرف. أنت تتذكرين الملك حسين؟
6: نعم. وين بدك توصل؟
9: كان يطلع من غير الكوفية، وهذا أردني. ليش إحنا نحط فلسطين يعني بكل شغلاتنا؟
6: عظيم، شكرا لك فنار، بحترم وجهة نظرك ورأيك. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530، لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع، كيف بتشوفوا تصرف إليسا من خلال إرجاع الكوفية لشاب رمى الكوفية على إليسا، ولكن رجعت هي كمان مش أن وضعتها على كتفة أو مثل ما صار مع كتير من النجوم هو بهدف التضامن مع القضية الفلسطينية. هل بتشوفوا هيدا تصرف سياسي رسالة معينة؟ فخلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع. كمان طرقنا لموضوع الفساد اليوم ومحاربة الفساد بالعراق. أدي عندكم أمل أنه المهمة اللي عم بيقوم فيها رئيس الحكومة العراقية علي زيدي أنه قادر كمان يستكمل بهذه المهمة الصعبة والشيقة، خاصة مش بس الفساد إنما نزع السلاح اليوم من كل الفصائل. هلأ البعض التزم لمجرد طلع القرار، ولكن البعض لم يلتزم ومستعد أنه ما يتنازل عن السلاح. فأكيد العراق دام اختبار كتير صعب ومهم.
10: ولكل المشتركين أكيد
6: صباح النور.
10: شوف السيكلوب، بدي بس كلمتين على موضوع اللي صار، نرجع ننتقل للموضوع اللي كنت فتحتيه البارح، قصت انه كيف دمع السفير الامريكاني الى اخره. anyway الشيء اللي قامت فيه لسه يعني مثل ما قال كمان هلا المشترك اللي قبله، شيء طبيعي جدا يعني، والتضامن اكيد ما بيكون بهذه الطريقه ابدا اكيد مع القضيه الفلسطينيه او مع اي دوله يعني، لأنه هيدا منبر من الآخر منبر جاي أنت عم تقدمي دور يعني فني أو غنائي أو شيء، ما يعني فعلا إذا بدك تحترمي الأجواء والحاضرين عايب يصير في استقلال هذا الموضوع. وأصلا إذا بدك تضامن، نحن كشعب لبناني يعني أكثر شعب صار بده تضامن وصار بده دعم بالنسبة لها، إذا بدك تحكي مواضيع إعلامية أو يكون الدعم إعلامي أو إعلامي من هالنوع. أما بالنسبة لموضوع البارح اللي كنت فتحتيه، وفعلا أنا ما قدرت يعني ما تسنى إلي الظرف أو الوقت لحتى علي، بس لفتني أنه يعني عم نشهد عطول ناس عم تدمع وعم تبكي وعم يحكوا عن هيك شيء. هيدا الشيء أكيد تأثير أنا معه، التأثير العاطفي، وأكيد يعني بس تحكي عن لبنان كلتنا من دمنا وكلتنا منحكي على اللي صار فيه هلأ. بس ولكن لما يجيكي وزير الدفاع بالضبط يبكي عن بالنسبة لهذا الموضوع بالضبط، أنه عن الجيش بهالنقطة بالضبط، هون هذا شيء غير مستحب، لأنه الإنسان لازم يكون عادل، لأنه منعرف نحن منعرف تاريخيا بالجي مثلا رئيس ورشاب هو كان جنرال بالجيش اللبناني، كان جنرال بالجيش اللبناني، وبنفس الوقت هو اللي أمضى اتفاق القاهرة ويلي فضل الفلسطينية، يعني سمح للفلسطينية كمقاومة فلسطينية أو ما بعرف شو تحل وتاخد دور الجيش اللبناني. بنفس الوقت كبرى الجمهورية إجا لحد هلأ هني كانوا قوات جيش، وشو عملوا بالجيش اللبناني؟ ما عملوا شيء بالجيش اللبناني. مين شق الجيش اللبناني مثلا إذا بترجع تاريخيا كبين الإنشاء بالحرب هني أول ما كان الحركات اليسارية هني شقوا الجيش اللبناني. اللي بديك تبكي فعلا كلتنا لازم نبكي على وضع الجيش، لأنه الجيش اللبناني فعلا مهمش، فعلا عم ينبلل إيد فيه، فعلا هو مقبول حقه. نرجع اخيرا أوكي. كيف حزب الله يعني اخذ الوقت كيف كان يتعامل مع الحزب مع الجيش، ويعني اكثر من هيك خدي جبران بسيل،
6: يعني بمعنى ان وضعنا ببكي. شكرا لك جورج على مداخلتك.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط. شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000 9790 7000.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
9: في العناوين, إيران تعتبر أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالبها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية، وحماس تؤكد لفرانس بريس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وبينما يضيق هامش المناورة بين طهران وواشنطن، تتجه الأنظار إلى الخليج، حيث باتت كل خطوة محسوبة على حافة الانفجار. فالمساعي السياسية تصطدم بتباعد المواقف، والرسائل المتبادلة تزداد حدة، فيما يبقى مضيق هرمز العقدة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية أو تدفع المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى دويبي.
10: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق، وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، إنه ورقة الضغط الأقوى لدى إيران، وفي المقابل اختبار لمدى قدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون إشعال مواجهة أوسع. والثمن بدأ يظهر في الأسواق، حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقد القدرة على منعها. فحادث واحد في هرمز قد يفتح بابا يصعب إغلاقه.
9: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مجددا مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة. منذ قليل أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جارد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوكرانيا وروسيا تصعدان حدة الضربات بينهما، والمدنيون من الجانبين يدفعون الثمن. سامية الأشرقي.
11: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرغي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت أحد المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة. وتتهم كييف الشركة بتزويد موسكو بمكونات تستخدم في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق القصف أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب بروسيا الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
9: روسيا أيضا وجهت تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رغم تراجع درجات الحرارة، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبية أن مناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها ووسطها لا تزال تواجه خطرا كبيرا من اندلاع الحرائق في الغابات. هذا لا يمنع أن الكل يأمل في هدنة، خصوصا فرنسا وإسبانيا، قبل أن قبل موجة حر رابعة في الطريق يتم توارد الأحاديث عنها. نهاية النشرة، ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل ومراسي، نلتقي بعد ظهر اليوم. شكرا لكم.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6am Monday to Friday.
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: And the best local talkback.
5: Best على 2ME.
6: Only on 2ME.
5: 2ME.

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2005

0: أستراليا سيدي معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 to in the Australia.
1: QME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: بتخليكم تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا يطعمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Get the news first from 2ME.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: To MA Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
10: في العناوين، إيران تعتبر أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالبها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية، وحماس تؤكد لفرانس بريس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وبينما يضيق هامش المناورة بين طهران وواشنطن، تتجه الأنظار إلى الخليج، حيث باتت كل خطوة محسوبة على حافة الانفجار. فالمساعي السياسية تصطدم بتباعد المواقف، والرسائل متبادلة تزداد حدة، فيما يبقى مضيق هرمز العقدة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية أو تدفع المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى دويبي.
12: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، إنه ورقة الضغط الأقوى لدى إيران، وفي المقابل اختبار لمدى قدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون إشعال مواجهة أوسع. والثمن بدأ يظهر في الأسواق، حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية اختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقد القدرة على منعها، فحادث واحد في هرمز قد يفتح بابا يصعب إغلاقه.
13: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مجددا مصفة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة. منذ قليل أكدت حماس، حركة حماس، التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوكرانيا وروسيا تصعدان حدة الضربات بينهما، والمدنيون من الجانبين يدفعون الثمن. سامية الأشرقي.
14: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرجي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت أحد المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة. وتتهم كييف الشركة بتزويد موسكو بمكونات تستخدم في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق القصف أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب بروسيا الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
13: روسيا أيضا وجهت تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رغم تراجع درجات الحرارة، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن مناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها ووسطها لا تزال تواجه خطرا كبيرا من اندلاع الحرائق في الغابات. هذا لا يمنع أن الكل يأمل في هدنة، خصوصا فرنسا وإسبانيا، قبل موجة حر رابعة في الطريق يتم توارد الأحاديث عنها. نهاية النشرة، ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل ومراسي. نلتقي بعد ظهر اليوم. شكرا لكم.

Hello, Serene here on 1638 TME Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق مغني ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.

انسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي

0: of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلاً, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serin, Khalikun Mana, ala 1638 2ME Australia.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Less ads, more music.
5: Come on, please have some more. 2ME. 2ME.

0: ميمي ذا بيست ميمي توك باك.
1: لانه بامريكا اكيد كمان عندي فولوور هونيك بيسمعوا كي لا ميشيغان و اوهايو لوس انجلوس.
0: يو لاف ات ذا بريكفاست شو ذا بريكفاست شو ذا بريكفاست شو اون 2ME اوستراليا. يو لاف ات.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: original.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning.

0: the unknown. Early
1: in the morning. Waking up early.
2: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
0: على راديو 20.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع 20 till الصباح.
2: Wake up, wake up.
4: The biggest, biggest, biggest hits.
5: من راديو 2MB. من غير تاني. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
4: From the biggest singers.
6: معكم توني كيوان.
7: بلاكي ما في.
8: على إذاعة 2MB أستراليا.
0: It's another classic on the Super Radio Network 2MB.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: News.
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
8: في العناوين، إيران تعتبر أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالبها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية، وحماس تؤكد لفرانس بريس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وبينما يضيق هامش المناورة بين طهران وواشنطن، تتجه الأنظار إلى الخليج حيث باتت كل خطوة محسوبة على حافة الانفجار. فالمساعي السياسية تصطدم بتباعد المواقف، والرسائل متبادلة تزداد حدة، فيما يبقى مضيق هرمز العقدة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية أو تدفع المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى دويبي.
9: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، إنه ورقة الضغط الأقوى لدى إيران، وفي المقابل اختبار لمدى قدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون إشعال مواجهة أوسع. والثمن بدأ يظهر في الأسواق، حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقد القدرة على منعها، فحادث واحد في هرمز قد يفتح بابا يصعب إغلاقه.
8: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مجددا مصفة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة. منذ قليل أكدت حماس، حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوكرانيا وروسيا تصعدان حدة الضربات بينهما، والمدنيون من الجانبين يدفعون الثمن. سامية الأشرقي.
10: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرغي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت أحد المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة. وتتهم كييف الشركة بتزويد موسكو بمكونات تستخدم في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق القصف أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب روسيا الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
8: روسيا أيضا وجهت تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رغم تراجع درجات الحرارة، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن مناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها ووسطها لا تزال تواجه خطرا كبيرا من اندلاع الحرائق في الغابات. هذا لا يمنع أن الكل يأمل في هدنة، خصوصا فرنسا وإسبانيا، قبل موجة حر رابعة في الطريق، يتم توارد الأحاديث عنها. نهاية النشرة، ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل ومراسي، نلتقي بعد ظهر اليوم. شكرا لكم.
11: تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أنه ثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أنه يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن، وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية، وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة تو أم إي دايما معكم 24 على 24، خليكن معنا.

دايما بيحكوا عن الصراحة والفرق بينه وبين الوقاحة، بيقولوا لك أنا إنسان صادق وصريح. يا أخواني، في فرق كتير كبير بين الإنسان الصريح العفوي وبين الإنسان الوقح. في فرق كتير كبير. أول شيء، إذا الشخص ما مش أنت مش طالب رأيه، يعني مش مضطر هو يعطي رأيه، مش مضطر يكون وقح، هيدا أولا. ثانيا، الإنسان الصريح هو اللي إذا حبك بيقلك أنه حبك، وإذا ما بيحبك بيتجاهلك بكل بساطة، مش بيقعد بيعطي رأيه فيك، وهو بيكون مش أهل للنقد ولا أهل لشي. وبهالأيام صارت كتير درجة، بدكن تطولوا بالكن، الفاشلين دايما هيدا ردن. تحياتي لكم، مترافقين دايما من توامي أستراليا.

0: QME.
1: Let's see what you got.
0: We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
0: Your number one hit music station.
3: Yes.
0: 2ME Australia.
4: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر من

كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعون. والآن

0: كل حلو طل.
1: Direct from the 2ME archives.

0: ودايما عبر هوا تو ام اي مكملين سوا المشوار. دايما بيقولوا يي هيدي جابت بنت ويي هيدي جابت صبي واللي جابت صبي واو واللي جابت بنت ياي. يعني ما بعرف ليش بعدنا بهيدي الايام في ناس عم تحلم يكون عندها هيك طفل واحد بهيدي الايام, وبعد في ناس بتفكر يعني كل عمرنا بنقول خلقه كامله نعمه زايده. ف كل اللي بفكروا بهيدي الطريقة أو بفكروا بالبنت أنه يا لطيف هيدا الشيء مش منيح أو بحسسهم بنقص معين, وعوه ولا تتجبروا ولا تتجبروا لأنه الرد بيكون قاسي كتير. فاصل ونواصل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
9: في العناوين, إيران تعتبر أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالبها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية, وحماس تؤكد لفرانس بريس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
10: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
9: أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالبة في اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وبينما يضيق هامش المناورة بين طهران وواشنطن، تتجه الأنظار إلى الخليج، حيث باتت كل خطوة محسوبة على حافة الانفجار. فالمساعي السياسية تصطدم بتباعد المواقف، والرسائل المتبادلة تزداد حدة، فيما يبقى مضيق هرمز العقدة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية أو تدفع المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى دويبي.
10: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق، وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، إنه ورقة الضغط الأقوى لدى إيران، وفي المقابل اختبار لمدى قدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون إشعال مواجهة أوسع. والثمن بدأ يظهر في الأسواق، حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقدا القدرة على منعها، فحادث واحد في هرمز قد يفتح بابا يصعب إغلاقه.
9: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مجددا مصفة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة. منذ قليل أكدت حماس، حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوكرانيا وروسيا تصعدان حدة الضربات بينهما، والمدنيون من الجانبين يدفعون الثمن. سامية الأشرقي.
11: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرغي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت أحد المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة. وتتهم كييف الشركة بتزويد موسكو بمكونات استخدموا في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق القصف أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب بروسيا الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
9: روسيا أيضا وجهت تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رغم تراجع درجات الحرارة، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن مناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها ووسطها لا تزال تواجه خطرا كبيرا من اندلاع الحرائق في الغابات. هذا لا يمنع أن الكل يأمل في هدنة، خصوصا فرنسا وإسبانيا، قبل أن أو قبل موجة حر رابعة في الطريق يتم توارد الأحاديث عنها. نهاية النشرة ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل ومراسي. نلتقي بعد ظهر اليوم. شكرا لكم.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: ودايما عبر أثير 2ME أستراليا مكملين سوا بسهريتنا مع كتير من المنوعات الحلوة والأخبار اللي بتبقى فريش لإلكن من وين ما كنتوا عم تسمعونا. سوق منيح، خلونا نروح لفاصل صغير ورجعين.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة طولوس بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست، وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين بس على الأكيد هني مبسوطين. مساء الخير.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: وزا يعني
0: الموسيقى بتعبر عن عواطف الإنسان اللي ما بيقدر يعبر عنها بالكلمات. رح نترككم مع أجمل الأغاني ودايما من إذاعة 2ME أستراليا. خليكم معنا دايما.
4: والآن استمعوا لأول وأجمل

0: أهواك لأنك جميع الكلام والأغاني والقصائد والأحلام التي أحب، أهواك لأنك الحياة التي أريد. مستمرين معكم عبر التوامي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري التخوري.
9: في العناوين، إيران تعتبر أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالبها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية، وحماس تؤكد لفرانس بريس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وبينما يضيق هامش المناورة بين طهران وواشنطن، تتجه الأنظار إلى الخليج، حيث باتت كل خطوة محسوبة على حافة الانفجار. فالمساعي السياسية تصطدم بتباعد المواقف، والرسائل متبادلة تزداد حدة، فيما يبقى مضيق هرمز العقدة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية أو تدفع المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى دويبي.
11: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، إنه ورقة الضغط الأقوى لدى إيران، وفي المقابل اختبار لمدى قدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون إشعال مواجهة أوسع. والثمن بدأ يظهر في الأسواق، حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقد القدرة على منعها، فحادث واحد في هرمز قد يفتح بابا يصعب إغلاقه.
9: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مجددا مصفة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة. منذ قليل أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوكرانيا وروسيا تصعدان حدة الضربات بينهما، والمدنيون من الجانبين يدفعون الثمن. سامية الأشرقي.
12: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرجي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت أحد المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة. وتتهم كييف الشركة بتزويد موسكو بمكونات تستخدم في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق القصف أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب بروسيا الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
9: روسيا أيضا وجهت تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رغم تراجع درجات الحرارة، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن مناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها ووسطها لا تزال تواجه خطرا كبيرا من اندلاع الحرائق في الغابات. هذا لا يمنع أن الكل يأمل في هدنة، خصوصا فرنسا وإسبانيا، قبل موجة حر رابعة في الطريق يتم توارد الأحاديث عنها. نهاية النشرة، ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل ومراسي، نلتقي بعد ظهر اليوم. شكرا لكم.
0: مترافقين دايما عبر إذاعة راديو تو ام اي أستراليا 1638 AM، وأيضا عبر الابليكيشن تو ام اي، وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لأنه، وخاصة www.2me.com.au. ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليها بالفيسبوك بيج تو ام اي أستراليا.

0: تحياتي لأرقى مستمعين راديو تؤمي أستراليا، خليكم معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني وبس عبر إذاعتكم المفضلة
1: تؤمي ميوزك أند مور.

0: أستراليا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtools.
2: ودائما عبر 1638 AM توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تحية لكل اللي عم يسمعونا على توامي.com.au من كافة أنحاء العالم، إن كان بأستراليا أو بكل دولنا العربية، ودائما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوة على الفيسبوك وعلى كل بوست وكل مقابلة بتكون موجودة على توامي أستراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا منجرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
3: The greatest music of our time starts now.

0: punching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: ودائما عبر 1638 مكملين سوا مشوارنا. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. فطولوا بالكم وكونوا صبورين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
9: في العناوين، إيران تعتبر أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالبها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية، وحماس تؤكد لفرانس بريس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالبة في اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وبينما يضيق هامش المناورة بين طهران وواشنطن، تتجه الأنظار إلى الخليج، حيث باتت كل خطوة محسوبة على حافة الانفجار. فالمساعي السياسية تصطدم بتباعد المواقف، والرسائل المتبادلة تزداد حدة، فيما يبقى مضيق هرمز العقدة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية أو تدفع المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى دويبي.
10: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق، وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، إنه ورقة الضغط الأقوى لدى إيران، وفي المقابل اختبار لمدى قدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون إشعال مواجهة أوسع. والثمن بدأ يظهر في الأسواق، حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقدا القدرة على منعها، فحادث واحد في هرمز قد يفتح بابا يصعب إغلاقه.
9: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مجددا مصفة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة. منذ قليل أكدت حماس، حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوكرانيا وروسيا تصعدان حدة الضربات بينهما، والمدنيون من الجانبين يدفعون الثمن. سامية الأشرقي.
11: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرغي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت أحد المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة. وتتهم كييف الشركة بتزويد موسكو بمكونات استخدموا في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق القصف أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب بروسيا الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
9: روسيا أيضا وجهت تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رغم تراجع درجات الحرارة، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن مناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها ووسطها لا تزال تواجه خطرا كبيرا من اندلاع الحرائق في الغابات. هذا لا يمنع أن الكل يأمل في هدنة، خصوصا فرنسا وإسبانيا، قبل أن أو قبل موجة حر رابعة في الطريق يتم توارد الأحاديث عنها. نهاية النشرة ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل ومراسي، نلتقي بعد ظهر اليوم. شكرا لكم.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا وبكل لحظة من لحظات حياتنا منوقف خشوع دائم للرب اللي منحبه كتير واللي منشكره لوجوده الدائم معنا. يمكن نخسر أصدقاء، يمكن نخسر شغل، يمكن نخسر أقرباء، يمكن نخسر حتى أهل، ولكن وجوده للرب معنا هو دايما بيقوينا وبيحسسنا أنه نحن فينا نعيش حتى لوحدنا. هالقد قربه منا بفرحنا وهالقد هو بقوينا. خلونا نروح مستمعينا لفاصل ورجعين.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جنبها. مترافقين دايما معكم 24 على 24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددها وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز, ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى. وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع هالأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا.

0: مستمرين دايما معكم عبر راديو توأمي أستراليا، وإن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات وأمتع برفقتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: والآن استمعوا لأول وأجمل

0: ودايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودها عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودها كلام الناس. وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس؟ وما تخلوه يأثر على حياتكن، ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: وفي أوكرانيا، قتلى في خاركيف وموسكو تتعرض لهجوم كثيف بالمسيرات.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: نبدأ نشرة الأخبار من سوريا، حيث يتصاعد التوتر مع إسرائيل بعد اتهام دمشق الطيران الإسرائيلي بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، معتبرة إياه عدوانا غير مبرر، في حين لم تعلق إسرائيل على الاستهداف، فيما اعتبر المبعوث الأمريكي لسوريا الغارات تصعيدا غير مبرر. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
10: نعم هجيرة، بحسب مصادر أمنية سورية، استهدف الطيران الإسرائيلي مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بضربات جوية مكثفة مخالفا أضرارا مادية. وفيما تتهم دمشق تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم، اكتفى الجيش الإسرائيلي بعدم التعليق على أسئلة وكالة فرانس بريس. وربط المرصد السوري لحقوق الإنسان الضربات بزيارة وفد عسكري تركي للمطار مؤخرا في إطار مساعي لإعادة تشغيل عمله بعدما تعرض لأضرار جسيمة وخرج عن الخدمة منذ عام 2012، أي بعد عام واحد من اندلاع النزاع السوري. ويثير هذا الاستهداف تساؤلات حول ما إذا كان يحمل رسالة من تل أبيب إلى أنقرة، ولا سيما أن تركيا التي دعمت فصائل المعارضة خلال النزاع تعد اليوم داعما رئيسيا للسلطات الجديدة في سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد في نهاية عام 2024. ومنذ ذلك التاريخ شنت القوات الإسرائيلية مئات الغارات على الأراضي السورية، استهدفت مواقع عسكرية ومناطق حدودية، كما توغلت خارج المنطقة العازلة في الجولان حيث أعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح، ولم تنجح جولات التفاوض بين البلدين في وقف الهجمات رغم تنديد دول من بينها الولايات المتحدة.
11: عن خلفية هذا الهجوم فايزة ودلالاته سألت مونتي كارلو الدولية الكاتبة والمحلل السياسي السوري غسان يوسف.
12: طبعا اليوم سمعنا عن تنفيذ غارات على مطار أبو الدهور العسكري في محافظة إدلب. هذه المحافظة هي قريبة من الحدود التركية. طبعا نحن نعرف بأن هناك توتر في العلاقات يعني ما بين كل من تركيا وإسرائيل. البعض قال بأن هذه هي رسالة إسرائيلية إلى تركيا باعتبار أن اليوم العلاقات السورية التركية هي علاقات ممتازة وتشمل أيضا التعاون العسكري، وشاهدنا في الفترة الأخيرة قيام طائرات حربية سورية بطلعات تدريبية في الأجواء السورية. اليوم من الذي قام بهذه الضربة؟ حتى الآن إسرائيل لم تتبنى الضربة، حتى الآن لم نسمع عن مصدر رسمي سوري مثلا يتهم أي جهة معينة. كل التحليلات يعني تشير إلى أن إسرائيل قامت بتنفيذ هذه الضربة بعد تهديدات نتنياهو، وبعد أيضا ما سرب من الصحافة الأمريكية بأن إسرائيل كانت ستقوم بضربة داخل الأراضي السورية ولكن ترامب أوقف هذه الضربة.
11: استمعتم إلى الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف. وفي سوريا أيضا قتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار داخل المحطة الحرارية في بانياس غربي البلاد. أما قضائيا فقد أصدرت محكمة سورية حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بجرائم قتل وتعذيب صنفت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبرأته المحكمة من تهمتي تهريب المخدرات والاتجار بها لعدم كفاية الأدلة، والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقد. في قطاع غزة قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إنه يأمل بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما تحت إشراف ضابط أمريكي. وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن كوشنر ونتنياهو اتفقا على عدم إعادة الانتشار أو بدء الإعمار قبل نزع سلاح الحركة بالكامل، فيما يخوض نتنياهو معركة انتخابية وسط تراجع الليكود في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات أكتوبر. من القدس زياد حلبي.
13: ثمة مقولة رائجة في إسرائيل: إن أردت أن تدفن أمرا شكل له لجنة. لجنتان اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي على تشكيلهما مع كوشنر. الأولى ستعنى بنزع سلاح حماس وهو ما لا تؤمن إسرائيل بأنه سيحدث، والثانية بملف المياه والصرف الصحي لمنع الأوبئة في قطاع غزة والتي قد تضر بالإسرائيليين. أضاف بيان أصدره نتنياهو بالإنجليزية علما أن اليمين الإسرائيلي يعارض بشدة مد غزة بالمياه والكهرباء وحتى الغذاء. نتنياهو احتد واحتج أمام كوشنير على لقائه كبار قادة حماس، لكن أهم ما أراده نتنياهو وفق التسريبات هو منع أي انسحاب من قطاع غزة قبل الانتخابات، ويبدو أنه حقق ذلك إذ جرى الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع حتى نزع سلاح حماس وتفكيك الأنفاق والبنية العسكرية مع الاحتفاظ بحرية التحرك ضد أي محاولة لإعادة التسلح. أما الالتزامات الإسرائيلية المقابلة وفي مقدمتها الانسحاب فصيغت بعبارات عامة وفضفاضة في البيانات مراعاة للحسابات الانتخابية على ما يبدو، فيما قال جنود في قطاع غزة إنهم تلقوا تعليمات مع ذلك بالتوقف عن توسيع المنطقة الصفراء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي المقابل أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة متمسكة بالمسار المتفق عليه، متهما إسرائيل بعدم تقديم موافقة واضحة للوسطاء حتى الآن على خريطة الطريق. إنسانيا تتفاقم الأزمة الصحية في القطاع مع تحذير وزارة الصحة من قرب توقف محطات الأكسجين بسبب الأعطال ونقص أعمال الصيانة، ما يهدد حياة المرضى ويزيد الضغوط على المستشفيات والطواقم الطبية. الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في القطاع الفلسطيني يكشف حجم معاناة المرضى والطواقم الطبية، متحدثا إلى فايزة مصطفى.
14: بالنسبة للأدوية الأساسية وصلت نسبة العجز بها أكثر من 50%، والمستلزمات الطبية وصلت نسبة العجز أكثر من 60%. حتى محطات الأكسجين التي قام بتدميرها الاحتلال لم يتبقى سوى 12 محطة أكسجين من أصل 34 محطة تعمل في ظروف غاية في التعقيد، يصعب معها تلبية احتياجات المرافق الصحية. هناك 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين فقط من أصل 30 جهازا، هذه قد تتوقف في أي لحظة. كذلك الاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء المرضى والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة، ولقد فارق الحياة أكثر من 1700 مريض ومصاب بسبب الانتظار لأكثر من 2.5 عامين. فلذلك لابد من تدخل المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والأحرار في العالم للضغط على الاحتلال لإجلاء جميع المرضى والمصابين وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية بشكل فوري وسريع قبل فوات الأوان.
11: في الملف الإيراني تتشدد المواقف بين واشنطن وطهران مع انتهاء مهلة التفاوض من دون اتفاق. إيران تؤكد إبقاء مضيق هرمز مغلقا حتى ترفع واشنطن الحصار عن موانئها والعقوبات النفطية وتفرج عن أصولها المجمدة وتوقف العملية العسكرية. في المقابل رفض الرئيس دونالد ترامب تمديد تفاهم يونيو، مؤكدا أن واشنطن تسيطر بالكامل على المضيق، فيما لوحت طهران بالانتقال إلى وضع عسكري هجومي مع تعثر المسار الدبلوماسي. منى دويبية.
15: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو تتراجع فرص الاتفاق، وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، والثمن بدأ يظهر في الأسواق. حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار طرفان الحرب، بل أن يفقد القدرة على منعها.
11: في العراق يتصاعد التوتر بين الحكومة والفصائل المسلحة بعدما هددت كتائب حزب الله بالرد على ما وصفته بإجراءات استفزازية لرئيس الوزراء علي الزيدي الأخير، منح الفصائل مهلة حتى نهاية الشهر المقبل لتسليم سلاحها، فيما تربط الفصائل ذلك بانسحاب القوات الأجنبية. وتقول مصادر سياسية إن الزيدي مستعد لمواجهة الرافضين لنزع السلاح بعد انتهاء المهلة. عن هذا التصعيد وتداعياته سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب السياسي العراقي نجم القصاب.
16: أولا مثل هذا البيان هو لم يكن مفاجئ، طيلة السنوات السابقة وكانت هذه البيانات متشابهة لرؤساء حكومات حينما كانت تطالب بطبق القانون وحصر السلاح وعدم السماح باستغلال الأراضي العراقية لاستهداف دول المجاورة، وهذا على ما يبدو لربما التصعيد الأول ضد السيد الزيدي وتحديا لشخصه أو لمنصبه أو لمكانته كقائد عام قوات مسلحة، وهذا سيكون تداعيات، لأن إلى هذه اللحظة السيد الزيدي لم يتخذ قرار بالانسحاب أو التراجع أو التأجيل إلا بجعل السلاح بيد القوات المسلحة، وهذا مطلب ليس خارجي وإنما مطلب داخلي على المستوى المرجعي وعلى المستوى المجتمعي وحتى على المستوى السياسي داخل الإطار التنسيقي. لكن العجيب الغريب، هناك تغيير في مواقف بعض قادة السياسيين حينما يقولون يجب الذهاب إلى الحوار وإلى التفاوض وعدم التصعيد. هناك كان قد حدد وقت في 30/9 وبعدها يتم التعامل معهم وفق المادة 4 إرهاب.
11: استمعتم إلى الكاتب السياسي العراقي نجم القصاب. وفي اليمن يتواصل التصعيد الإقليمي إذ أعلن الحوثيون استهداف مصفاة أرامكو في جازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، وقالوا إن الهجوم جاء ردا على ما وصفوه باختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، مؤكدين إصابة الهدف بدقة. وفي الأسواق ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الأمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ما أعاد خوفا بشأن أمن إمدادات الطاقة ولا سيما عبر مضيق أورمس. في ليبيا انتشل الهلال الأحمر 9 جثث لمهاجرين من شواطئ تاجورا شرقي طرابلس بعد انقلاب قارب كان يقل نحو 19 شخصا، ورجحت السلطات العثور على مزيد من الضحايا. في الحرب الروسية الأوكرانية، موسكو تحت هجوم كثيف بالمسيرات، وخاركيف تحت نيران روسية، والحصيلة 10 قتلى على الأقل في شمال شرقي أوكرانيا و3 جرحى في منطقة العاصمة الروسية. والتفاصيل مع سامية الأشرقي.
17: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرجي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت إحدى المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة، وتتهمها كييف بتزويد موسكو بمكونات تستخدم في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
11: في باكستان أمرت المحكمة العليا بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية استجابة لطلب محاميه بسبب تدهور حاله الصحية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. سوريا تتهم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، وتصف الهجوم بأنه عدوان غير مبرر. في غزة، كوشنر يأمل بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما، والحركة تؤكد التزامها بخطة السلام. واشنطن وطهران تصعدان مواقفهما، وإيران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز مع تعثر الدبلوماسية. العراق واليمن على وقع التصعيد، توتر بشأن سلاح الفصائل، والحوثيون يستهدف مصفاة أرامكو في جازان.
18: من صباح سيدني أستراليا منوصل لكم أطيب التحيات الصباحية على 16:38 AM. كمان كل اللي عم بيسوقوا على الطرقات أو كل اللي سلموا أشغيلهم بخلال هالوقت، من لكم يعطيكم ألف عافية، ونهار مفعم بالحياة والحيوية والسعادة أكيد والسلام. بتمني لكل المستمعين الأحبة اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت. أكيد صباحنا اليوم بلش بكتير من الحماس والأخبار السياسية اللي أكيد رح نتبعها تدريجيا لحتى أكيد بالنهاية نشوف الموقف السياسي كيف عم تنعكس عليكم من خلال الرأي الحر عبر هواة أمي أستراليا، ومن خلال التوك باك اللي أكيد رح يكون عنا عدة محطات برفقتها ببرنامجنا الصباحي. رأيكم الحر وحرية التعبير اليوم يلي هي شعارنا من خلال راديو أمي أستراليا اللي منبلشها أكيد بالفترة الصباحية مع أبداء الرأي مع انعكاسات هالأخبار والمواقف السياسية اللي عم نتبعها نحن وياكم. ما تترددوا تتصلوا أو تبعتوا لنا رسالة إلكترونية. أكيد نهار حلو وانطلاقة نهار نشيطة بتمنيها للجميع. خليكم معنا على السماع، استراحة، وأكيد رح نكون نحن وياكم على تمام الساعة مع جولة ومحطة إخبارية. رفقونا وكونوا معنا.

عبر راديو تؤمي أستراليا منكمل نحن وياكم سوا المشوار على 1638 AM. منكمل نحن وياكم جولتنا الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة. البي بي سي من لندن رح تكون معكم بعد دقايق من الوقت. خليكم معنا على السماع على 1638 AM.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه لا توجد حالياً أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكداً أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً. 5 قتلى فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل، وعشرة جرحى في غارة إسرائيلية على مقهى بالقرب من خيام النازحين داخل ميناء غزة غرب القطاع. توم براك المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا ولبنان يدين الضربة الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية السورية في إدلب ويصفها بالتصعيد غير الضروري. بدء محاكمة عملاق التكنولوجيا ميتا في كاليفورنيا باتهامات بينها إذكاء أزمة تتعلق بالصحة النفسية لجيل من الأطفال.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة من بي بي سي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. كما دعا ترامب إيران إلى الاستسلام وقال إنه لا يضع جدولا زمنيا لإنهاء الصراع معها. في المقابل أعلن رئيس مجلس الشورى

0: على إيران، مؤكدا أنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع طهران، وأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال ساريا بكامل قوته. وقال عبر منصة تروث سوشيال إن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، وإن الألغام البحرية فيه أزيلت أو دمرت.
1: حييكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام، نتابع نحن وياكم مشوارنا مع أهم وأبرز الأخبار إن كان على صعيد أستراليا. اليوم منشوف بالنسبة لأكيد الاتفاقيات اللي عم بيحاول رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي يمررها مع الائتلاف. فهون بالنسبة ل مشروع الـ NDIS والإصلاحات بالـ NDIS مقابل الـ ويدو تاكس، يلي كمان زعيم المعارضة إنجي سيلر يلي عم بيطلب للحقيقة هيك، إذا أنت بتمرر لي هذا المشروع أنا بمرر لك هذا المشروع. ما بعرف إذا هون كمان صارت مثل عادي، لأنه كمان بالنسبة للعمال اللي عملت اتفاقيات مع الخضر كمان لتمرير بعض المشاريع بمقابل تمرير مشاريع عم بيطالب فيها حزب الخضر. يعني حتى بملف المؤامرة اللي عم بيقترب العمال والكواليشن من اتفاق بشأن إصلاحات بتتعلق بالإعلانات، يعني هيدي المقترحات بتسمح للأستراليين بالتسجيل بسجل فيهم من خلاله الانسحاب من الإعلانات المتعلقة بالمؤامرة عبر الإنترنت. وبدأ الحكومة فرض قيود على إعلانات المؤامرة التلفزيونية ما بيتجاوز العدد 3 إعلانات بين الساعة 6 الصبح والساعة 8:30 المساء، إلى جانب قيود أخرى على الإعلانات الرقمية وعروض المراهنات. الحكومة بتقول أن الهدف هو تقليل تعرض الأطفال والعائلات للإعلانات المتعلقة بالمؤامرة، بينما بيشوف بعض أعضاء البرلمان أن الإجراءات المقترحة بعد أضعف بكتير مما هو مطلوب. طبعا بالAFL بعد شرطة فيكتوريا عم تواصل التحقيقات بواقعة اعتداء جنسي بفندق بولمان إيست بملبن، كان موجود فيه لاعبو سيدني سوانز بعد مباراتهم قدام أسندن. رح نتابع نحن وياكم تويمية أستراليا على 1638 أيام مزيد من أخبار هالصباح. كمان رح ننتقل بعد شوي لأخبار من لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وما يدور كمان اليوم من تطورات أمنية وسياسية، وخاصة فيما بيتعلق يعني كمان بعد انتهاء فترة 60 يوم العالم ينتظر شو هي القرارات اللي رح ياخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: أحلى موسيقى وأحلى توك باك مع كلود ضمن البريكفست شو 1638 AM.
1: شو حملت ال 24 ساعة الماضية من أخبار وأحداث؟ منتبعها نحن وياكم بجولة أخبار جديدة عبر تؤمي أستراليا. مننتقل فورا لنكون مع أخبار من صوت لبنان ومنتابع مشوارنا الممتد 24 على 24 ساعة برفقة راديو تؤمي. ABC News.
3: David Rollins with a look at the early morning news on this Wednesday, the 19th of August. The United Arab Emirates says two missiles fired from Iran towards it landed in the water off its coast. The UAE's Interior Ministry says that the situation is now safe for people to resume normal activities after earlier warning of a missile threat. The Gulf State's Defence Ministry initially said its air defence systems had detected a missile threat. Meanwhile, President of the UAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, has held a phone call with US counterpart Donald Trump in the past few hours to discuss the current situation. British Prime Minister Andy Burnham says he's unbothered by threats from Russia, saying his government is 100% behind Ukraine in its war. Moscow has threatened consequences for the reported use of British drones for strikes deep into Russia, which are becoming an increasingly common occurrence during the conflict. At least 10 Ukrainians have been killed in the latest Russian overnight strikes. Mr. Burnham says his commitment to Ukraine has not and will not waver in the face of threats. And the board of the Sydney Swans AFL club has met last night to agree on player sanctions and penalties as a police investigation continues into an allegation of sexual assault. In a statement released last night, the Swans board said the club had concluded its interviews with the players involved in the incident in Melbourne on Sunday. It says the club believes the players

0: العناوين. عون الدولة هي التي ستعيد الإعمار. الكتائب لا لتوريط لبنان مجددا في الحرب. ترامب لا توجد مفاوضات حاليا مع إيران. غارات إسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية وبراك تصعيد غير ضروري.
1: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: تلت علي الطاهر هي المفتاح والعقدة والعين عليها مع دعوة إسرائيل حزب الله إلى رفع الرايات البيضاء والاستسلام. يأتي ذلك وسط استمرار التحضير لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في أيلول، والسعي الرئيس الجمهورية إلى وقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب. ولهذه الغاية ستكون لعون سلسلة لقاءات في الفاتيكان وروما، والدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية. في الغضون، مصادر باكستانية اعتبرت أن الساعات 48 المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
1: البداية من مواقف الرئيس عون الذي أكد أن إعادة الأعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وقال في خلال لقائه وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية إن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم. الوزير الكندي أكد من جهته حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عرض مع وفد من American Task Force on Lebanon مجمل التطورات وكل التفاصيل مع مجدلي نعيد.
2: اتفاق الإطار والتعويل على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه ومساعدة لبنان محور لقاء رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في حضور نواب الحزب وأعضاء من المكتب السياسي الكتائبي مع وفد من Task Force for Lebanon برئاسة السفير إدوارد جابرييل. رئيس الكتائب أمل الاستفادة من هذه المرحلة لنقل لبنان إلى ما يستحق.
3: شرفنا اليوم بزيارة وفد الATFL اللي عم بيزور لبنان باستمرار، واللي عم بيكون صوتنا بالولايات المتحدة، عم بيسمع صوت لبنان وعم بيحكي عن مصلحة لبنان. بدنا نشكر كل الأعضاء، نشكر إد وكل اللي شاركوا بهذه الزيارة وبهيدا الوفد، وبدنا نقول لهم أنه نحن متكلين عليهم تيضلون عم بيدافعوا عن سيادة لبنان، ويضل الاهتمام الأمريكي بلبنان موجود على أمل أنه نقدر نستفيد من هالظرف التاريخي لنقدر ننقل لبنان من مرحلة اللا دولة، من مرحلة الميليشيات، من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام يلي هو بيشبه لبنان ويلي هو طموحنا، ويلي ما رح نقبل ككتائب على كل حال أنه تخلص هالمرحلة من دون ما ننتقل على هذا اللبنان يلي كلنا سوا ناطرينه من زمان.
2: جابرييل أشار إلى النقاش الهادئ مع الكتائب ورئيسها وأضاف: لدينا نفس الأهداف من أجل لبنان، وناقشنا اتفاق الإطار واستمعنا إلى النائب سامي الجميل ونظرته البناءة.
4: We have the same objective for Lebanon, for a prosperous, stable, sovereign Lebanon, and we were able to talk about the framework agreement of how to improve that framework agreement from the point of view of the American diaspora and how they can be helpful.
2: مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: الوفد كان قد زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أكد أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن اتفاق الإطار، وشدد على مواصلة الجيش تنفيذ المهمات المتعلقة بالاتفاق ضمن الإمكانات المتوفرة.
0: في المواقف أيضا، حذر المكتب السياسي لحزب الكتائب وبعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، حذر حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب ومحاولات تعطيل المسار الذي تقوده الدولة لإنقاذ لبنان من تداعيات الحروب. ويأتي ذلك فيما يكشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف عن استمرار تواصله المباشر مع مقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان. وأكد المكتب السياسي أن لبنان لا يملك طرف العودة إلى الحروب التي يدفع اللبنانيون وحدهم أثمانها، ودعا السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها لوضع قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ.
1: ورفض المكتب السياسي في حزب الكتائب من جهة أخرى أي زيادات ضريبية أو إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين قبل إنجاز الإصلاحات البنيوية، وفي مقدمها إصلاح مؤسسات الدولة ووقف الهدر والتهرب والاقتصاد غير الشرعي ومعالجة مكامن الخلل المالي. وإذ نوه حزب الكتائب بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام، جدد موقفه الرافض لقانون العفو بصيغته الحالية، وأكد أن معالجة المظالم ورفع الظلم عن المستحقين يجب أن تتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
0: بحث الرئيس أمين الجميل في خلال استقباله المفتي الشيخ مالك الشعار ورئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام في التحديات التي تواجه البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تغليب منطق الحوار والتلاقي. وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور الدولة في إطار الوحدة الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان واستقراره، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المكونات اللبنانية انتصارا لمشروع الدولة والاحتكام إلى الدستور والقانون بما يحفظ سيادة لبنان واستقلاله ويصون الشراكة الوطنية. وأثنى الرئيس الجميل على الدور الوطني الذي يطلع به المفتي الشعار في ترسيخ الاعتدال والانفتاح والتواصل بين اللبنانيين.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان المعارضة تسائل الحكومة.
5: احنا عم نتوجه مجددا لرئيس المجلس بطلب تحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة الحكومة، وما بيجوز حماية الحكومة بهيدا الشكل من خلال تعطيه دور المجلس. يمكن حمايتها بتجديد الثقة لها، ولكن نحن حقنا انها تنعقد الجلسة، وحقنا أن نطرح الثقة إذا ما اقتنعنا، وحق النواب أنهم يجددوا الثقة إذا كانوا مقتنعين أو إذا مسيرين مثل ما صار بالمرة الماضية. نحن جاهزين بملفاتنا كمعارضة، وللأسف أنه الحكومة منا جاهز، ولهيك عم بيتم حمايتها لعدم كشفها. نحن اليوم مندعيها للمنازلة المكشوفة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب عام 1982، أي بعد أكثر من 45 عاما. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن رفاتا وصلت إلى إسرائيل تخضع حاليا للفحص، يعتقد أنها للجندي يهودا كاتس.
0: كشف مصدر قانوني لصوت لبنان أن مدعي عام التمييز رامي الحاج وقبل سفره وقع قرار نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى ظهر البيشق إلى سجن رومي.
1: فهل يكفي توقيف رياض سليمي لاكتشاف فجوة 100 مليار دولار؟ مروان الأدوم.
6: مجددا توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي للتحقيق معه في ملف العملية المالية المرتبطة بتمويل شراء أسهم في بنك عودة، وهي عملية اعتبرها المجلس المركزي للمصرف حينها عملية عادية روتينية بمثابة قرض ميسر. القضية لا تكمن هنا، السؤال الأكبر يبقى، هل هذه التحقيقات اليوم بهذه القضية أو قضية شركة فوري؟

0: برجع بصبي عليكم بالخير من أي مكان عم بتابعونا وشو مكان عندكم الوقت. يسعد أوقات كل المستمعين الأحبة اللي عم يرافقونا بصباح أستراليا لليوم 19 من شهر أغسطس. بدي أرجع لملف الهجرة يلي مستمر جدل حول أعداد القادمين لأستراليا وحجم الهجرة الخارجية خلال السنوات الأخيرة. بعض المواقع يلي عم تعرض أرقام بصورة مستمرة للوافدين وفي هونيك فرق مهم بين أعداد الوافدين وحركة السفر وبين صافي الهجرة الخارجية. كرمال هيك اليوم حسب الأستراليان بيرو أوف ستاتيستيكس اللي ديبارتمنت أوف هوم أفيرز اللي كمان اليوم عم تعرض هذه الأرقام. فمن يعني كمان بعض المواقع اللي عم تعرض أرقام بصورة مستمرة للوافدين مع تقسيم الأعداد بين حاملي التأشيرات الدائمة والمؤقتة والطلاب والأشخاص الموجودين على بريدجينج فيزا. فعنا مسألة الهجرة اللي هي أزمة كبيرة وخاصة في حال وصول عدد كتير كبير كيف رح يأثر على البنية التحتية وعلى المساكن اللي هي أوريدي في عنا نقص واليوم عم بتزيد الأزمة من خلال الإجراءات اللي عملتها الحكومة وألغت نيجاتيف جيرينج وألغت كمان الكابيتال جين تاكس. رح نتابع نحن وياكم توأمي أستراليا على 1638 AM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. One, two,

0: مساء الخير. في العناوين: حزب الله نرفض تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني. من غزة إلى لبنان، ماذا يأتي أولا، الانسحاب أم منازع السلاح؟ وفي النشرة: المواجهة التركية الإسرائيلية في سوريا.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. الوضع مقفل من مضيق هرمز إلى علي الطاهر مرورا بالإمارات. من هرمز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر خريطة على تروث سوشيال تظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه أرض أمريكية جديدة. هذا نظريا. عمليا إيران تتحكم بالمضيق. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز مغادرة الخليج إلى الإمارات. فبعد هدوء، دعت الإمارات العربية سكانها إلى الاحتماء، محذرة من تهديد صاروخي محتمل هو الأول من نوعه منذ أسابيع. وجاء في التنبيه الصادر عن وزارة الداخلية: نظرا للأوضاع الحالية، تهديد محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا من النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة، وانتظر التعليمات الرسمية. ولاحقا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت صاروخين باليستيين، أحدهما سقط خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية للإمارات. إلى لبنان، حيث يبدو موقع علي الطاهر أمام تأزم جديد. حزب الله بلسان النائب حسن عز الدين أعلن التمسك بموقع علي الطاهر ورفض تسليمه للجيش اللبناني. واللافت أن عز الدين استحدث معادلة جديدة أساسها علي الطاهر بدعم إيراني، فأعلن أن طهران كما وضعت معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر. في هذه الأجواء يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى روما لعقد مباحثات ستركز خصوصا على مستقبل القوات الدولية في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل نهاية العام الحالي.
3: من غزة إلى لبنان تتغير أسماء الخطط واللجان وخطوط الخرائط، لكن العقدة تبقى نفسها. من يتحرك أولا، إسرائيل بالانسحاب أم الحركة المسلحة بالتخلي عن سلاحها؟ ليلة الأحد أعلنت حماس رسميا موافقتها على خريطة طريق المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب لوقف النار في غزة، مرحلة كانت قد سبقتها مرحلة أولى في تشرين الأول 2025 نصت على وقف العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى. بعدها أعلنت واشنطن إطلاق المرحلة الثانية، معتبرة أنها ستنقل الاتفاق إلى الملفات الأصعب: إدارة غزة، نزع السلاح، الانسحاب وإعادة الإعمار. مرحلة بقيت 7 أشهر تقريبا بلا آلية تنفيذية. أما خريطة الطريق الجديدة فتقضي بأن تسلم حماس والفصائل، الإدارة المدنية والأمنية للقطاع إلى لجنة وطنية، ليصبح القطاع محكوما بمبدأ أحادية السلطة والقانون والسلاح. تعطل الأسلحة الثقيلة وسلاح الفصائل وتخزن تحت السلطة اللجنة، فيما تفكك الأنفاق والمستودعات ومواقع التصنيع العسكري، ثم تنتشر قوة دولية للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الفلسطينية. وفي المقابل، كل تقدم يتحقق منه في ملف السلاح تنسحب إسرائيل تدريجيا على أن تبدأ لاحقا عملية إعادة الإعمار. لكن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. حماس تطالب بوقف الهجمات والعودة إلى الخط الأصفر، ثم تطبيق معادلة متزامنة: خطوة في السلاح مقابل خطوة في الانسحاب. أما نتنياهو فيشترط نزع جميع الأسلحة وتدمير الأنفاق قبل أي انسحاب أو إعمار. وبعد اجتماع نتنياهو مع جاريد كوشنر، تقول حماس إنها لا زالت ملتزمة بما اتفق عليه، رغم أن إسرائيل لم تعطي الوسطاء الموافقة الصريحة على خرائط الطريق حتى الآن.
4: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we have to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on you know, starting to take some of the weapons out and hopefully you know, so, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well.
3: أسئلة كثيرة لم تحسم بعد. من يعرف التهديد الوشيك الذي تحتفظ إسرائيل بحق ضربه؟ من يشارك في لجنة التحقق؟ متى تدخل الإدارة الجديدة غزة؟ ومن يمول إعمارا تتجاوز كلفته 70 مليار دولار؟ مشهد يبدو مألوف لبنانيا، فالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران يقوم على المعادلة نفسها تقريبا: حصر السلاح بيد الدولة، تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، انتشار الجيش اللبناني، انسحاب إسرائيلي متدرج، ثم عودة السكان وإعادة الإعمار. لكن الفارق جوهري في غزة، الحركة المسلحة نفسها وافقت على الخريطة، أما في لبنان فالدولة وإسرائيل وقعتا اتفاقا من دون حزب الله الذي يرفض البحث في سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي. وفي غزة تنقل السلطة إلى إدارة فلسطينية انتقالية وقوة دولية، أما في لبنان فالجيش والدولة موجودان أصلا، والهدف المعلن هو استعادة احتكار السلاح، إنهاء حالة الحرب. ومع ذلك تصل الخطتان إلى الحائط نفسه، لا جدول زمني نهائي للانسحاب ولا اتفاق على الجهة التي ستتحقق من نزع السلاح، وكل طرف يطلب من الآخر تنفيذ الخطوة الأولى. والأهم من هذا كله عدم الاكتراث الإسرائيلي في كلتا الحالتين في التوصل السريع إلى اتفاق أو الالتزام به، على اعتبار أن لتل أبيب اليد الطولة عسكريا. إذن موافقة حماس نقلت الكرة إلى الملعب الإسرائيلي، لكنها لم تطلق المرحلة الثانية بعد. في لبنان وقعت الدولة ورفض الحزب
5: بلا كرامة،
3: وفي غزة وافقت الحركة وأبقت إسرائيل حرية تحركها العسكري ورهنت الانسحاب بنزع السلاح. أما السلام فما زال عالقا عند السؤال الأول: من يبدأ؟
0: إسرائيل التي تتنصل من الاتفاقات على كل الجبهات من غزة إلى لبنان إلى سوريا تصعد ميدانيا على الجبهة السورية. 8 غارات إسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج عن الخدمة منذ سنوات. هذه الغارات جاءت ردا أو زيارة غدات زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار خلال الأيام القليلة الماضية في إطار مساع لإعادة تشغيله وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. واشنطن لم تكن بعيدة عن المشهد. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عبر عن قلقه إزاء غارات تشكل تصعيدا غير ضروري كما قال، فيما كانت محطة فوكس نيوز تؤكد أن واشنطن تبلغت مسبقا بالعملية. ما شهده إذن مطار أبو ظهور يحمل رسائل للساحة السورية وإلى ما أبعد منها. فما هي طبيعة هذا المطار؟ إلى ماذا تهدف الضربة على المستوى السوري؟ أسئلة وجهناها إلى الباحث السوري المختص في الشأن الأمني مزاحم سلوم.
6: هناك سببين رئيسيين لهذه الغارات. السبب الأول منع أي إعادة بناء لقدرات الجيش السوري، والسبب الثاني هو الوجود التركي على الأرض. في مخاوف ضمن اليمين المتطرف بإسرائيل. اليمين المتطرف بإسرائيل يعتبر تركيا هي العدو الاستراتيجي أو إيران المستقبل بالنسبة للجانب الإسرائيلي. طبعا هاي مخاوف غير مبررة لأن تركيا هي عضو بحلف الناتو، لكن يعني هذا الجناح المتطرف بإسرائيل ينظر إلى الأمور بهذه الطريقة، وهم يعتبرون قدرة الحكومة السورية على إعادة بناء قدراتها بتنسيق وتبني كامل من الجانب التركي، يعني بالنسبة لهم وجود تركيا مع حليف هو حكومة سورية ذات طابع إسلامي حليف لإلها على الحدود الإسرائيلية، وهذا الشيء بعد 7 أكتوبر أصبح من غير المسموح به بالنسبة للإسرائيليين.
7: يعني بنقدر نقول أنه الهدف هو منع تقوية الجيش السوري أم ضغط على سوريا للعودة للتفاوض مع إسرائيل؟
6: لا، بالنسبة للتعودة للتفاوض ما في أبداً أي شيء بالأفق وأي إرادة بالأفق من الجانبين، وهي المعلومة مؤكدة حتى من الجانب الإسرائيلي بإعادة فتح أي طاولة مفاوضات جديدة مع الجانب السوري بانتظار الانتخابات. بعد الانتخابات أنا أعتقد أنه راح يكون في إعادة فتح لملف المفاوضات.
0: الاستهداف الإسرائيلي إذن يحمل رسائل إسرائيلية لتركيا التي نددت بالغارات الإسرائيلية بشدة ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكها القوانين الدولية. موقع أكسيوس ذكر من جهته أن الضربة استهدفت منع إقامة قاعدة عسكرية تركية في سوريا. للوقوف أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة الكاتب المتخصص في الشأن التركي محمد علوش. مساء الخير أستاذ محمد. بداية يعني ما هي هذه الرسائل في أي إطار تأتي وكيف ممكن أن ترد أنقرة عليها؟
8: مساء الخير. هذه الضربات تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي مصمم مسبقا ضد سوريا وضد الوجود التركي في سوريا. وإسرائيل مهدت لهذا التصعيد عبر ثلاث مستويات. الأول هو الخطاب السياسي الذي صور الشرع أنه عدو لسوريا. الثاني هو التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية التي تم ضخها في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام والأسابيع الأخيرة والتي تحدثت عن تسارع سوريا في تطوير قدراتها العسكرية. وهذا التقارير كان مبالغ فيها بحد كبير وكانت مصممة من أجل إطفاء بين هلالين مشروعية على التصعيد الإسرائيلي. المستوى الثالث هو تصعيد الخطاب الإسرائيلي ضد تركيا وعلاقة تركيا بسوريا. هذا التصعيد أعتقد بأنه يستهدف تركيا مثلما هو يستهدف. ومن الواضح أن بنيامين نتنياهو يسعى من وراء هذا التصعيد إلى إرسال مجموعة من الرسائل. هناك دوافع بتقدير وراء هذا التصعيد. الدافع هو أنه خلال الفترة الماضية بدأ أن هناك حالة من التهدئة نسبيا في التحركات الإسرائيلية في سوريا وفوهن. أو هذه التهدئة أعطت انطباع بأن إسرائيل أصبحت مكبلة الحركة في سوريا بفعل الموقف الأمريكي وبأنها تولي أهمية لحسابات وحساسية تركيا. لذلك أراد بنيامين نتنياهو أن يقول اليوم من خلال هذه الضربة العسكرية بأن إسرائيل ليست لديها أي خطوط حمراء في سوريا.
0: الدافع كيف الآخر ممكن أن ترد أنقرة؟ كيف ممكن أن ترد؟ أو هل سترد؟
8: لا أعتقد بأن تركيا يمكن أن تصعد من أي خطوات تؤدي إلى انسداد الصراع مع إسرائيل في سوريا إلى مواجهة عسكرية. وهناك اعتقاد لدى تركيا بأن نتنياهو يحاول أن يستفز تركيا من أجل صدام عسكري. تحاول تركيا ضبط النفس قدر الإمكان. هذا على المستوى الأول. على المستوى الثاني من الواضح أن الأتراك لديهم رهان على إدارة إسرائيل من أجل كبح جناح نتنياهو في سوريا. وبالتالي لا يوجد ما يدعو تركيا حقيقة إلى محاولة الرد على الأقل الرد العسكري على هذا التحرك الإسرائيلي. لكن على المستوى السياسي نعم أعتقد بأنه هذه الضربة ستدفع تركيا أولا باتجاه تعميق علاقاتها ودعمها العسكري لسوريا بشكل أكبر مما كان عليه خلال الفترة الماضية. على المستوى الدبلوماسي ستحفز هذه الضربة من دبلوماسية تركيا في المنطقة من أجل كبح السلوك العدواني الإسرائيلي. وأيضا على المستوى الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأن هذه الضربة ستدفع تركيا إلى مزيد من محاولة الضغط على الإدارة الأمريكية ودفع رئيس ترامب موقف يمكن أن يغير من سلوك بنيامين نتنياهو في سوريا.
0: الكاتب المتخصص في الشأن التركي أستاذ محمود علوش شكرا لكم على هذه المداخلة.
7: وسط هذا المشهد لبنان يبقى في دائرة الانتظار على وقع التسريبات المتواصلة عن عملية إسرائيلية وشيكة على تلة علي الطاهر. في هذا الإطار حزب الله وبلسان النائب حسن عز الدين أكد أنه لن يتخلى عن التلة لأنها من المواقع الأساسية له، وهو سيواجه أي عمل عدواني ضد الموقع بكل ما يملك من قدرات. وإذا أتت المساعدة من إيران فذلك سيكون نورا على نور. وكشف عز الدين عن رفض حزب الله عرضا لتسليم التلة إلى الجيش اللبناني معتبرا أن الهدف من العرض كان وضع الحزب في مواجهة مع الجيش بناء على مطلب إسرائيلي. وفي مقابلة
9: حيي جميع المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، بترتفع درجات الحرارة لل 21 على صعيد ملبن، رح يكون الطقس بارد اليوم وبتدنى درجات الحرارة لتوصل ل 13 درجة.

0: عبدو حابب غندورة غيرة ما بدو دي غندورة مقفورة علقاني بعبدو
1: يحيى
2: أغاني مسيحي من مكتبة أستراليا مكتبة

صباح الخير أو تحياتنا للجميع من راديو توأمي أستراليا لليوم 19 من شهر أغسطس. بنتمنى بهالنهار يكون حامل لكم مفاجآت وانفراجات، خاصة للأشخاص اللي عم بيرزحوا تحت أعباء مختلفة، البعض معيشية، البعض يمكن عائلية أو أي نوع من المشاكل. فبنتمنى دايما بإطلالة كل يوم جديد يكون في عنا أمل جديد يطل علينا وانفراجات كمان تتحقق في كتار يلي بيكونوا صار لهم فترة ناطرين خبر، ناطرين أي شيء لحتى يسعد قلبهم أو يفرحهم، خاصة بظل هيدا الوضع المعيشي المتأزم. فبنتمنى لكم بداية النهار يكون مبارك، وبنتمنى لكم هالنهار يكون حامل كتير من المفاجآت الحلوة. فاللي بيكون عنده إيمان للحقيقة مهما اشتدت عليه المصاعب ومهما اشتدت عليه الظروف، إلا أنه إذا كان عنده هيدا الإيمان ودايما يكون متفائل، لابد من أنه يسمع خبر حلو بلحظة ما بتعرف الأمور كيف بتتغير وكيف بتنقلب. يعني بلحظة قدي الإنسان بيكون فعلا عنده هيدا الجشع يمكن، وهيدا الطمع، وهيدي الأنانية، بلحظة واحدة بتلاقيه تكسر من خلال يمكن شيء حدث معه بحياته. وبالعكس ممكن يكون الإنسان ظروفه صعبة وعنده تحديات كتير كبيرة، بلحظة بيوم هيك بغير الحسبين بتلاقي كل الأمور تغيرت وانقلبت الصفحة إلى ما ممكن يكون أفضل، وبالشي اللي عم بيحلم فيه وعم بيسعى لتحقيقه. يمكن بعض الأمور بتاخد فترة من الوقت، ولكن لابد من الفرج. مع بداية النهار بتمنى يكون مليء بالفرح والسعادة والأمل للجميع. رح نكون نحن وياكم مع تغطية الأخبار كالعادي من راديو توأمي، بتستمعوا وبتتابعوا لأهم الأخبار اللي عم تصير كان على مستوى أستراليا أو على مستوى العالم. بيسدني الشرطة اللي عم تحقق اليوم بوفاة رجل بعد حادث طعن بمنطقة ووترلو. عثر على هذا الرجل اللي هو تقريبا بثلاثينات من العمر، كان وجدوه مصاب بيونت بمنطقة ووترلو، كمان قاموا بإسعافه قبل نقله للمستشفى، لكن إصابته كانت بالغة وأدت إلى وفاته. وكانت سيدة موجودة بهاليونت وقت صار الحادث، وتعرضت أيضا للاعتداء وأصيبت بجروح. اليوم عم بيشتغلوا على تحقيقات لمعرفة مين كان وراء هالجريمة البشعة اللي وقعت المساء الثلاثة بمنطقة ووترلو بسيدني. رح نتابع كمان للأسف ليلي هوبر اللي بعدها مختفية، هالصبية يلي عندها هواية طبعا اليوم التسلق والمشي، ولكن لغاية اليوم مش معروف مصيرها. ليلي هوبر اللي عمرها 18 سنة كانت انفقدت من 7 من هذا الشهر بمنطقة ناتي ناشونال بارك بساوثرن هايلاندز، اللي غادرت ليلي بيتها بأوكديل يوم الأربعاء ب 12 من أغسطس لحتى تقوم برحلة مشي. وهي مثل ما سبق وذكرت يعني عندها خبرتها برياضة المشي لمسافات طويلة، لكن الشرطة اللي عثرت على سيارتها بمنطقة قريبة من المسار للمشي، لكن ما تم العثور عليها لغاية اليوم. الشرطة اللي بعد عم تواصل البحث عنها، خدمات الطوارئ، المتطوعين اللي هن كتار اللي كمان عم بيساعدوا أهل ليلي بالبحث عن بنتهم بمنطقة عم بتكون وعرة وصعبة، وخاصة بيزول هالظروف
صعب كمان لأنه عم بيكون في ضباب ومنطقة كتير للحقيقة صعب التفتيش فيها. يعني بنتمنى اليوم نسمع خبر طمن عائلتها ويعني طمن المجتمع، لأن هيدي مش لأول مرة بيصير في حادثة شبيهة بهالشكل، خطف وجرائم بتصير، فنتمنى نسمع خبر طيب. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر تويمية أستراليا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. بحب ذكر بالنسبة لأهم العناوين البارزة على مستوى لبنان والمنطقة: الإمارات توقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع أي هون بالخبر اللي ورد. إذا أكدت عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصالات الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية وقف كل الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وبتقول الهاملي أن دولة الإمارات تنفي كل الادعاءات حول العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكدت مجددا التزامها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتباره وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار. فإذا اليوم وقفت كل الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران. تفجير متعمد يوقف خط غاز سوري ويؤثر على توليد الكهرباء. أيضا في عناوين اليوم: في حفل خاص بدون صحافة، ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو. ترامب يغلق باب التفاوض مع إيران، لا محادثات والحصار مستمر. مواد نووية بموقع غير معلن بسوريا، دمشق تبقيها تحت الرقابة. مكتب نتنياهو: إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن انتشار القوات التركية سيشكل

0: Faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Jesus Seah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: Seven on the hour, every hour.
5: First.
4: 2ME Australia News.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: الحرب والدبلوماسية.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، كريستال كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين. عون الدولة هي التي ستعيد الإعمار. الكتائب لا لتوريط لبنان مجددا في الحرب. ترامب لا توجد مفاوضات حاليا مع إيران. غارات إسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية وبراك تصعيد غير ضروري.
1: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
0: تلة علي الطاهر هي المفتاح والعقدة والعين عليها، مع دعوة إسرائيل حزب الله إلى رفع الرايات البيضاء والاستسلام. يأتي ذلك وسط استمرار التحضير لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في أيلول، وسعي الرئيس الجمهورية إلى وقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب. ولهذه الغاية ستكون لعون سلسلة لقاءات في الفاتيكان وروما، والدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية. في الغضون، مصادر باكستانية اعتبرت أن الساعات 48 المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
1: البداية من مواقف الرئيس عون الذي أكد أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وقال في خلال لقائه وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية إن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم. الوزير الكندي أكد من جهته حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عرض مع وفد من American Task Force on Lebanon مجمل التطورات، وكل التفاصيل مع مجد لنعيد.
2: اتفاق الإطار والتعويل على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق ومساعدة لبنان محور لقاء رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في حضور نواب الحزب وأعضاء من المكتب السياسي الكتائبي مع وفد من تاسك فورس فور ليبانون برئاسة السفير إدوارد جابري.

0: يال رئيس الكتائب أمل الاستفادة من هذه المرحلة لنقل لبنان إلى ما يستحق.
1: شرفنا اليوم بزيارة وفد الـ ATFL يلي عم بيزور لبنان باستمرار، يلي عم بيكون صوتنا بالولايات المتحدة، عم بيسمع صوت لبنان وعم بيحكي عن مصلحة لبنان. بدنا نشكر كل الأعضاء، نشكر أد وكل اللي شاركوا بهذه الزيارة وبهذا الوفد، وبدنا نقول لهم أنه نحن متكلين عليهم تيضلون عم بيدافعوا عن سيادة لبنان، ويضل الاهتمام الأمريكي بلبنان موجود، على أمل أنه نقدر نستفيد من هالظرف التاريخي لنقدر ننقل لبنان من مرحلة اللا دولة، من مرحلة الميليشيات، من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام، يلي هو بيشبه لبنان ويلي هو طموحنا، ويلي ما رح نقبل ككتائب على كل حال أنه تخلص هالمرحلة من دون ما ننتقل على هذا اللبنان يلي كلنا سوا ناطرينه من زمان.
0: جابرييل أشار إلى النقاش الهادئ مع الكتائب ورئيسها وأضاف: لدينا نفس الأهداف من أجل لبنان، وناقشنا اتفاق الإطار، واستمعنا إلى النائب سامي الجميل ونظرته البناءة.
2: We have the same objective for Lebanon, for a prosperous, stable, sovereign Lebanon, and we were able to talk about the framework agreement, how to improve that framework agreement from the point of view of the American diaspora and how they can be helpful.
0: مجدورين عيد، صوت لبنان.
3: الوفد كان قد زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أكد أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن اتفاق الإطار، وشدد على مواصلة الجيش تنفيذ المهمات المتعلقة بالاتفاق ضمن الإمكانات المتوفرة.
4: في المواقف أيضا، حذر المكتب السياسي لحزب الكتائب وبعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، حذر حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب ومحاولات تعطيل المسار الذي تقوده الدولة لإنقاذ لبنان من تداعيات الحروب. ويأتي ذلك فيما يكشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف عن استمرار تواصله المباشر مع مقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان. وأكد المكتب السياسي أن لبنان لا يملك طرف العودة إلى الحروب التي يدفع اللبنانيون وحدهم أثمانها، ودعا السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها لوضع قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ.
3: ورفض المكتب السياسي في حزب الكتائب من جهة أخرى أي زيادات ضريبية أو إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين قبل إنجاز الإصلاحات البنيوية، وفي مقدمها إصلاح مؤسسات الدولة ووقف الهدر والتهرب والاقتصاد غير الشرعي ومعالجة مكامن الخلل المالي. وإذ نوه حزب الكتائب بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام، جدد موقفه الرافض لقانون العفو بصيغته الحالية، وأكد أن معالجة المظالم ورفع الظلم عن المستحقين يجب أن تتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
4: بحث الرئيس أمين الجميل في خلال استقباله المفتي الشيخ مالك الشعار ورئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام في التحديات التي تواجه البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تغليب منطق الحوار والتلاقي. وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور الدولة في إطار الوحدة الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان واستقراره، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المكونات اللبنانية انتصارا لمشروع الدولة والاحتكام إلى الدستور والقانون بما يحفظ سيادة لبنان واستقلاله ويصون الشراكة الوطنية. وأثنى الرئيس الجميل على الدور الوطني الذي يطلع به المفتي الشعار في ترسيخ الاعتدال والانفتاح والتواصل بين اللبنانيين.
3: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان المعارضة تسائل الحكومة.
5: احنا عم نتوجه مجددا لرئيس المجلس بطلب تحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة الحكومة، وما بيجوز حماية الحكومة بهيدا الشكل من خلال تعطيل دور المجلس. يمكن حمايتها بتجديد الثقة لها، ولكن نحن حقنا انها تنعقد الجلسة، وحقنا أن نطرح الثقة إذا ما اقتنعنا، وحق النواب أنهم يجددوا الثقة إذا كانوا مقتنعين أو إذا مسيرين مثل ما صار بالمرة الماضية. نحن جاهزين بملفاتنا كمعارضة، وللأسف أنه الحكومة منا جاهز، ولهيك عم بيتم حمايتها لعدم كشفها. نحن اليوم مندعية للمنازلة المكشوفة.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب عام 1982، أي بعد أكثر من 45 عاما. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن رفاتا وصلت إلى إسرائيل تخضع حاليا للفحص، يعتقد أنها للجندي يهودا كاتس.
4: كشف مصدر قانوني لصوت لبنان أن مدعي عام التمييز رامي الحاج وقبل سفره وقع قرار نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى ظهر البيشق إلى سجن رومي.
3: فهل يكفي توقيف رياض سليمي لاكتشاف فجوة 100 مليار دولار؟ مروان الأدوم.
6: مجددا توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي للتحقيق معه في ملف العملية المالية المرتبطة بتمويل شراء أسهم في بنك عودة، وهي عملية اعتبرها المجلس المركزي للمصرف حينها عملية عادية روتينية بمثابة قرض ميسر. القضية لا تكمن هنا، السؤال الأكبر يبقى، هل هذه التحقيقات اليوم بهذه القضية أو قضية شركة فوري سوف توصل إلى الهدف الأكبر، وهو معرفة كيف صرفت وهدرت 100 مليار دولار من الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات حتى اليوم في الكهرباء والماء والنفايات والإدارات والوزارات والصناديق والدعم وغيرها، بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
7: Good morning. Starting off in Sydney on the Hume Motorway in Ingleburn, you've got a broken down truck southbound at Brooks Road. In Cabramatta West, a breakdown on the Cumberland Highway northbound at Cabramatta Road. Otherwise, in Melbourne, a crash in Greenvale and Somerton Road westbound at Providence Road. You've got delays building both ways there. And a breakdown on the Monash Freeway citybound at Yarra Boulevard. It's taking out the left-hand lane and speeds are knocked back down to 40k. You could win one of 28 Webjet gift cards. Book a flight, hotel or holiday package worth $500 or more for your chance to win. T's and C's apply. I'm Eliza Saville with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، درجة الحرارة بترتفع على 21 درجة، أما ملبن باردة بترجع تدنى درجة الحرارة لتوصل اليوم ل 13 درجة.

0: تحياتنا الصباحية لكم مستمعي راديو توأمية مع هالفاصل الغنائي الفيروزي اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقته. رح نكون بخلال هالوقت بلقائنا المعتاد مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا والأخبار السياسية المتعلقة بالشؤون المحلية. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور محسن. ما بعرف إذا فينا نطمن، يعني حسب كلام وزير الخزينة جيم شالمرز يلي مبسوط اليوم بالنسبة لفرص العمل اللي زادت أكيد عملية التوظيف، ولكن اتغاضى عن مسألة كتير مهمة هو خسارة كتير من الشركات والمؤسسات خلال هالسنة.
1: على طول فرحان بياخذ الاشياء الايجابيه طبعا، وخصوصا من بعد الهجومات اللي عم تتعرض لها الحكومه، وخصوصا السيد شالما بعد الموازنه اللي حطها واظهرت انه في عنا مشكل اقتصادي ومعيشي كتير خطير. اليوم التقارير اللي بتبين انه في 450 ألف مصلحة تم إنشائها بأستراليا، هذا اللي ركز عليه السيد شارما بكلمته، ولكن تغاضى عن إقفال 400 ألف مصلحة صغرى كمان. يعني هذا الازدواجية بالتعاطي مع الأخبار غير مريحة، بتبين أنه هذه الحكومة تضلل المواطن بكل الأمور اللي عم تعملها، ليس فقط بهذا الموضوع ولكن بكتير مواضيع عم تضلل المواطن وتحاول شراء الناخب بمكان ما بغرائه بتقديمات لا يعني ما بتزبط له وضعه المعيشي، وهيدا اللي عم نشوفه من هذه الحكومة منذ 5 سنوات للأسف.
0: نعم، ما بعرف يعني كيف حسبها وزير الخزينة جيم شالمرز بالنسبة لهالزيادة الكبيرة بعدد الشركات الجديدة، بس كان الملفت يعني كمان عملية التوظيف اللي كانت بالهيلث كير اند سوشيال اسيستنس.
1: هودي المصالح كلها اللي بيّن أنه هي عم تعطي جو إيجابي، هي كلها تدخل في إطار الصحة وكل الأمور اللي الحكومة تدعمها، مشان هيك صار في هذا الكم من المصالح اللي يعني الحكومة عم تدعم هذه المصالح والناس عم تستفيد إن شاء إذا كان في حركة بهذه المصالح أو لا، لكن الحكومة تدعم هذه المؤسسات. مشان هيك قلت لي كلود انه الاهتمام بالناخب وليس بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، وهذه سياسة الحكومة منذ توليها المسؤولية من عدة سنوات. فمشان هيك هذا التقدم ما بيبين انه في عنا استقرار وتقدم وازدهار بهذا المجال. مشان هيك الحكومة اليوم استطلاعات الرأي عم بتبين قديش في تراجع لهذه الحكومة وعدم ثقة من المواطنين بهذه الحكومة واتهامها بالكذب بكتير من الأماكن.
0: يعني سياستها سياسة الترقيع كما عم نلاحظ. بدي أرجع لموضوع كمان كتير مهم هو قضية بين روبرت سميث اللي مبارح كمان رجعت حركيته وكان في له رأي بهيدا، طبعا بإطار هذه المناسبة اللي كانت أحياء فيتنام فيترانز داي، واللي انتقد ما وصفه بإخفاقات الحكومة بالتعامل مع المحاربين القدامى.
1: طبعا في تأثير كتير كبير تجاه من الحكومة تجاه هذا الكم من الناس اللي قاتلوا وكانوا لهم بصمة بيضاء بوصول استراليا الى ما وصلت اليه، وتغيير السياسات الحكومة باستراليا هو اللي بيخوف اليوم كلود، انه هذا الانجرار إلى أقصى اليسار بتعاطيها مع أمور بتخص المقاتلين والجيش الأسترالي وشهداء الجيش الأسترالي. وأكبر دليل على أنه هذا الشخص اللي كان مسؤول بأفغانستان تهم بجرائم حرب، ربما يكون في بعض التجاوزات بهذا الموضوع، ولكن اتهامه بجرائم حرب هيدي شيء غير مقبول بوقت اللي كان هو حاطط دمه على كفه، مثله مثل كتير من المقاتلين بأفغانستان وبغير أفغانستان لتأمين حرية وتأمين ديمقراطية لهذا البلد، اللي القرار ما كانش لقلوه انه هو يروح، كان قرار سياسي وقرار سياسي بامتياز. فمشان هيك الشعبية اللي يتمتع بها هذا الرجل كتير مهمة، لأنه مطرح ما بيروح ترفع له القبعة ويتم إعطاءه السلام. فمشان هيك الحكومة يجب أن تغير سياساتها تجاه المقاتلين وخصوصا الجيش الإسرائيلي لمحاولة جذب أكثر عدد من الشباب للانخراط في هذا الجيش. اليوم في خوف من الانخراط لأنه اللي عم بيشوفوه هيدا موضوع خطير جدا، واتهام أحد عناصر الجيش بجرائم حرب.
0: نعم، منرجع لموضوع بولين هانسن يلي بلشت عم تتوضح أكتر وأكتر سياستها ووعودها، يعني من الدخانة اللي مبارح أثارت جدل كتير كبير، في حال فازت بالانتخابات رح يكون في هونيك تخفيض كبير لسعر الدخان، علبة الدخان يعني 70%، اللي بتقول أنه هيدا الشيء ممكن يحد من عمليات التهريب والسوق السوداء، فهيدا الأمر قدي ممكن يساعد يعني برأيك؟
1: الموضوع التهريب الدخان والفايبس من كتير من العصابات، واللي عم بيصير فيه مش بس تهريب، اللي عم بيصير فيه اعتداءات وحرق محلات وتعريض حياة البشر للخطر، يعني مش انه بس استفادة مادية عفوا. فهذا القرار اللي عم تاخده وكل القرارات اللي عم تاخدها بولين هانسن او طرح مواضيع بهذا الشكل، لكتير من النوادي السياسية والأحزاب السياسية بتخاف تطرحها خوفا من خسارة مادية، لأنه هذا الموضوع بيأثر على موازنة وخزينة الدولة في كتير من الضرائب التي تفرض على الدخان. مشان هيك هذا الغلاء بالدخان عم بيؤدي إلى يعني يصير فيه عصابات أكتر وتعريض الناس للخطر. مشان هيك عم تقول أنه نخفض سعر الدخان ليسد الطريق على المهربين وعدم تعريض المحلات للحرق والانفجارات والاغتيالات اللي عم بتصير بهذا الموضوع.
0: بتلاحظ محسن أنه سياسة بولين هانسن مثل كأنه هي سياسة تصحيحية للأماكن يلي فشلت فيها الحكومة بالنسبة لعملية تهريب الدخان، بالنسبة للمساكن يلي اليوم كمان عم تطرح فكرة فيما بيتعلق بالنسبة للمساكن، أنه على المشتريين منازل من الغرباء ومن الأجانب عندهم سنتين لحتى يبيعوا ممتلكاتهم وتتوفر هيدي الأمور الشعب الأسترالي. أدي برأيك هون تجاوز الخط الأحمر بولين هانسن في هذا الطرح؟
1: في تجاوز، لازم ناخد الموضوع، بنصغر الموضوع. اليوم إذا واحد عنده بيت وعنده 4-5 أولاد بيجرب أنه يحسن وضع هذه العائلة قبل الاهتمام بالخارج وقبل الاهتمام بالجيران، هيدا هو الواقع وهيدا هو المنطق اللي عم تحكي منه بولين هانسن، انه اذا نحن منظبط وضعنا باستراليا كان على صعيد السكن ولا الطبابة ولا البنى التحتية، كل هذه الامور اذا منظبط بلدنا بعدين نقدر نتطلع انه اذا فينا نساعد الجيران والمحتاجين بالعالم. اللي عم تطرحوا موضوع كتير، مواضيع كتير بتهم المواطن كلود، ما لها علاقة ب اتهامه بالعنصرية وغيرها، كله كلام فارغ هيدا لمحاولة إزاحتها ومحاولة إظهارها وكأنها عنصرية.
0: بس السياسة اللي طرحتها هل هي قابلة للتنفيذ برأيك؟ هل هي منطقية مثلا؟
1: منطقية طبعا، ولكن قابلة للتنفيذ ما بعرف، يعني إذا قديش بيكون في عندها القدرة على طرح هذه المواضيع وتمريرها بالمجلس النواب. هذا بأستراليا ما في عنا نحن نظام ديكتاتوري القائد هو اللي بياخد قراره وينفذ، في عنا طريقة ديمقراطية لتمرير أي مشروع. واليوم اللي شفناه كمان بقضية الأجارات اللي ارتفعت بشكل هائل بسبب عدم وجود ما في ستوك، يعني ما في بيوت كفاية لتأمين الناس وإعطاء منزل. مشان هيك كل الأمور اللي بتطرح برأيي أنا يجب أن تدرس إن كان بتأيدي هذه السياسة هذا الحزب أو لا تؤيدي. مفروض أنه يتطلعوا عليها، وخصوصا الأحزاب الكبرى مثل حزب العمال اللي خرب البلد، خلينا نحكيها بهذا المنطق، وحزب الأحرار اللي لا لون له ولا طعم. مشان هيك مفروض أنه أي فكرة تطلع بعدم مهاجمة طارح الفكرة واتهامه بالعنصرية يدرسوا ويشوفوا إذا كانت تنجح ولا لا.
0: فشل الأحزاب الكبرى بوضع سياسي ناجحة، هيدا اللي أدى إلى ارتفاع حزب ون نيشن بهيدا الشكل، وهي طبعا بطريقتها الذكية عم تقدر تستغل الأماكن يلي فشلوا فيها الحزب الأحرار أو حزب العمال بمعالجتها، مثل ما سبق ذكرت السكن، التهريب الدخان، بيعه بالسوق السوداء، وأيضا ملف الهجرة. يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية مع استراحة، ومن بعد جولة أخبار السبعة.
2: مرسي على هالأغاني الحلوة.
3: هنا تؤمية
2: كثير حلوة.
4: عشان أشغال تاكسي درايبر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبري الأولاني فكروني أم كلثوم.
2: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
5: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل، يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
4: أورايت.
3: تؤمية أستراليا.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
7: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: خلال السنة المالية 2025-26 تأسست نحو 460 ألف شركة جديدة، بينما خرجت نحو 375 ألف شركة من الاقتصاد، ما يعني زيادة صافية بنحو 85 ألف شركة. كان قطاع الهيلث كير اند سوشيال اسيستنس من أسرع القطاعات نموا، مع زيادة بلغت 6.7%، كما سجل معدل بقاء مرتفع نسبيا عند 59.2%. يقول أحد كبير الاقتصاديين أن ارتفاع تكاليف الفائدة والطاقة والأجور والإيجارات يضع ضغوط كبيرة على الشركات. في المقابل ركز جيم شالمرز على الجانب الإيجابي، وهو الزيادة الكبيرة في عدد الشركات الجديدة. الصورة الكاملة ليست أن الاقتصاد فقد 375 ألف شركة من دون تعويض، بل 460 ألف شركة جديدة دخلت السوق و375 ألف خرجت. أيضا في عناوين هذا الصباح من تبع براديو تؤمية أستراليا. إذن في أخبار اليوم، تبدأ في فيكتوريا جلسة الاستئناف في قضية إيرين باترسون التي أدينت بقتل ثلاثة من أقاربها بعد تقديم وجبة تحتوي على فطر سام. من تابع مزيد من الأخبار لصباح اليوم عبر تؤمية أستراليا.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. أكد رئيس الجمهورية العماد جزاف عون أن إعادة الأعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وخلال استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية في قصر بعبدة، شرح الرئيس عون موقف لبنان من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي أنتجت اتفاق الإطار الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، ما جعله يطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده لجهة وقف تفجير المنازل والممتلكات وتدميرها وجرفها واستهداف المواطنين، كما حصل في بلدتي أنصار والزهراني قبل أيام، مشيرا إلى ترحيب لبنان بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لسيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون. من جهته أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي رئيس منظمة مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى مهمات الجيش والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة. وثمن السفير جابرييل تضحيات العسكريين مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. من جهة أخرى أكد العماد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة لاسيما المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخلقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية شيخ عبد اللطيف دريان قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك في إطار لقاءاته لمتابعة الأوضاع العامة في البلاد. وقد أثنى دريان على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته، وأشاد بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. في السراي الحكومي استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك ورئيس الأعلى للطائفة في العالم البطريرك يوسف الأول العبسي على رأس وفد من البطريركية. وخلال اللقاء أكد البطريرك العبسي دعمه وتضامنه مع مواقف سلام الوطنية الحكيمة والراسخة والجريئة، قائلا: استقبلنا في مراكز لنا عددا من أبنائنا النازحين لسيما من الجنوب اللبناني، وقد نال بعض أبرشياتنا ما نال الكثير من اللبنانيين من جراء العدوان الإسرائيلي. وأضاف: سعينا ولا نزال نسعى لأن نكون حاضرين على الساحة الإنسانية بنوع خاص للمساعدة والتخفيف من المآسي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السرب 190 سينتقل من قاعدة رامون إلى قاعدة رامات ديفيد، وقال إنه يجري حاليا نقل السرب الجوي المعروف باسم اللمسة السحرية والمزود بمروحيات أباتشي الهجومية من قاعدة رامون في النقب إلى قاعدة رامات ديفيد شمال البلاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذه العملية ستلاحظ حركة جوية مكثفة في سماء البلاد وأنه لا داعي للقلق من وقوع أي حادث أمني. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود أي محادثات أو حوارات جارية أو مجدولة مع إيران، مشيرا إلى أن الحصار البحري المفروض عليها لا يزال ساريا بالكامل. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، مضيفا أن جميع الألغام البحرية أزيلت أو جرى تفجيرها. وكان ترامب قد نشر خريطة تظهر مضيق هرمز أرضا أمريكية، وفي تدوينة نشرها على منصته تروث سوشيال ذكر بتصريحه السابق بشأن عزمه إعلان المضيق أرضا أمريكية، وتضمن المنشور خريطة لمضيق هرمز كتبت عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. وردا على ترامب أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا، وقال عبر منصة أكس: تماما كما كتب ترامب اسم الخليج الفارسي بصورة صحيحة، فإن وهمه بشأن مضيق هرمز إما أن يصحح قريبا أو أننا سنصحح أوهام هذا الوهم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: بتاعتك الراسل
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عن ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو

0: مكملين نحن وياكم لقنا الصباحي دايما عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. رح نكون بعد لحظات مع ضيفنا من بيروت الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيس شويفيتي لمتابعة الأخبار اليوم عنا بلبنان، لا سيما يعني مثل ما عم تشوفوا معركة تلت علي طاهر يلي رح تكون معركة شرسة جدا ومحفوفة بكتير من المخاطر. وأكيد اليوم يعني كمان رح نتابع هذا الهجوم اللي عم بيكون على حكومة نواف السلام، اللي بنعرف قدي يعني كمان اليوم عم بيكون في هجوم من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لشن هجوم لازع على حكومة نواف سلام، وكان عم بيطالب يعني كمان بالمساءلة على بعض الأمور اليوم بالنسبة للحرب بالنسبة للسلاح. ويعني اليوم بيقول أنه الحكومة رافضة المساءلة والمعارضة دورة يعني تقوم بهذا تقوم بمساءلة الحكومة على كل ما توصلت له من يعني أكيد مخططات خاصة فيما يتعلق بالنسبة للحرب بالنسبة للمفاوضات وغيرها من الملفات. طبعا رح نتابع نحن وياكم إذا لقائنا بعد كم دقيقة من الوقت مع الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيس شويفيتي اللي رح يكون ضيف بريكفاست شو، حتى يعني كمان رح نتطرق لموضوع إقصاء أو إبعاد وزير الخارجية اللي كان موضوعنا مبارح وبعده عم بيتم تفاعل حول اليوم إبعاد وزير الخارجية عن مهامه ومشاركته إن كان بالنسبة للمفاوضات إن كان بالنسبة للاجتماعات الخارجية. سؤال اليوم عم ينطرح، ليه عم بيتم إبعاد وزير الخارجية ومن المستفيد أو من يضغط على حكومة نواف سلام كي لا يشارك وزير الخارجية بمهيمه؟ رح نتابع نحن ويكون كمان اليوم من بعد مرور 60 يوم وانتهاء مهلة 60 يوم على عملية وقف إطلاق النار بين إيران وما بين الولايات المتحدة، هذه الهدنة يلي توصلوا لها. ولكن بعد هذه الفترة شو ناطرنا؟ هل رح نبقى على هالمويل أم رح يتغير المشهد؟ رح يكون في هونيك مسار عسكري أو يمكن كمان يرجعوا ينشطوا المسار الدبلوماسي؟ خلينا نتابع نحن وياكم إذن بعد البريك. رح نكون مع ضيفنا الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيس شويفيتي من بيروت، رح ينضم لنا لمتابعة كل هالملفات اللي ذكرناها.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: تحياتنا الصباحية لكل المستمعين اللي انضموا لنا بخلال هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا. منتابع بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفاتي معنا مباشرة على الهواء. منحييك أستاذ كلوفيس، صباح الخير.
4: تحية لك كلود ولكل المستمعين بأستراليا.
0: شكرا لك، واشتقنا لك أستاذ كلوفيس لحتى نتابع معك اليوم. الله يخليك، نتابع معك أهم الملفات المتعلقة بلبنان وبالمنطقة. خلينا نبتدي من الوضع الميداني في الجنوب، وخاصة معركة تلة علي الطاهر يلي هي رح تكون معركة شرسة واللي عم يتحضر الجانب الإسرائيلي لألا. ولكن كيف تنظر إلى هذه المعركة وكيف رح يكون تأثيرها على الوضع الداخلي في لبنان؟
4: كلود، يعني لا شك أنه تلة علي الطاهر وأنفاق ومركز القيادة لحزب الله الموجود بهذه التلة وبأنفاقها هو يعني نقطة مركزية لحزب الله ونقطة أساسية بتأثر على مسير حزب الله بكل جنوب. وبالتالي قد تكون هذه المعركة معركة فاصلة وبتحدد عمليا انهاء وجود حزب الله بجنوب لبنان بشكل كتير كبير. ومثل ما صار معروف انه بانفاق علي الطاهر هي اذا بدك غرفة العمليات المركزية الاساسية لحزب الله والتحكم الميداني بكل العمليات العسكرية، وحتى القادة الميدانيين الاساسيين موجودين فيها حتى الحرس الثوري الإيراني. طبعا إسرائيل اغتالت قادة كبار بحزب الله، اغتالت السيد حسن نصر الله، اغتالت الأمين العام يعني صفي الدين، اغتالت كتار بحزب الله. ولكن التحكم الميداني بالأرض هو بالقادة اللي موجودين بعلي الطاهر، وهن بيديروا كل العمليات بجنوب لبنان وحتى بغير جنوب لبنان. من هالمنطلق هذه هي ستكون معركة فاصلة، والسيطرة على علي الطاهر يعني عمليا إزالة التحكم والسيطرة لحزب الله بكل جنوب لبنان. هذا إذا بدك التفسير لعملية علي الطاهر.
0: نعم، ولكن كمان قدي مرتبطة بالقرار الإيراني إذا بدك. يعني كمان اليوم في كلام عم ينحكى أنه تلت علي الطاهر مقابل مضيق هرمز، هل ترى هذا الأمر؟ لأنه طبعا إيران إلى دور.
4: طبعا طبعا، يعني إيران يعنيها تماما ما يحصل لحزب الله، وإيران يعني حزب الله مثل ما بيقولوا دائما هو درة التاج وهو الزراع الأساسي لإيران في كل الشرق.
0: نعم،
4: وبنعرف نحن ونتذكر أنه حزب الله كان له دور بكل العمليات أو بكل التحركات اللي كانت إيران عم تعملها بكل دول المنطقة. بنتذكر يعني مثلا دوره بسوريا وبأبقاء نظام حافظ بشار الأسد، وطبعا بدعم من إيران، وكان هو إذا بدك الزراعة الأساسية لهالأمر هيدا. بنعرف دوره بتدريب الحوثيين وبإعدادهم للمواجهة بالخليج، بنعرف دوره مع الحشد الشعبي بالعراق اللي هو كان عم بيدربهم وهو عم بيمدهم يعني إذا بدك بكل الخبرات، وطبعا دوره بجنوب لبنان ودوره مع حتى مع حماس. وبالتالي يعني إزالة حزب الله أو ضرب حزب الله بكل جنوب لبنان من خلال يعني سيطرة على علي الطاهر وتدمير الأنفاق اللي فيها هو ضرب كتير كبير لإيران، وفقدانا ورقة كتير مهمة بالتفاوض حتى مع الولايات المتحدة والضغط على إسرائيل. لأنه مثل ما قلنا تلة علي الطاهر هي النقطة المركزية الأساسية وإذا بدك غرفة العمليات الأساسية لحزب الله. طبعا مش مقابل مضيق هرمز، مضيق هرمز قال له حسابات تانية، حسابات قضية كبيرة، حسابات لها علاقة بالخليج وبالملاحة وبالنفط العالمي. طبعا يعني مش، ولكن إيران تلة علي الطاهر تعنيها وضربة يعني عمليا
0: نعم.
4: إنهاء زراعة
0: ويعني
4: الأساس اللي هي بتأثر على إسرائيل.
0: نعم، ويعني لإسرائيل لأنه أمام نتنياهو انتخابات، فبرأيك حسم معركة تلت علي طاهر قد ايه قد تؤثر على مجريات الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟
4: ليك كلود، من وقت يعني عملية غزة في 7 أكتوبر، نتنياهو عمليته الشعبية وضد كل الإسرائيليين صاروا محاربين أو يؤمنون إنه الحرب كانت يعني أساسية بأمن إسرائيل وبالحفاظ على وجود إسرائيل، لأنه اعتبروها حرب وجودية. ونتنياهو من يعني من 7 أكتوبر كان عم يأخذ شعبية وبعده مستمر. هلأ مؤخرا طبعا يعني تراجع شعبيته شوية، بس أنا برأيي أنه بعض الإسرائيليين يعني واثقين أنه هو عم بيعمل حرب وجودية. هلأ الهجوم مثل ما قلنا على علي الطاهر والسيطرة عليها، نتنياهو بده يقول لهم أنه أنا مثل ما قلنا الغرفة العسكرية أو غرفة العمليات الأساسية لحزب الله بكل لبنان وبكل الشرق يمكن هي قد تكون علي الطاهر، ونحن إذا سيطرنا، نتنياهو بده يقول لهم للإسرائيليين، سيطرنا على هذه المنطقة وضربناها وأنهينا وجود حزب الله فيها، يعني طبعا بعدنا التهديد عن شمال إسرائيل وعن الأراضي الإسرائيلية لمسافة كتير كبيرة، وحزب الله ما رح يرجع يقدر يبني يعني قاعدة مثل ما عمل بعلي الطاهر.
0: نعم.
4: وبالتالي الخطر يعني الخطر على شمال إسرائيل وعلى السكان بإسرائيل صار بعيد كتير. طبعا بده يستغل هذه النقطة.
0: نعم. هل هي فقط بعلي الطاهر برأيك أستاذ كلوفيس، هل فقط الخطر وقاعدة حزب الله الكبير والأساسي بتلت علي طاهر، أم يعني كمان ما بعرف إذا بدنا نسمع رواية الإسرائيلية أنه حزب الله عامل أنفاق تحت الأرض تصل إلى كسروين وإلى جبيل، يعني هل هذا الكلام منطقي برأيك أو هل هذا الأمر واقعي؟
4: طبعا حزب الله عنده امتداداته باكثر من منطقه لبنان، ولكن البيئه الحاضنه الاساسيه لحزب الله هي بجنوب وبمحيط علي الطاهر، منشان هيك القاعده الاساسيه له هي في هذه المنطقه هناك. طبعا بكسروين ممكن يكون عنده بعض المراكز، بعض الاشخاص، بعض الخلايا، ولكن كسروين منا بيئه حاضنه لحزب الله.
0: نعم.
4: حتى يعمل أنفاق مثل ما عامل بجنوب وبجنوب الليطاني ومثل ما يعمل بعلي الطاهر، ويعني طبعا لا، يمكن يكون لك عنده بعض المراكز، عنده بعض الخلايا، عنده بعض يعني الأمور اللي مخباها، قد يكون ذلك من خلال بعض القرى يمكن الشيعية الموجودة بجبل لبنان، ولكن طبعا يعني في مبالغة كبيرة أنه في أنفاق يعني على مستوى الأنفاق الموجودة بجنوب.
0: نعم.
4: طبعا لا، لأنه
0: نعم.
4: بكسروين في بلديات وفي ناس عم تتابع، وفي يعني مش مثل المكان عم يعمل بجنوب من دون حسيب ومن دون رقيب ومن دون ما يكون حدا عم يحتاج أو حدا عم
0: نعم.
4: بلاحظ أو حدا عم براقب، لبل يعني كانوا الكل يعني مغطيين حزب الله، ومثل ما قلت لك بيئته الحاضنة الأساسية، وهو كان حريص على هذه البيئة، ويعني
0: نعم.
4: كان هو حريص على أن يفوز بالانتخابات، وحتى البلديات كان عم بيشدد أنه يربح المجالس البلدية، لأنه بتعرف البلديات لها دور كبير وهي بتغطي هيك أعمال بجنوب لبنان.
0: نعم.
4: طبعا بكسروين منا موجودة هيدي، وبجبال منا موجودة طبعا بالحجم الكبير اللي موجودة فيه.
0: نعم.
4: بجنوب
0: سيد كلوفيس، رح اتطرق للأمور السياسية خاصة اليوم، هذا الهجوم اللي تزامن مع بعضه إن كان بالنسبة للتيار الوطني الحر لشن هجوم على حكومة نواف سلام وطلب مساءلة الحكومة على كتير من الملفات المتعلقة ممكن تكون بالحرب، بالسلاح وغيرها من المفاوضات. كمان اليوم شفنا الهجوم واللازع والأكيد الانتقادات اللي كمان وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، واللي طلب من الحكومة أكيد المساءلة كمان حول غياب لوزير الخارجية يوسف رجي. كيف بتشوف اليوم هجوم الأحزاب السياسية اليوم كان تيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية على الحكومة؟
4: طبعا أكيد ما في تنسيق بين القوات والتيار على هجوم على الحكومة. طبعا الحكومة عم تعمل بعض الخطوات الناقصة يعني، والمطلوب منها أكثر من هيك بكتير، ولكن ما بعرف إذا فينا نحمل هذه الحكومة كل التبعات وكل شيء عم بيصير بلبنان، وجود يعني حزب الله اللي من لم يتجاوب أبدا مع هذه الحكومة ولا مرة تجاوب معها، إن كان يعني بالطلب بحصر السلاح أو أنه بإعطاء يعني فرصة أو التعاون معه ومع الجيش اللبناني لإبعاد خطر إسرائيل. حزب الله لم يتعاون مع هذه الحكومة. هلأ بما يختص بالتيار الوطني الحر، طبعا التيار الوطني الحر سيكون مستاء من هذه الحكومة، لأنه خلال كل عهده لم يحقق هذه الإنجازات أو أنه ما قدر يعني عمل أي إنجاز. وطبعا هي الحكومة بوضع صعب جدا وبوضع يعني بظروف صعبة أكثر بكثير وبحرب، وطبعا ولكن عندها ثقة خارجية ما كانت موجودة عن تيار الوطني الحر، وهذا ممكن يكون عامل من عوامل الهجوم، إضافة إلى أنه إمكانيات هذه الحكومة محدودة جدا. يمكن صار في وعود وعدت يمكن ببعض الأشياء واللي ما قدرت تحققها، وطبعا مش بإيدها، وبنعرف كل ظروف البلد يعني كيف، ولكن فيما يختص ببعض الخطوات الأساسية هذه الحكومة عم تعمل شغل، وخصوصي بعلاقاتها الخارجية وبثقة إذا بدك الدول العربية والخارجية فيها، ولكن مش عم تستغل هذه الثقة للآخر. ومطلوب منها يمكن حتى خارجيا ومحليا خطوات باتجاه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
0: نعم. ماذا عن إبعاد؟ نعم. عندي بس دقيقة. ماذا عن إبعاد وزير الخارجية برأيك؟
4: طبعا هذا شيء منه مقبول، ويعني وهذا شيء طبعا خطأ، لأنه إذا وزير الخارجية كان عم بيغرد خارج الحكومة، إذا هني معتبرينه هيك، مفترض يعني هذا

0: مرحبا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. كما دعا ترامب إيران إلى الاستسلام وقال إنه لا يضع جدولا زمنيا لإنهاء الصراع معها. نشر ترامب على موقع تروث سوشيال خريطة تظهر مضيق هرمز وتصف بأنه أرض أمريكية جديدة، مكررا فكرة كان قد طرحها في الأيام الأخيرة. في المقابل أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران.
1: كما في الأيام القليلة الماضية كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقفه حيال إيران، مؤكدا أنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع طهران، وأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال ساريا بكامل قوته. وقال عبر منصة تروث سوشيال إن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية وإن الألغام البحرية فيه أزيلت أو دمرت. تصريحات ترامب جاءت بعد يوم من تصعيد ترامب لهجته بنشر خريطة للمضيق على منصته تروث سوشيال كتبت عليها عبارة أرض أمريكية جديدة، لكن الرواية الإيرانية تسير في الاتجاه المعاكس. فكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن المضيق لن يعاد فتحه ما لم تنفذ واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية.
2: دعوني أوضح الأمر، لن يعاد فتح المضيق ما لم تنفذ أمريكا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات النفطية وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع جبهات وغيرها من الشروط التي وافقت عليها أمريكا في إطار هذا التفاهم.
1: من الواضح أن انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي لم يساهم في تحقيق أي انفراج أو تسوية، بل نقل الأزمة إلى مرحلة جديدة أكثر غموضا. فعلى الرغم من إعلان ترامب عدم وجود مفاوضات، تكشف التسريبات أن قنوات الاتصال لم تغلق بالكامل. موقع أكسيوس تحدث عن قناة خلفية أقامتها إدارة ترامب للتواصل مع قيادة الحرس الثوري الإيراني وعن محاولات للوسطاء لإعادة تحريك المسار التفاوضي، لكن من دون اختراق ملموس حتى الآن. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران تتجه إلى تبني موقف هجومي بالكامل، وأنها منحت واشنطن مهلة زمنية لتنفيذ ما تعتبره التزاماتها ملوحة بخيارات عسكرية لكسر الحصار إذا فشلت الدبلوماسية. ملامح المواجهة بين واشنطن وطهران تتجلى في رهان الطرفين على أوراق بعضها استجد خلال الحرب، ومنها الوضع القائم في مضيق هرمز. فواشنطن تراهن على الحصار والعقوبات لإجبار طهران على التراجع، فيما تتمسك إيران بورقة هرمز وما تمثله من ضغط على حركة الملاحة وأسواق الطاقة. وبين ضغط اقتصادي أمريكي وضغط إيراني عبر المضيق، قد تتجه الأزمة إلى مواجهة استنزاف طويلة تبقى فيها قنوات الوساطة مفتوحة، لكن من دون ضمانات تمنع تحول التصعيد الاقتصادي والسياسي إلى مواجهة عسكرية جديدة. أليكس أيوب، بي بي سي.
0: اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه أراضيها، مشيرة إلى أنهما سقطا في البحر وذلك للمرة الأولى منذ أشهر. قالت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة. تعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات الإيرانية شملت الطائرات المسيرة ونحو 3000 صاروخ باليستي عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أمريكي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في أواخر شهر شباط فبراير الماضي. مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لبدء إجراءات حصر السلاح بيد الدولة بعد نهاية سبتمبر أيلول المقبل، تتزايد المخاوف من احتمال حدوث صدام بين الحكومة والفصائل الرافضة لهذا التوجه. فقد صعدت كتائب حزب الله لهجتها تجاه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ولوحت بالرد على ما وصفته بالأفعال الاستفزازية التي قالت إن الحكومة تنفذها ضد عناصر الفصائل وعائلاتهم، في وقت دعت فيه قيادات سياسية عراقية إلى التهدئة وتغليب مصلحة العراق. هذا تقرير حيدر أحمد من بغداد.
3: يمر العراق بمرحلة تعد من أكثر مراحله حساسية منذ عام 2003، في ظل تداخل التحديات الداخلية مع تداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة، وبالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد. وفي هذا السياق تواجه الحكومة العراقية اختبارا مفصليا يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة المقرر حسمه في نهاية أيلول سبتمبر المقبل. ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم قوى شيعية وسنية وكردية كان قد حدد ذلك الموعد سقفا زمنيا لإنهاء النشاط المسلح خارج مؤسسات الدولة، محذرا من أخضاع الجهات المخالفة للإجراءات القانونية، غير أن الطريق نحو ذلك الموعد لا يبدو خاليا من التحديات. ففي حين أعلنت قوى وفصائل عراقية دعمها لمسار تنظيم السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية، لا تزال أطراف أخرى تتمسك بشروطها للمضي في هذا الملف، وتتصدر كتائب حزب الله تلك الأطراف.
4: In Sydney, on the M4 tunnel in Homebush, you've got a breakdown westbound near the exit. It's taking out the left-hand lane and speeds are dropped back down to 40k. In Eastwood, a two-car crash on Blacksland Road, northbound passing First Avenue. In Melbourne, an incident in Rockbank on Greeks Road at Troop Road South. And a breakdown on the Tulla Freeway in the Brunswick Road city-bound exit ramp. It's got speeds also back down to 40k. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish Man, strong enough to care and violence. Sign up at polishman.com. I'm Eliza Saville with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 21، على صعيد ميلبورن بارد 13 درجة.

0: صباحي عبر راديو تؤمي أستراليا 16:38 مع الأخبار البرزي لليوم. انطلاقا من أخبارنا المحلية بحب أرجع ذاكرا أنه كمان اليوم قضية إيرين باترسون يلي تعود للواجهة من خلال عملية الاستئناف. يعني أكيد هيدا رح يكون في متابعة الصحافي لهذه القضية اللي شغلت الرأي العام في أستراليا. اليوم رح ترجع بفيكتوريا جلسات الاستئناف بقضية إيرين باترسون اللي أدينت بقتل ثلاثة من أقارب زوجها بعد تقديم وجبة تحتوي على الفطر السام. أدينت كانت بمحاولة قتل لكمان إيان ويلكنسون يلي نجا من الوجبة، وعم تسعى باترسون إلى إلغاء إدانتها، بينما توجد أيضا مسألة بتتعلق بالعقوبة. اليوم رح تستمر جلسات الاستئناف بتاريخ 19 و20 أغسطس، رح تستمر لمدة يومين. كرمال هيك القول أنه جلسات الاستئناف رح تستمر ليوم واحد فقط، يعني هون مشوف رح يكون إذن الجلسات بين 19 و20 من شهر أغسطس. وكاتين باترسون يلي حكم عليها بالسجن مدى الحياة مع فترة عدم إفراج مشروط مدتها 33 سنة. اليوم رح نشوف الفيكتوريا كورت أوف أبيل إذا كانت أسباب الاستئناف تستحق التدخل بالأحكام السابقة. بدنا نشوف قضية إيرين باترسون وين رايحة، وأكيد بتحظى باهتمام الصحافي واللي شغلت مش بس الرأي العام هون في أستراليا، يعني كمان قصة إيرين باترسون يلي كانت تصدرت كتير من العناوين الصحف العالمية. كان في متابعة كبيرة لقضيتها بالصحافة العالمية، فلنشوف اليوم عملية الاستئناف كيف رح تكون والنتيجة كيف رح تكون. برجع معكم مستمعينا حول الموضوع البارز كمان فيما بيتعلق بالنسبة لمحاربي القدامى. اليوم مشوف بن روبرت سميث بمناسبة إحياء فيتنام فيترنز داي اللي انتقد ما وصفه بإخفاقات حكومة ألبانيزي بالتعامل مع المحاربين القدامى. بيقول أنه بعض من محاربي فيتنام واجهوا الصمت وسوء الفهم واللامبالاة بعد عودتهم لأستراليا، وشاف أنه في هونيك جيل جديد من المحاربين القدامى اللي بيشعروا أيضا بأنهم خذلوا. بيواجه روبرت سميث 5 تهم يعني كمان بيوصفها جرائم حرب، وهو بينفي كل الاتهامات وبيتمسك ببراءته. يعني اليوم نشوف حتى طريقة إلقاء القبض عليه بتحس أنه هيدا ما معقول يصير بأي بلد قدام ولاده وعائلته زوجته ولاده يلي تم توقيفه أو إلقاء القبض عليه لدى وصوله للمطار في سيدني. فطريقة كانت للحقيقة مذلة ومؤسفة. هلأ لنشوف قضيته كيف وين راح كمان لبين روبرت سميث يلي متمسك بطبيعة الحال ببراءته. رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار البارزي لليوم فيما بيتعلق بالنسبة لنادي سيدني سوانز اللي عم يستعد لفرض عقوبات على عدد من اللاعبين بعد الواقعة اللي صارت بأوتيل بملبورن اللي عم تخضع بالوقت نفسه لتحقيق من جانب فيكتوريا بوليس بشأن ادعاء اعتداء جنسي. أكيد الشرطة بفيكتوريا اليوم اللي عم تتابع عملية التحقيقات إذا كان فعلا صار فيه هونيك تحرش جنسي. اجتمع مجلس إدارة نادي سوانز 3 امبارح المساء لحتى يناقشوا العقوبات. من المتوقع الإعلان عن الإجراءات اللي رح يخدها النادي، وشدد على أنه أي عقوبات داخلية رح تكون نوعا ما مستقلة. حسب المعلومات أنه رح تكون إذن مستقلة. لنشوف يعني كمان اليوم فيما يتعلق بالنسبة لقضية فريق السوانز يلي كمان عمل ضجة إعلامية كانت كتير كبيرة مبارح من خلال عملية التحرش اللي بعدها لغاية هالوقت ما في توجيه تهم لأي من اللاعبين، لكن كل القصة أنه بعدهم عم بيحققوا فيها. ولكن النادي اللي ظاهر أنه رح ياخد إجراءات، فبنشوف وين راح هيدي القضية. تحقيق الشرطة ما بيعني أنه اللاعبين أدينوا بارتكاب جريمة، ولا توجد إدانة جنائية لمجرد وجود تحقيق. أما إجراءات النادي فهي مسألة منفصلة تماما بتتعلق بمعايير السلوك الداخلية، فممكن تكون عم بتوقف رح توقف اللاعبين أو أي إجراءات ممكن تخدها لحتى يتم الكشف عن نتائج التحقيقات اللي عم تعملها اليوم الشرطة. فرح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا، بتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع دايما فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا. بتوقف عند بريك وبتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: نحن وانتو سوا على طول 1638 2ME أستراليا. نرجع لكم بعد لحظات.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
0: أستراليا 7:53 دقيقة داخل استوديوهاتنا. منتابع مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم بيمرق بمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير لك ست كلون.
0: يا هلا
5: ولا المستمعين الكرام. بس الكرام انتبهي، ما بريك العالم.
0: ليه؟ صباح الله
5: ما بحبه أنا.
0: يا أهلا وسهلا تفضل.
5: Thank you حبيبي. لكن بالنسبة لهايدي أن باترسون، طيب يا عمي شو هالمشروم بيقتل هالقد ثلاثة أدولتس في الضربة؟ يعني أنا شخصيا ما عم بقنع فيها، ما بعرف ليه. لأنه الواحد إذا حط سم بيقتلوا دغري، بيروح على المستشفى ما بيموتوا دغري. سم عادي يعني، سم خالص مركز مثل بيقولوا. طيب هذا هلا أنت بتعرف هي مشروم بسم أو لا بيقتل؟ يعني ما نعرف نحن. نعرف مشتري من الشوب مشروم مو بناكله، ويمكن يكون هو بيسمه منها ما نعرفين.
0: لا لا لا لا توني، لا أكيد لا. في مشروم بيسممه كتير بيحذروا منه أكيد.
5: عظيم عظيم. هذا بيطلع هون وهون. طيب أنت بتعرفيه؟
0: هلا اللي بيسمم اللي اشترته إيرين باترسون ما بعرفه ولا سمعني فيه، ولكن فيه هونيك نوع من المشروم بيسمم، واذا طبخته ما راح يبين يعني اي نوع من المشروم.
5: والله يعني ما بعرف اذا هالقد بيقتل يعني عالم. انا متوقع انه بصير فيه مثل قضيه هيدي شو اسمه البنت اللي قتلت بنتها بال شو اسمه بهذا الدينغون بعرف شو. متذكر القصه ضلت كذا سنين بال يطلعوه وفوتوه طلعت مع أخذت معه $1,000,000
0: براءة. أوكي
5: إيه؟
0: أي صحيح.
5: وتاني شيء بالنسبة لهذا الرئيب اللي كان بالجيش، أنا بتوقع إنه حزب أسترالي وان داي ياخدوا ويطلعوا نائب أو سنته أو الأحرى يرشحوا.
0: هلأ أكيد بولين هنسون يلي داعمته واللي كانت انتقدت الحكومة على الإجراءات اللي عم تخدها بحق بين روبرتسون روبرت سميث. فهون منشوف أكيد هي داعمة له بشكل كتير كبير، داعمة لقضيته وعم تدافع.
5: وبكرة في غيره بصير هيك، بقول لك بالآخر الجيش الأسترالي مثل ما أنت قلتي إنه بالآخر بكل كل واحد بيقولك أنا يمكن كنا عم دافع عن حالي وعم بيقولوا إن عمل جريمة، فما حدا بيسترجي يفوت بقى.
0: نعم توني شكرا لك. أكيد نحن بنتمنى يعني الجيش يكون محمي ويكون اللي بكفي أنه عم بيعرض حياته للخطر، فأكيد قضيته اللي ممكن تشوه يعني كمان بسمعة الجيش، وخاصة اللي حاربوا بمناطق هالقد خطيرة مثل أفغانستان وغيرها. توني شكرا لك على المشاركة، رح أتابع معكم مستمعينا آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من الوقت، خليكم معنا ومن بعدها رح يكون لنا جولة أخبار الساعة 8 بتستمعوا إلها.
4: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: بغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Set Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Set Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Set Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Set Go or KingdomSat.com.
3: News headlines. 2ME.
4: خلال السنة المالية 2025-26 تأسست نحو 460 ألف شركة جديدة، بينما خرجت نحو 375 ألف شركة من الاقتصاد، ما يعني زيادة صافية بنحو 85 ألف شركة. كان قطاع Healthcare and Social Assistance من أسرع القطاعات نموا مع زيادة بلغت 6.7%، كما سجل معدل بقاء مرتفع نسبيا عند 59.2%. يقول أحد كبار الاقتصاديين إن ارتفاع تكاليف الفائدة والطاقة والأجور والإيجارات يضع ضغوطا كبيرة على الشركات. في المقابل ركزت جيم شارمرز وزير الخزينة على الجانب الإيجابي، وهو زيادة كبيرة في عدد الشركات الجديدة. أقرت السينات تشريعا لإجراء تغيرات واسعة على الناشيونال ديزابيليتي انشورنس سكيم NDIS بعد تعديلات مهمة تم الاتفاق عليها بين العمال والائتلاف. في عناوين هذا الصباح، تدعو النقابات إلى اعتماد عقد إيجار سكني قياسي لمدة سنتين بدل من العقود القصيرة التي قد تجبر المستأجرين على الانتقال بصورة متكررة. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
3: First 2ME Australia.

0: طاب ليلكم. من غزة إلى لبنان تتكرر المعادلة سلاح مقابل انسحاب، والسؤال واحد: من يبدأ أولا؟ في غزة وافقت حماس على خريطة طريق المرحلة الثانية، فيما تتمسك إسرائيل بنزع السلاح قبل الانسحاب. وفي لبنان تتكرر المعادلة وسط رفض حزب الله بحث ملف سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
1: من غزة إلى لبنان تتغير أسماء الخطط واللجان وخطوط الخرائط، لكن العقدة تبقى نفسها. من يتحرك أولا؟ إسرائيل بالانسحاب أم الحركة المسلحة بالتخلي عن سلاحها؟ ليلة الأحد أعلنت حماس رسميا موافقتها على خريطة طريق المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب لوقف النار في غزة، مرحلة كانت قد سبقتها مرحلة أولى في تشرين الأول 2025 نصت على وقف العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى. بعدها أعلنت واشنطن إطلاق المرحلة الثانية، معتبرة أنها ستنقل الاتفاق إلى الملفات الأصعب: إدارة غزة، نزع السلاح، الانسحاب وإعادة الإعمار. مرحلة بقيت 7 أشهر تقريبا بلا آلية تنفيذية. أما خريطة الطريق الجديدة فتقضي بأن تسلم حماس والفصائل، الإدارة المدنية والأمنية للقطاع إلى لجنة وطنية، ليصبح القطاع محكوما بمبدأ أحادية السلطة والقانون والسلاح. تعطل الأسلحة الثقيلة وسلاح الفصائل وتخزن تحت السلطة اللجنة، فيما تفكك الأنفاق والمستودعات ومواقع التصنيع العسكري، ثم تنتشر قوة دولية للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الفلسطينية. وفي المقابل كل تقدم يتحقق منه في ملف السلاح تنسحب إسرائيل تدريجيا على أن تبدأ لاحقا عملية إعادة الإعمار. لكن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. حماس تطالب بوقف الهجمات والعودة إلى الخط الأصفر، ثم تطبيق معادلة متزامنة: خطوة في السلاح مقابل خطوة في الانسحاب. أما نتنياهو فيشترط نزع جميع الأسلحة وتدمير الأنفاق قبل أي انسحاب أو إعمار. وبعد اجتماع نتنياهو مع جاريد كوشنر تقول حماس إنها لا زالت ملتزمة بما اتفق عليه، رغم أن إسرائيل لم تعطي الوسطاء الموافقة الصريحة على خرائط الطريق حتى الآن.
2: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on you know, starting to take some of the weapons out and hopefully, you know, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well.
1: أسئلة كثيرة لم تحسم بعد. من يعرف التهديد الوشيك الذي تحتفظ إسرائيل بحق ضربه؟ من يشارك في لجنة التحقق؟ متى تدخل الإدارة الجديدة غزة؟ ومن يمول إعمارا تتجاوز كلفته 70 مليار دولار؟ مشهد يبدو مألوف لبنانيا. فالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران يقوم على المعادلة نفسها تقريبا: حصر السلاح بيد الدولة، تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، انتشار الجيش اللبناني، انسحاب إسرائيلي متدرج، ثم عودة السكان وإعادة الإعمار. لكن الفارق جوهري: في غزة الحركة المسلحة نفسها وافقت على الخريطة، أما في لبنان فالدولة وإسرائيل وقعتا اتفاقا من دون حزب الله الذي يرفض البحث في سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي. وفي غزة تنقل السلطة إلى إدارة فلسطينية انتقالية وقوة دولية، أما في لبنان فالجيش والدولة موجودان أصلاً، والهدف المعلن هو استعادة احتكار السلاح، إنهاء حالة الحرب. ومع ذلك تصل الخطتان إلى الحائط نفسه: لا جدول زمني نهائي للانسحاب ولا اتفاق على الجهة التي ستتحقق من نزع السلاح، وكل طرف يطلب من الآخر تنفيذ الخطوة الأولى. والأهم من هذا كله عدم الاكتراث الإسرائيلي في كلتا الحالتين في التوصل السريع إلى اتفاق أو الالتزام به، على اعتبار أن لتل أبيب اليد الطولة عسكريا. إذن موافقة حماس نقلت الكرة إلى الملعب الإسرائيلي، لكنها لم تطلق المرحلة الثانية بعد. في لبنان وقعت الدولة ورفض الحزب
3: بلا كرامة،
1: وفي غزة وافقت الحركة وأبقت إسرائيل حرية تحركها العسكري ورهنت الانسحاب بنزع السلاح. أما السلام فما زال عالقا عند السؤال الأول: من يبدأ؟
0: إسرائيل التي تتنصل من الاتفاقيات على كل الجبهات من غزة إلى لبنان إلى سوريا تصعد ميدانيا على الجبهة السورية. 8 غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غربي البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات. الغارات جاءت غداة زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار خلال الأيام القليلة الماضية في إطار مساع لإعادة تشغيله وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. واشنطن لم تكن بعيدة من المشهد. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك عبر عن قلقه إزاء غارات تشكل تصعيدا غير ضروري، فيما كانت محطة فوكس نيوز تؤكد أن واشنطن تبلغت مسبقا بالعملية. وسط هذا المشهد، لبنان يبقى في دائرة الانتظار على وقع التسريبات المتواصلة عن عملية إسرائيلية وشيكة على تلة علي الطاهر. في هذا الإطار، حزب الله وبلسان النائب حسن عز الدين أكد أنه لن يتخلى عن التلة لأنها من المواقع الأساسية له، وهو سيواجه أي عمل عدواني ضد الموقع بكل ما يملك من قدرات. وإذا أتت المساعدة من إيران فذلك سيكون نورا على نور بحسب تعبيره. وكشف عز الدين عن رفض حزب الله عرضا لتسليم التلة إلى الجيش اللبناني، معتبرا أن الهدف من العرض كان وضع الحزب في مواجهة مع الجيش بناء على مطلب إسرائيلي. وفي مقابلة مع إذاعة سبوتنيك تطرق إلى علاقة حزب الله مع دمشق والحديث عن مبادرة تركية لتقريب وجهات النظر بينهما، فقال: إذا كانت تركيا فعلا تحمل مبادرة فسنبني على الشيء مقتضاه بعد معرفة مضمونها. الوضع جنوبا تطرق إليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أكد أمام وفد كندي أن عملية إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مرحبا بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، ولا سيما في المناطق التي دمرها الإسرائيليون. الرئيس عون يبحث مستقبل قوات اليونيفيل في مباحثات مرتقبة في روما الخميس، حيث يلتقي أيضا البابلون 14 وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس بريس. التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة كانت محور لقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الحالي النائب تيمور جنبلاط في كليمانسو، وذلك في حضور النائب وائل أبو فعور. وعقب اللقاء قال سفير الدوسري عبر حسابه على منصة إكس إنه استمع إلى وجهة نظر وليد جنبلاط حيال عدد من المواضيع التي تخص الشأن اللبناني. ومن مشاغل ساحة الجنوب إلى الملف الفلسطيني، انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية تتفاقم، وقصة لؤي أبو ريدة نموذج عن الاستيطان والتهجير.
3: I'm going to stay in this house tonight. So I'm terrified. I'm asking the US official, the embassy, to provide me protection.
4: على مدى 7 أيام كان لؤي أبو ريدة عم يراقب بيته من على بعد آلاف الكيلومترات، مش بس لأنه مشتاق لبيت العائلة، بل أيضا لأنه كان خيفان يخسره. مستوطنين متطرفين نصبوا خيامهم أمام منازل فلسطينية ببلدة قصرة بالضفة الغربية، قطعوا المي والكهرباء عنا وحاصروا عائلات داخلها. ولؤي الفلسطيني الأمريكي قرر يرجع من الولايات المتحدة إلى ضيعته، وصل على بيته وأول شيء عمله رفع العلم الأمريكي فوق المنزل.
3: I left my my luxury home in America. I left my luxury vehicles in America. I left my wife, my two daughters. I left my business and decided to be here at my home to protect it from the settlers to steal it.
4: لكن وجود لؤي ومحاولته حماية البيت بعلم البلد اللي بيحمل جنسيته ما أنهى القصة. شوفوا شو صار.
3: You are a terrorist settler. You know that? I'm in Belagat. You are a tourist settler. It's garbage. You know what that means? This thing. This thing. Move. Move. You're allowed to be in my house.
5: Yes, yes.
3: Okay,
5: this is yours. You're allowed.
3: That's my property. That's belong to
5: yes,
3: me.
5: Yes, but
3: that's all the fence. I did that gate. They damaged it. That's my entrance right here. That's my property.
4: وبالنهاية أعلن المكان منطقة عسكرية مغلقة، ورغم هيك المستوطنين بقيوا. بكسرة عائلة تانية واجهت مصير مشابه، إبراهيم حسن تهجر من بيته اللي هجموا عليه مستوطنين وعسكر واعتدوا عليه أمام عائلته.
5: يعني أنا دخل علي الجيش والمستوطنين خسروني ضربوني بالضار 10 مرات وولادتي جوا هون وبلشوا يخربوا بالضار ما خلوا إيش على أمه الضوء والكهرباء كله كسروه.
4: اللي عم يصير بكسرة منه مجرد خلاف على منزل بل سياسة قدم واحتلال عم ينفذها المستوطنين بحماية الجيش والشرطة والوزراء المتطرفين بالحكومة.
6: احنا في البيت المحاصر في اللي محاصر من مدة 7 أيام الجنود ساكنين في البيت ماخذين وسكنة عسكرية في بيت أخو يوسف بضلوا طول النهار يصيحوا على بعض ويصرخوا ويغنوا.
4: السؤال مش مين بيملك هالأرض بل كيف ممكن العالم يغير هالواقع قبل ما يصير أمر واقع لا عودة عنه.
0: بعد الفاصل النشرة نواصل.

0: طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب بتحديد جلسة لمساءلة الحكومة في أقرب وقت. وفي مؤتمر صحفي دعا باسيل الحكومة إلى منازلة ومكاشفة متوعدا بإنزال هزيمة النكراء بها نتيجة عجز.
1: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه تشد ربع ساعه
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما قدرتيش. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوه التوأميه.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعد لي صباحك شفت الوعد يعني انا اي كانت لي وضعت لي متمرور صباح الخير دكتوره
2: لا كلود وبس وبس
1: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.

0: سوا مكملنا احنا وياكم لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع طبعا الشركة المالكي الميتا المالكي للفيسبوك والإنستغرام اللي عم تواجه اتهامات من 29 ولاية أمريكية واللي بتتهم ميتا بأنه صممت منصاتها بطريقة بتشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط واللي بتخليهم يصيروا نوعا ما مدمنين على السوشيال ميديا. بتقول أن الشركة كانت على علم بمخاطر مرتبطة باستخدام وسائل التواصل من قبل الشباب لكنها ما أخذت أي إجراءات كافية لحمايتهم. ميتا بتنفي ارتكاب مخالفات وبتقول أنه عم تشتغل على تحسين سلامة منصاتها وحماية المستخدمين الأصغر بالعمر. قد تكون هذه القضية عندها أثار مالية ولكن أي تعويض أو عقوبة نهائية بعد لغاية اليوم لم تحسم، وهذه مش لأول مرة بتواجه شركة ميتا هذه الاتهامات، ميتا المالكي للفيسبوك والإنستغرام. هل بتشوفوا، هل لاحظتوا مثلا على أولادكم شبابكم أنهم فعلا اليوم عم بيصير عندهم هيدا الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي؟ هلا أنا بشوف الأهل أكثر من الأبناء يمكن صار عندهم إدمان. العالم كله اليوم صار عنده إدمان على الفيسبوك وعلى إنستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في نهار رحنا على شوبينج وهيك ناطرة يعني لحتى نخلص، واقفة بالشوبينج وقاعدة عم تطلع يمين وشمال، بس هيك لفتني شغلي قدي الناس للحقيقة عند هيدا الإدمان على حمل الموبايل وعلى تفحص السوشيال ميديا. أو شفت عن جد يعني مش عم بالغ، بس لاحظوها بس تروحوا على الشوبينج كم شخص بتلاقوه حامل الموبايل فون وقاعد عم بيطلع بالفيسبوك أو عبر التواصل الاجتماعي، أو ما رح نقول بس حامل الموبايل فون وقاعد عم بيطلع فيه أو عم يحكي. فخليني اسمع أنتو رأيكم بهذا الموضوع. أدي العالم، ما رح أقول الشباب، ما رح أقول الصغار، رح أقول العالم كله صار عنده هيدا الإدمان على حمل الموبايل فون. إذا بتكونوا أنتم مجتمعين مع العائلة لاحظوها كم واحد بيكون محرقص بده يمسك الموبايل فون ويتفحص الفيسبوك أو إنستغرام. أدي العائلة كلها عم تكون كل واحد ماسك الموبايل فون وقاعد عم يطلع بتليفونه، ما بعرف يعني سايرة خصلة عند الجميع. وأدي هي خصلة سيئة، حقيقة خصلة كتير سيئة. يعني بجربوا أنه هيك يكون في وقت محدد أو يكون الواحد عم بيراقب حاله أنه أدي أنا عم بستهلك الموبايل فون، أدي عم بستهلك مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا بتتحول لإدمان. وهيدا الإدمان بفوتنا بمشكلة نفسية صحية. فأكيد أحب أسمع رأيكم بهذا الموضوع على 02-96-33-33-0 بالنسبة لهذه الاتهامات اللي عم تتوجه لشركة ميتا الملكي للفيسبوك والإنستغرام. أدي فعلا هذه الاتهامات بمحلها أنه ما اتخذت هذه الإجراءات لحتى تمنع الشباب من الإدمان على تفحص المواقع التواصل الاجتماعي. 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بتوقف عند استراحة من بعد التقرير الرياضي لصباح اليوم، بتستمعوا له عبر راديو تؤم اي.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤم اي أستراليا.
0: إذا متابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع الأخبار الرياضية. إذن عم يستعد نادي سيدني سوانز لفرض عقوبته على عدد من اللاعبين بعد وقع بفندق بملبن بتخضع بالوقت نفسه لتحقيق من جانب فيكتوريا بوليس بشأن ادعاء اعتداء جنسي. وبتقول سيدني سوانز أنه اللاعبين المرتبطين بالواقع ارتكبوا خارق خطير لمعايير السلوك المتوقعة من لاعبي النادي. أيضا في عناوين اليوم في ما بيتعلق بالنسبة للأخبار الرياضية، مثل اللاعب الكريكات الأسترالي السابق ديفيد وارنر قدم محكمة في سيدني وأديم بالقيادة تحت تأثير الكحول، حكم عليه بغرامة $1,500 كما أمر بتركيب جهاز الكحول انترلوك في سيارته لمدة 12 شهر. وأقر وارنر بالذنب بينما طلب محامي من المحكمة عدم تسجيل إدانة جنائية، لكن المحكمة قررت تسجيل الإدانة وفرض الغرامة وأمر بها الجهاز. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا 1638 مع استراحة قصيرة، من بعدها منتابع مزيد من الأخبار.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
0: ولعت بين جيم شارمرز وبولين هانسن بالنسبة للسوبر انيويشن يلي اليوم رح نطرح هيدا الموضوع عليكم، وحابين نسمع كمان تعليقاتكم على الهواء 0296 33 33 0. اليوم زعيمة ونيشن لشنت هجوم لازع على وزير الخزينة جيم شارمرز اللي كمان وجه انتقادات لازعة لبولين هانسن فيما بيتعلق بالنسبة لطرح موضوع الأموال الادخار التقاعدي السوبر انويشن يلي بولين هانسن بتقول هيدي أموال الناس اللي تعبت وجنيت أموالها وهن حرين يعملوا فيها شو ما بدهم، يعني بحق لهم يسحبوها يتصرفوا فيها كما يحلو لهم. على وجهة النظر الثانية أنه في تخوف أنه سحب هذه الأموال بهالطريقة ممكن كمان الواحد يصرفها وبنهاية المطاف يلجأ للمساعدات الحكومية، يعني يتكل على الصرف الحكومي. فإذا فيها وجهة نظر لدى بولين هانسن أنه هذه الأموال بظل هذه الظروف الصعبة والظروف المعيشية الخانقة، فممكن يعني ينسمح للمواطن سحب الأموال الادخار التقاعدي السوبر انويشن وبحق له يعني أنه يتصرف فيهم كما يحلو له، لأنه هيدي بالنهاية هيدي أمواله. ولكن أدي كمان هيدا الشيء بيزيد أعباء على الحكومة والاتكال على الحكومة في حال يعني أكيد انصرفت بالمحل الخطأ أو الخسارة. فأنتم مع أي وجهة نظر هل بتشوفوا ما عم تقدمه بولين هانسن بسياستها تجاه السوبر انويشن تجاه كمان الدخان، تخفيض أسعار الدخان سجائر اللي رح تنزل 70%؟ تصوروا أنه دي المدخنين رح يرضوا عليها لبولين هانسن. وأكيد الحجة والسبب اللي بترجعوا لإغراق السوق اليوم بعملية التهريب وبيع السجائر بشكل أرخص بالسوق السوداء، كرمال هيك أنه هيدا بشي بيمنع على العصابات المنظمة بيع السجائر بالسوق السوداء من خلال عملية تخفيض الدخان. فأدي بتوافقوا طرح بولين هانسن على فكرتها، وكمان في السياسة اللي بلشت اليوم تتوضح أكثر وأكثر، سياسة بولين هانسن. وللحقيقة بتلاحظ بكل شيء عم بتقدمه بتحس أنه عم تعبي هيدا الثغرات اللي وقع فيها وقعوا فيها الأحزاب الكبرى وعدم إيجاد حلول. هلأ الحل اللي عم تقدمه ممكن يرضي وممكن ما يرضي، ولكن هيدا إجا نتيجة الفشل السياسي للأحزاب الكبرى. تيجي كمان بالنسبة للمساكن، اليوم عنا أزمة مساكن خانقة. كرمال هيك اليوم طرحت بولين هانسن فكرة من بعد ما صارت هيدي الفوضى اللي كانت هيدي الهجمة على شراء الصينيين منازل في أستراليا وبأسعار عالية جدا، وهيدا اللي أدى هيدي الفوضى لارتفاع الأسعار بشكل جنوني. فاليوم بولين هانسن بتقلك أنه على الأجانب سنتين، عندهم مهلة سنتين قبل يعني ما يبيعوا ما يجبروا أنه يتخلوا عن

0: وتوك باك بيكون من بعد جولتنا الإخبارية. كونوا معنا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
3: ABC News.
4: Mike Kermode with the top stories. The Sydney Swans have met to establish the club's next steps amid an ongoing police investigation into an alleged sexual assault early on Monday at a Melbourne hotel. In a statement, the club says it believes players are in serious breach of club standards and it's appropriate to take firm action. It's not suggested that any of the players are being accused of sexual assault. Meanwhile, the head of anti-violence group Respect Victoria, Helen Bolton, says the alleged incident should trigger change across the league. Mushroom killer Erin Patterson heads to the Court of Appeal today in a bid to overturn her triple murder conviction. Patterson serving a life sentence for the murder of three relatives and the attempted murder of another after serving them a poisoned beef Wellington in 2023. She maintains her innocence, with her lawyers appealing her conviction on seven grounds. And authorities in Thailand have revealed that DNA found on a Thai teenager's body matches that of an Australian man charged with her murder in a popular tourist hub. An autopsy report released to Thai police shows that 17-year-old Thun Janok Don Hom La died from suffocation and also suffered brain injury. In June, Australian man Simon Carman was charged with her murder after her body was found inside a suitcase in the popular tourist destination of Pattaya. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
5: هرمز بين الحصار والشروط الإيرانية، ترامب ينفي أي مفاوضات مع طهران، وقليباب يتهم واشنطن بالضغط لانتزاع التنازلات. بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، مكتب نتنياهو يؤكد أن تل أبيب حذرت سوريا مرارا من أن انتشار القوات التركية سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل. مقتل 6 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية قرب ميناء غزة، وحماس تؤكد جديتها في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار. جرس إنذار صحي في الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي إيبولا حالة طوارئ تثير قلقا دوليا. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا وجود لأي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع طهران حاليا، وأضاف أن الحصار البحري مفروض بكامل قوته على إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب أن المضيق مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، وقد أزيلت جميع الألغام البحرية أو جرى تفجيرها حسب تعبيره. من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقال قليباف أن واشنطن تعتقد أن زيادة الضغط سيمكنها من انتزاع تنازلات من إيران لم تكن أصلا جزءا من الاتفاق. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تراجعت عن محاولة فرض الاستسلام غير المشروط على طهران، وسارعت لطلب التفاوض بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب.
6: تسليم بدون قيد وشرط.
7: الذين حاولوا فرض الاستسلام غير المشروط على إيران توسلوا للتفاوض بعد فترة وجيزة.

0: إذا من بدء الحرب أشركنا باكستان كوسيط، واستمرت الجهود 3 أشهر منذ وصول الرسائل الأولى في مارس وصولا إلى توقيع مذكرة التفاهم في منتصف يونيو. لقد خضنا 3 أشهر من المفاوضات شهدت تقلبات كثيرة. نحن من رفضنا وقف إطلاق النار واستمرينا في الحرب حتى وصلنا إلى نقطة وافقت فيها الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار والمفاوضات بشروط إيران.
1: نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مسؤولين أقليميين أن إدارة ترامب أبلغت عمان بمعارضتها لأجزاء من الاتفاق العماني الإيراني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وبحسب المسؤولين تعارض واشنطن الإدارة الإيرانية العمانية المشتركة لمسار خروج السفن من المضيق، كما ترفض تحصيل رسوم اختيارية مرتبطة بالأمن وحماية البيئة البحرية. تتصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق، وبين مطالبة الرئيس الأمريكي إيران بالاستسلام وتهديد طهران بكسر الحصار البحري. ودخلت سلطنة عمان نفسها دائرة التهديدات الأمريكية في مؤشر إلى أزمة تضرب مسار الوساطة، فهل أغلق باب الدبلوماسي؟
2: من يرفع الراية البيضاء أولاً؟ 60 يوما منحتها واشنطن وطهران لنفسيهما من أجل التوصل إلى اتفاق، انتهت المهلة، لكن بدلا من الاتفاق بدأ سباق جديد في رفع سقف التهديدات. ترامب أعلن أن التفاهم السابق لم يعد مطروحا، وطالب إيران برفع راية الاستسلام، وذهب أبعد من ذلك مهددا بقصف سلطنة عمان إذا عرقلت الحصار الأمريكي أو ساعدت طهران على فرض شروطها في مضيق هرمز. والتهديد هنا لا يكشف غضبا أمريكيا من مسقط فحسب، بل أزمة في الوساطة نفسها. فعمان تبحث مع إيران ترتيبات لإعادة الملاحة تمنح طهران دورا داخل المضيق، بينما تريد واشنطن فتح هرمز من دون الاعتراف لإيران بأي سلطة عليه. في المقابل أعلنت إيران انتقالها من الدفاع إلى الوضع الهجومي، وهددت بعملية لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. فهل أغلق باب الدبلوماسية؟ ليس بعد. التهديد الإيراني لا يزال مشروطا بفشل التفاوض، ورسائل غير المباشرة مستمرة بما فيها قنوات خلفية مع الحرس الثوري، كما أن غضب ترامب من عمان يؤكد من حيث لا يريد أنها لا تزال قناة لا يملك بديلا عنها. قد يكون التصعيد الحالي محاولة لتحسين شروط الاتفاق، لكنه أيضا مقامرة خطرة، فالطرفان يفاوضان والسلاح على الطاولة، وكل منهما يراهن على أن الآخر سيرفع الراية البيضاء أولا.
1: أكدت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفرة الهاملي أن الإمارات تنفي ما وصفته بالادعاءات بشأن طبيعة العلاقات الاقتصادية مع إيران، مؤكدة التزام الدولة بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار. وشددت على التزام دولة الإمارات بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه لائحة اتهام معدلة إلى 17 إيرانيا بتهم تنفيذ حملة سرقة إلكترونية واسعة منذ عام 2013 لصالح الحرس الثوري وجهات إيرانية أخرى. وقالت الوزارة أن الحملة استهدفت جامعات وشركات ووكالات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأسفرت عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من الأبحاث والملكية الفكرية. كما أعلنت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان 5 من المتهمين. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروه أن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها في الأيام القليلة المقبلة، ردا على قرار طهران اعتبار دبلوماسيين من سفارة باريس شخصين غير مرغوب فيهما. وكان بارو قد ندى في يوليو الماضي بإخضاع الدبلوماسيين لعمل ترهيب بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية مع تعرض أحدهما لاعتداء. أفادت مصادر يمنية بمقتل مزارعين اثنين وطفل جراء قصف حوثي بصاروخين باليستيين استهدف مناطق شرقي مديرية الخوخة جنوبية محافظة الحديدة، ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن الهجوم.
3: In Sydney, on the M4 tunnel in Homebush, you got a multi-car crash eastbound at the tunnel entrance. It's got the right-hand lane closed and long delays back to James Hughes Drive. In Mascot, a collision southbound on General Holmes Drive just above Foreshore Road. In Melbourne, you have reports of a crash on the Ring Road Altona bound just before the Westgate Freeway. And over in the Mornington Peninsula Freeway, reports of a collision city bound just after Eastlink. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler kind of treatments for children. I'm Eliza Saville with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس جيد 21، ملبن بارد 13 درجة.

0: مكملين نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM حسب أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس. فهون من خلال الاعتداءات الإسرائيلية كمان على سوريا وبالوقت يلي أمام لبنان معركة شرسة رح تكون هي معركة تلت علي طاهر اللي هي يعني قد تكون المعركة الأقوى والأشرس خاصة أنه المركز الثقل لحزب الله بهيدي المنطقة. فإذا في كلام عم ينحكى أنه تسليم المهمة لجيش اللبناني، البعض بيشوف أنه تسليم جيش اللبناني لحتى يقوم في هذه المهمة أكيد هيدا قد يؤدي إلى اصطدام بين الحزب وما بين الجيش، وهيدا قد تكون يعني عم تسعى له إسرائيل. ولكن كنا بنتمنى يعني يكون في تعاون من قبل حزب الله مع الجيش ومع الدولة لحتى ما نفوت بالمحظور، لأنه الشيء اللي عم بيصير للحقيقة من اعتداءات إن كان على سوريا إن كان على لبنان، ما بعرف أنه هل هو لأنه اليوم إسرائيل اللي عم تطيح بكل المفاوضات وبكل الاتفاقيات وبكل المحادثات اللي صارت واللي عم تصير، ما في رقما يعني إذا كان في هونيك رعاية أمريكية أو رعاية أوروبية أو أي مساعي، كلها عم بتقلهم بلوا واشربوا ميتها يعني عم تطيح فيها، واليوم مصر على استكمال أهدافها اللي هو الهدف يعني كمان اليوم الأساسي عنا بلبنان هو تسليم حزب الله لسلاحه ونزع سلاح حزب الله بالشكل الكامل، وهذا الشيء اللي بيخلينا نكون أمام معركة شرسة لطالما حزب الله ما بده يسلم سلاحه. ويعني كمان اليوم إيران اللي بتعتبر حزب الله اللي هو يعني الذراع الأقوى لها بالمنطقة والتقل الأقوى لها بالمنطقة، فهون مشوف لبنان أمام يعني معركة كتير رح تكون شرسة. ولكن الدولة اللبنانية اليوم وين أو الحكومة والمفاوضات ما بعرف يعني يعني بيحتار الواحد للحقيقة وين بده يروح قد ما في أزمات حكومي مثل ما بيقولوا لا حول ولا قوة لا إلا يعني اليوم أكيد بالوضع الراهن وبالوضع الأمني وبالضغط اللي عم بيكون عليها من الداخل ومن الخارج والشروط هلأ أكيد بتتنافى كليا مع الوعود اللي كانت أطلقتها، مش بتتنافى ولكن ما عندها المقدرة على أن تقوم بتنفيذ وعودها، وما عندها المقدرة أيضا بالشروط اللي عم بفرضوها عليها من الخارج هو نزع سلاح حزب الله. نسمع رأيكم بهيدا الموضوع، لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 0296530. اليوم الهجوم اللي عم بيكون من قبل الأحزاب السياسية على حكومة نواف سلام إن كان من التيار الوطني الحر برئيسه الوزير جبران باسيل اللي شن هجوم لازي على الحكومة واللي يعتبر أنه نحن كمعارضة مفروض يعني نعارض ويعني كمان نطرح مساءلة على الحكومة شو عملت بكتير من الملفات، إن كان الملف نزع سلاح حزب الله بالنسبة للحرب بالنسبة للمفاوضات. هلأ أكيد فيها وجهة نظر يعني كمان هلأ كنت مع تيار أو ضد تيار أكيد مفروض الحكومة تطلع الشعب اللبناني على أنه شو عم تعمل اليوم بالنسبة ل كتير من الملفات، شو عملوا بالنسبة للحرب، شو عملوا بالنسبة لنزع سلاح حزب الله، شو عملوا بالنسبة للمفاوضات. هذا بالإضافة يعني كمان اليوم هيدي طبعا الانتقادات اللي كانت من قبل الوزير جبران باسيل، ولكن الرئيس رئيس القوات اللبنانية دكتور سامي جعجع يلي كان عنده كمان بيقول أنه نحن كنا دائما داعمين لرئيس الحكومة نواف سلام ولرئيس الجمهورية جوزيف فعون، ونحن من أكبر الداعمين وكنا مؤمنين أنه فعلا نحن دخلنا بعهد جديد، ولكن عنده استياء يعني من مسألة إبعاد اليوم وزير الخارجية اللي كان عنده موقف رئيس الهيئة اللبنانية دكتور سامي جعجع بهذا الموضوع، يلي انتقد كمان الحكومة بسبب إبعاد وزير الخارجية اللي هو أكيد معروف ومحسوب على الهيئة اللبنانية. كل اللي عنده تعليق بكل هالمواضيع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. ما بدي انسى اليوم عم تطرحوا بولين هانسن، هل انتو مع هل انتو ضد؟ خليني اسمع رأيكم. ولكن كل اللي عم تطرحوا بولين هانسن يلي اكيد يمكن شوي بيحاكي الواقع اللي وصلنا لقله، كان بالنسبة للسجائر اليوم عملوا مشروع أنه رفعوا التاكس والضريبة لحتى يخففوا من أزمة التدخين. شو عملوا؟ قاموا غرقوا السوق بالدخان المهرب والبيع الدخان بالسوق السوداء، واللي استفادت منه مين؟ العصابات المنظمة. أنه هيدا فشل كبير كان للحكومة بسبب رفع الضريبة على الدخان، بيعملوا مخطط ما بعرف إذا بيدرسوه من كل النواحي هيدا الشيء اللي صار. فبتقولون بولين هانسن طيب رخصوا الدخان 70%، هيدا بيمنع العصابات المنظمة أنه تستفيد من بيع الدخان بشكل رخيص. يعني هالأنشطة هيدي اللي عم تقوم فيها العصابات المنظمة، هل بتشوفوا أنه في عندها طريقتها وسياستها تجاه هيدا الموضوع؟ أدي بتشوفوها صحيحة ومنطقية. أما بالنسبة لصندوق التقاعد بأستراليا، لواجهة صندوق التقاعد بأستراليا البالغ 4.5 تريليون دولار نفسه بقلب عاصفة سياسية اليوم، بعد أن شكك كتار من كبار نواب حزب الليبرال والوان نيشن بنظام مساهمات التقاعد الإلزامية، لأن دعت كل من بولين هانسن وبرنابي جويس إلى منح الأفراد إمكانية الوصول لأموال قبل سن التقاعد إذا لزم الأمر. وهيدا بعد أيام من وصف سيناتور كمان بحزب الأحرار أندرو براك نظام التقاعد بأنه فشل بالسياسات وما نجح. كانت بولين هانسن وبرنابي جويس يلي طالبوا بضرورة السماح للأستراليين أن يوصلوا بفترة مبكرة لأموال تقاعدهم، لأنه هيدي بالنهاية هيدي أموالهم وحرين فيها. فأحد أكبر يعني كمان هون كمان بيقول لإحدى المحطات أنه أحد أكبر حالات الفشل بالسياسة العامة من وقت قيام الاتحاد، بمعنى أنه ما ساعد الميزانية وما ساعد كتير من الناس من التخلص من معاش التقاعد. سارع كمان أمين فينا نقول وزير الخزينة جيم شالمرز لاستغلال هذه التعليقات، بيقول أنه الانتخابات الفيدرالية المقبلة راح تكون بمثابة استفتاء على نظام التقاعد. خلينا نسمع انتو أراءكم، هل بتشوفوا فعلا اليوم أصابت بولين هانسن وبرنابي جويس والأحرار بأنه هالمواطن حر بأمواله، أنه حر بأمواله، هيدي أمواله، هيدا تعبه، وخاصة بظل هيدي الظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية والمعيشية الغرقان فيها المواطن اليوم الأسترالي، أنه يحق له أنه يسحب أمواله، ممكن يكون ل شراء بيت أو أي شيء ممكن يساعده يعني بمعيشته. أم برأيكم أنه هيدا الشيء بشكل ضغط على الحكومة؟ عم طلب الوقت هون، أخذت كتير أنا وقت بالحكي وبطبعا تفسير المواضيع. رح أتابع مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور لك مدام مجتمعين كرام. مدام كلود
0: صباح النور.
1: قبل كل شيء مدام كلود، إن لم تستحي ففعل ما تشاء. اليوم نحن بنعرف لما كان رئيس ميشيل عون بالحكم، هو بصير اجوا ما معه شيء ابدا قطعيا، صار عنده هالاموال الهائله اللي جمعوها من وراء السرقه، سرقه الكهرباء 40 مليار دولار. اليوم الرئيس نواف سلام مذكور والحكومه والقضاة عم يحضروا ملفات بيفتح التحقيق كامل بحق ميشيل عون والطيارة الوطنية الحرة هنا ذاك بما فعلوا بالأموال اللي تعادت تنصرف والبواخر اللي استأجروها وسرقوا الأموال منا وتحولت الأموال لعقارات باسم جبران باسيل وصهره لجبران باسيل والعيلة تبعه كلها. ولكن في علامة استفهام الرئيس نواف سلام مشكور علي راح يكون هناك محاكمة عادلة وفتح الملفات كلها. يا ما بقوله حق يجي ريام جبران باسيل عم يحقق مع الحكومة. طبعا الحكومة عملت إنجازات، إعادة تأهيل المطار وتوسيعه وإعادة تأهيل مصفية طرابلس وتوسيعه وجرب يعني أنه تحصل السلاح بيد الدولة اللبنانية وإعادة تأهيل القضاء اللبناني اللي كان فاسد. هذا اللي بنحكى فيه، ما بنحكى فيهم بطريقة تانية مدام كلوت. واليوم احنا رايحين للأسوأ. وشغلة تانية مشان موضوع بولين هانسن، أنا معه بالمية مية واختار مثلي معه. اللي عم تطلبه مطلب حق، اللي عم تطلبه لحق الأستراليين يقدر يسترجعوا بيت أو بيت للعيلة بتخفيض الفوائد وهبوط العطارات، هذا يبين على حسن نية.
0: نعم، شكرا لك سعيد على مداخلتك. خلينا نتابع بخلال هالوقت مستمعينا مع فاصل، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا.
2: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: أقرت السنة التشريع لإجراء تغيرات واسعة على الناشونال ديزابيليتي انشورنس سكيم NDIS بعد تعديلات مهمة تم الاتفاق عليها بين العمال والكواليشن. وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية للسيطرة على ارتفاع تكلفة البرنامج وتحسين استهداف الدعم وتجديد الإجراءات ضد الاحتيال وسوء استخدام أموال NDIS. تدعو النقابات إلى اعتماد عقد إيجار سكني قياسي لمدة سنتين بدل من العقود القصيرة التي قد تجبر المستأجرين على الانتقال بصورة متكررة. تبدأ اليوم في فيكتوريا جلسات الاستئناف في قضية إيرين باترسون التي أدينت بقتل ثلاثة بعد تقديم وجبة تحتوي على فطر سام، كما أدينت بمحاولة قتل إيان ويلكنسون الذي نجا من الوجبة. وتسعى باترسون إلى إلغاء إدانتها، بينما توجد أيضا مسألة مفصلة تتعلق بالعقوبة. تحدث بن روبرت سميث في مناسبة لإحياء فيتنام فيترنز داي وانتقد ما وصفه بإخفاقات الحكومة في التعامل مع المحاربين القدامى، وقال إن بعض محاربي فيتنام واجهوا الصمت وسوء الفهم واللامبالاة بعد عودتهم إلى أستراليا، ورأى أن هناك جيلا جديدا من المحاربين القدامى الذين يشعرون أيضا بأنهم خذلوا. مزيد من الأخبار بعد لحظات من تبع براديو 2ME أستراليا.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. أكد رئيس الجمهورية العماد جزاف عون أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وخلال استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية في قصر بعبدة، شرح الرئيس عون موقف لبنان من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي أنتجت اتفاق الإطار الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، ما جعله يطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده لجهة وقف تفجير المنازل والممتلكات وتدميرها وجرفها واستهداف المواطنين، كما حصل في بلدتي أنصار والزهراني قبل أيام، مشيرا إلى ترحيب لبنان بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لسيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون. من جهته أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي رئيس منظمة مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى مهمات الجيش والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة. وثمن السفير جابرييل تضحيات العسكريين مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. من جهة أخرى أكد العماد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة لسيما المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخنقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك في إطار لقاءاته لمتابعة الأوضاع العامة في البلاد. وقد أثنى دريان على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته، وأشاد بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. في السراي الحكومي استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك ورئيس الأعلى للطائفة في العالم البطريرك يوسف الأول العبسي على رأس وفد من البطريركية. وخلال اللقاء أكد البطريرك العبسي دعمه وتضامنه مع مواقف سلام الوطنية الحكيمة والراسخة والجريئة، قائلا: استقبلنا في مراكز لنا عددا من أبنائنا النازحين لسيما من الجنوب اللبناني، وقد نال بعض أبرشياتنا ما نال الكثير من اللبنانيين من جراء العدوان الإسرائيلي. وأضاف: سعينا ولا نزال نسعى لأن نكون حاضرين على الساحة الإنسانية بنوع خاص للمساعدة والتخفيف من المآسي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السرب 190 سينتقل من قاعدة ترامون إلى قاعدة ترامات ديفيد، وقال إنه يجري حاليا نقل السرب الجوي المعروف باسم اللمسة السحرية والمزود بملوحيات أباتشي الهجومية من قاعدة ترامون في النقب إلى قاعدة ترامات ديفيد شمال البلاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذه العملية ستلاحظ حركة جوية مكثفة في سماء البلاد وأنه لا داعي للقلق من وقوع أي حادث أمني. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود أي محادثات أو حوارات جارية أو مجدولة مع إيران، مشيرا إلى أن الحصار البحري المفروض عليها لا يزال ساريا بالكامل. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، مضيفا أن جميع الألغام البحرية أزيلت أو جرى تفجيرها. وكان ترامب قد نشر خريطة تظهر مضيق هرمز أرضا أمريكية، وفي تدوينة نشرها على منصته تروث سوشيال ذكر بتصريحه السابق بشأن عزمه إعلان المضيق أرضا أمريكية، وتضمن المنشور خريطة لمضيق هرمز كتبت عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. وردا على ترامب أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا، وقال عبر منصة أكس: تماما كما كتب ترامب اسم الخليج الفارسي بصورة صحيحة، فإن وهمه بشأن مضيق هرمز إما أن يصحح قريبا أو أننا سنصحح أوهام هذا الوهم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

معكم دائما مراديو تؤمية على 1638 AM، تابعين نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء كمان بساعة جديدة من البريكفاست شو. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، خاصة موضوع السوبر أنيويشن اللي عامل تجاذب سياسي بين بولين هانسن من جهة والائتلاف من جهة، وأيضا العمال من جهة فإذن هون بالنسبة لبولين هانسن يلي بتقول أنه هذه الأموال هي أموال ناس. أنا رح أخذ بريك ومن بعدها رح أجا أكمل معكم مستمعين عبر راديو تؤمية، تابعونا.

0: Lyon, à Morning Show.
1: عودي من جديد لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا متابعين. إذا مع مواضيع اليوم ومواضيع الساعة خاصة مسألة السوبر أنيويشن وأموال التقاعد وأموال ادخار التقاعدية اللي عاملي سجلات بين حزب والنيشن والعمال. نسمع رأيكم، هل فعلا اليوم السياسة اللي عم تتبعها بولين هانسن هي سياسة ناجحة، أم بتشوفوا يعني كمان هذه الأموال يلي مفروض تنحفظ لفترة معينة رح توقف إذا عند استراحة ومنتابع من بعدها، لأن فعلا اليوم هالشردوقة اللي حكمتني قبل شوي خنقتني وكمل هيك شوي صوتي تعبان، رح توقف بعد عند فاصل ومنرجع منتابع من بعدها.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: نرجع لمتابعة لقائنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. إذن من خلال كمان آخر أهم الأخبار، الظاهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي مصر على عدم استكمال المحادثات، واللي طلب من مستشاري ومن اللي كانوا عم بيقوموا بالتفاوض اليوم مع إيران أنه يوقفوا كل المحادثات، وظاهر أنه لغاية هالوقت الاثنين رافعين السقف. إيران مصرة على السيطرة على مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي من بعد مرور هالستين يوم مصر على عدم استكمال المحادثات. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم اشتعال الجبهة في سوريا والاعتداءات الإسرائيلية اللي كانت على بعض المناطق في سوريا، بالوقت يلي عم نشوف اليوم المعركة اللي عم يتحضر لها الجانب الإسرائيلي، معركة تلت علي طاهر يلي هي من أشرس المعارك، الدخول فيها قد يكون أمر مكلف جدا. فكرمل هيك تتريث بشكل كتير كبير اليوم إسرائيل طبعا خوض هذه المعركة خوفا من الخسارة، يعني كمان أمام فترة تحضيرات للانتخابات المقبلة، وتلت علي طاهر قد تكون أو مكسب أو خسارة بالانتخابات. خلينا نتابع نحن وياكم كمان في عنا مسألة كمان الموضوع اللي كنا أثرناه هو الموضوع اللي بيتعلق بشركة ميتا اللي اليوم 29 ولاية أمريكية اللي رفعت دعوة وشكوى على ميتا بسبب علمها ببعض الأمور اللي ممكن تؤدي إلى الإدمان. يعني طبعا اليوم بتشوف أنه في كتير من الشباب والأطفال عندهم إدمان على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. كمل هيك اليوم يعني ميتا بتقول أنه هيدا شيء مش مظبوط وهيدا الأمر اللي قد يكلف شركة ميتا اللي هي ملكة للفيسبوك وملكة للإنستغرام. فخلينا نتابع نحن وياكم هيدا الموضوع كمان اللي رح يكون معنا وحابين نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهالخصوص. برجع بذكركم هل أنتوا اليوم مع عم تطرحوا بولين هانسن إن كان بالنسبة للدخان اللي رح تخفض أسعار الدخان ل70% وهيدا بسبب اليوم بيع السجائر بالسوق السوداء والاستفادة المنظمات اليوم والعصابات المنظمة من هذا الأمر. كرمال هيك تخفيض أسعار الدخان اللي ممكن يقطع الطريق على هالعصابات المنظمة ببيع الدخان بالسوق السوداء. هيدي من جهة. جهة تانية اليوم مصرة كمان بسياستها تجاه السوبر انويشن. اليوم بولين هانسن بتقول يعني كمان اليوم أنه يحق للمواطن بالتصرف بأمواله كما يشاء وخاصة بظل هالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، فيحق له باستعمال أموال الادخار التقاعدي. ولكن الحكومة اللي انتقدت بشكل كتير كبير خاصة جيم شالمرز اللي شن هجوم ليزي على بولين هانسن. بدي أرجع على موضوع ميتا واليوم الشكاوى والدعاوى عليها بسبب إدمان الشباب والأطفال على استعمال التواصل الاجتماعي من إنستغرام والفيسبوك. خلينا نتابع هذا الموضوع مع دكتور حمدي بولوس اللي صار معنا بخلال هالوقت على الهواء. دكتور حمدي يعطيك العافية وصباح الخير.
5: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
1: شكرا دكتور حمدي، معك رح نتابع هذا الموضوع اللي اليوم وثار 29 تقريبا ولاية اللي رفعت شكوى ودعوة على شركة ميتا اللي بتعتبرها أنه هي على علم يعني ما عملت أي إصلاحات لإبعاد الشباب من الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام والفيسبوك. كيف بتشوف يعني عملية الإدمان على حمل الموبايل فون وعلى مواقع التواصل؟
5: هو طبعا اليوم أن طلعت أو ظهرت السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك يوتيوب إنستغرام كل هذه الأشياء كانت هناك يعني نوع من البشائر أنها ستجعلنا مور سوشيابل اجتماعيين أكثر، ولكن في الحقيقة مع مرور الوقت تأكد لنا وأثبت لنا beyond any doubt we are less sociable with the social media. والسبب في هذا ليس فقط الإدمان كما ذكرت الصحافة الأمريكية وكما تفضلت يا كلود وأيضا نوحت عنها، لكن كمان التكنولوجي نفسها خلتنا إحنا جعلتنا أدوات مجردة أو إلى حد كبير ينقصها الهيومن فاكتور الجانب الإنساني، فأسرعت أصابعنا إلى اللعب على الكمبيوتر والكيبورز، أصبحنا نضع صور أو فيديو بدل ما نظهر أنفسنا كبني أدمين كهيومنز، أصبحنا أكثر نبالغ في مظاهرنا ونبالغ في مواهبنا، وكل هذا لأن صارت الماكينات ميكانيك يعني أشياء تكنولوجيا هي التي تنقل صورنا وأخبارنا عبر الأثير سواء عبر القارات ترانس انتركونتيننتال أو ترانس أوشنز، يعني في خلال لحظات fraction of a second ممكن نوصل لأمريكا وأمريكا توصل لكندا وأستراليا وكل هذه الأشياء، فهي أكثر من عامل يجعل للإنسان نزعة تجاه الإدمان على السوشيال ميديا. أولا الافتقار إلى الهيومن فاكتور، there isn't much a human in dealing with a machine, mobile phone, laptop, a computer, كل هذه الأشياء. The second thing, it's the easiness. How يعني the availability and easiness of connecting to, towards one another, connecting to one another without seeing face to face, without the human factor. الشيء الثالث المبالغة. واحد يتكلم عن نفسه ويحكي عن نفسه، واحدة تظهر ملابسها والباجز والشوز والرحلات overseas وunderseas وكل هذه الأشياء، أصبح كمان النزعة إلى المبالغة. الشيء الرابع هو إنها free، يعني ممكن الواحد يعملها without paying peanuts

0: الدايمنشن البعد الإنساني في داخلنا عندما نتصل ونكونكت بالآخرين بالسوشيال ميديا، لكن هم المستفيدين وهم يبتزوا ابتزازا، وطبعا الإعلانات شغالة، كل هذه الأشياء. فطبعا لابد أن احنا نتوخى الحذر، ولابد أن احنا نحذر أولادنا وأحفادنا، ولابد أن احنا نحد من الإدمان على السوشيال ميديا. أنا دايما بقول التكنولوجيا مهمة، ما نقدرش نعيش اليوم بالعقد الثالث من القرن 21 بدون التكنولوجيا. كمان المعلومات أصبحت unlimited، المعلومات الدينية، المعلومات العلمية، المعلومات التكنولوجية، المعلومات الحربية، المعلومات السياسية، لكن كثرة المعلومات لم تؤدي بالضرورة إلى أفضل. يعني لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن المعلومات الدينية سواء كانت مسيحية، يهودية، إسلامية، بوذية أصبحت متاحة بهذه الكثرة، لكن لا نرى الكثير من الثمار التي كنا نرجوها. لأن أنا شايف وأتكلم يعني اللي أنا شايفه أن أغلبه طق حنك، العالم بتطق حنكها بدون أي without any much depth أو meaning, there isn't any substance. أصبحوا الوعاظ والمبشرين يتكلمون كآلات على السوشيال ميديا. Where is the touch? Where is the touch that touches the heart? Where is the touch that makes the human being draw near to God? There isn't much of that. فحتى هذا dimension أصبح افتقر أيضا إلى الروحيات، وما زالت الحروب تدور على رحاها، وإحنا عم نتكلم ونوعظ والعالم بيخبط في بعضه. أين السلام الذي ننادي به؟ فالتكنولوجيا لابد أن تطوع لمصلحة الإنسان وليس لابتزاز الإنسان ويجعله مدمنا. طبعا أختم وأقول أن احنا نميل إلى التعايش السلمي بطبيعتنا، وكمان أيضا نميل إلى أن احنا تسوشياليز with one another، أن احنا يكون عندنا ثقافات، وأن احنا عندنا نكون تبادل تجاري وتبادل ثقافي وكل هذه الأشياء. لكن لا ننسى الشخص الوحيد الذي لا نحتاج إلى سوشيال ميديا أو إلى آلة كمبيوتر، لابتوب، آيفون أو أي فون إن احنا نتواصل معه، هو الخالق المنان والفادي الحنان، إلهنا القدير المحب. لا تستطيع أن تصلي وتتواصل معه دايركلي. هذه هي النقطة الوحيدة التي لم تستطع السوشيال ميديا أن تلوثها بأي أشياء أو تشوبها أي شائبة، وهي العلاقة الروحية بين الإنسان وخالقه وفديه. فدعونا لا ننسى، اعمل سوشيالايزن وكلم أصحابك وكل شيء، بس لا تنسى أن هناك اتصال مباشر بينك وبين إلهك وفاديك الرب القدير المحب. قال في كتاب المزامير الذي ذكر بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية أنه الزبور، في كتاب المزامير مزمور 45 يقول إمام المغنيين لبني قورح: فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، ملك الملوك ورب الأرباب، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. هذا هو الكلام الحقيقي، هذه هي البركة الحقيقية. فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي لملك الملوك ورب الأرباب.
1: شكرا لك دكتور حمدي بولوس. رح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو تؤمي ما فاصل، ومن بعدها منتابع أهم الأخبار لصباح اليوم بشكل سريع. برجع بذكركم بآخرة وأهم مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. وهون أكيد يلي حذرت سوريا من وجود قوى تركية، و ترامب يغلق باب التفاوض مع إيران ويتمسك بحصار هرمز. العراق يبحث عن منافذ للنفط بعيد عن هرمز. أيضا إسرائيل أبلغت ترامب أن ضربتها بسوريا تستهدف تركيا.

هون الهدف هو مثل كأنه عم بتوجه رسالة لتركيا، لأنه اليوم تركيا اللي عم بتحاول تستعيد دورة الكبير بالمنطقة، وخاصة يعني هذا التحالف الأمني اللي صار بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، اللي هو قد يكون موجه لإيران، ولكن إسرائيل منا بعيدة عن الأمر. فهون حسب ما كشفت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه الضربة اللي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا هدفت إلى منع تركيا من تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة وإرسال منظومات أسلحة متطورة للقاعدة، ووفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. الضربة لأثارة استياء مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية وسط مخاوف من أنه تروح لتصعيد بين إسرائيل تركيا وسوريا، وهي ثلاث دول تربطها علاقة وثيقة بواشنطن. بحسب التقرير استهدفت 8 قنابل على الأقل مدارج بقاعدة أبو الظهور الجوية الواقعة على بعد 72 كيلومتر من الحدود التركية. ألحقت أضرار بمدارج أعيد تأهيلها مؤخرا من دون تسجيل ضحايا، وما أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم بالبداية قبل أن يأكد مكتب رئيس الوزراء نتنياهو تنفيذ الضربة، واللي بيقول مكتب نتنياهو أن سوريا كانت على وشك خرق تفاهم مع إسرائيل بشأن الحفاظ على الوضع الأمني القائم من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار بقاعدة جوية قرب حلب. وإسرائيل حذرت دمشق مرارا من أنه انتشار عسكري تركي من هذا النوع رح يشكل تهديد لأمنه، إلا أنه سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات. أكسيوس عن مسؤول تركي: إسرائيل تختلق الذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة. إذن مثل ما شايفين اليوم تطورات الأوضاع في سوريا واستهداف هالقاعدة هو رسالة كانت لتركيا من قبل إسرائيل. واليوم ترامب يلي ظاهر أنه كمان طلب من كبار مبعوثي إدارته وقف المحادثات مع إيران، هيدا تحول جديد بموقف واشنطن اللي كان دائما يترك باب الدبلوماسية مفتوح وباب المحادثات مفتوح، ولكن هالمرة الرئيس الأمريكي طلب من كبار مبعوثي إدارته وقف المحادثات مع إيران، وهذا تحول بحد ذاته بالتزامن مع تأكيده استمرار الحصار الأمريكي بمضيق هرمز. وبعد محاولات استمرت لأسابيع لتحقيق تقدم مع طهران من دون نجاح يذكر، قرر تبني نهج جديد وطلب من مبعوثي وقف المحادثات مع الجانب الإيراني. هل فعلا دخلنا بمرحلة يعني ما بعرف إذا هي مرحلة جمود لا غالب ولا مغلوب، أم قد يكون في هونيك بالمرحلة اللي جاية تصعيد غير مسبوق بعكس ما شفناه بالأشهر السابقة؟ والآن استمعوا لأول

0: كتير حابه اغنيه لها يارا. مكمل احنا وياكم عبر راديو تؤدي استراليا 1638 ايام. موضوع كمان يمكن مشكل خلاف واستياء من الجاليه الاسلاميه من بعد ما رفضت بلدية كانتربري بينكستاون الطلب اللي كانت تقدمت له الجمعية الإسلامية السماح برفع الأذان مرة بالأسبوع يكون نهار الجمعة ولمدة 15 دقيقة. يعني رفع الصوت صوت الأذان ليوصل لمسافة معينة, ولكن هذا الطلب لقى رفض من سكان المنطقة بلاكيمبا واللي كانوا يعني أكيد قدموا عريضة, وحوالي 1600 شخص يلي وقعوا على هذه العريضة رافضين هيدا الطلب. هلأ بالمقابل كان في هونيك كمان عريضة, بالمقابل هذه العريضة كانوا عم بيطالبوا بالسماح برفع الأذان ولحتى يوصل لمسافة معينة. فإجا الرد مبارح من قبل بلدية كانتربري بينكستاون اللي رفضت هذا الطلب, واللي عمل يعني أكيد ردة فعل واستياء كتير كبير من الجالية الإسلامية اللي كانت عم بتطالب برفع الأذين مرة بالأسبوع. هلأ بيعتبروا يعني أنه هيدا مش مفروض يكون, لأنه المنزعج يسكر الشبابيك, المنزعج أنه ما يسمع, ولكن هيدا الموضوع ما بعرف إذا برأيكم إذا كان مرة بالأسبوع ولمدة 15 دقيقة ويعني بيوصل لمسافة حسب ما عم تقول الجمعية الإسلامية مرة بالأسبوع وبيوصل لمسافة معينة, مش كتير رح يكون يوصل الصوت لمسافة كتير بعيدة وكمان لمدة 15 دقيقة. هل برأيكم القرار اللي تخذ من قبل بلدية كانتربري بينكستاون كان محق؟ أنه بالنهاية هون أنت عايش ببلد فيه متعدد الجنسيات والخلفيات والأديان, فكرمل هيك إذا بده يكون الصلاة بيكون الصلاة يعني ضمن إطار إن كان المسجد أو أي ديانة أخرى. فمنسمع رأيكم بالنسبة لقرار البلدية اللي إجا بالرفض, رفض طلب الجمعية الإسلامية اللي كانت تقدمت برفع الأذين ورفع الصوت صوت الأذين لمدة 15 دقيقة من ناحية ومرة بالأسبوع. هل برأيكم كان قرار مشحف أم قرار محق؟ لأن يعني هيدا شيء بينعكس على الكل, مش بس أنه على فئة معينة أو على يعني أكيد ديانة محددة, إنما هيدا القرار المفروض الكل يلتزم فيه. فخليني أنتوا اسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-530 بالنسبة لرفض بلدية كانتربري بينكستاون طلب الجمعية الإسلامية برفع الأذين ورفع صوت الأذين مرة بالأسبوع. هل برأيكم هيدا قرار كان صائب أم قرار مشحف بحق الجالية الإسلامية؟ نسمع رأيكم إذن كيف انعكس عليكم هيدا القرار ورفض الطلب, هل بتشوفوه بمحله أم بغير محله؟ لأنه كان من فترة عامل هيك سجلات كبيرة, ومثل ما سبق ذكرت يعني عريضة تقدمت من قبل الطرفين, البعض كان رافض لأنه هيدا بيعتبروه أنه هيدا مثل كأنك أنت عم تفرض حالك علينا, والبعض بيعتبر أنه المنزعج يسكر الشباك وبتبقى يعني مرة بالأسبوع ما رح تكون فترة طويلة. فكيف بتشوفوا القرار اللي إجا من بلدية كانتربري بينكستاون, محق أو غير محق؟ هل أرضاكم؟ هل أزعجكم؟ فخلينا نسمع تعليقاتكم مباشرة على الهواء. بسمع حميد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود, وصباح الخير لكل المستمعين. بالنسبة لهالموضوع, نعم, اللي عم تبحثيه اليوم, نعم, أنا بعتقد القرار صح بالبلدية، لأنه نحن جينا على هالبيت وهون الدولة العظيمة بنيت الكنائس وبنيت الجوامع وبنيت التيمبوز لليهود، فنصلي ضمن الجدران لجوا ونصلي لربنا.
0: نعم.
1: يعني ما بعرف أنا شو القصة، أنه لأنه المناطق يعني لو كانت كلها إسلامية يبكي
0: بس هي هالمنطقة هيدي أغلبيتها، هي هالمنطقة أغلبيتها كمان من الجالية الإسلامية في سيدني.
1: وإذا بدنا نقول نحن بمنطقة تانية أغلبيتها مسيحية وبتالتي بمنطقة تانية أغلبيتها يهودية، وشو بيصفي بالدولة هون؟
0: نعم.
1: الدولة العلمانية، عرفت كيف؟ أنه نحن لازم نؤمن، لأنه أنا بؤمن كإنسان مسيحي بقول ربي بيقول إذا صليتم صلوا لأباكم الذي في السماوات واغلقوا وادخلوا غرفتكم واغلقوا أبوابكم وصلوا لأبينا الذي في السماوات. ما نحن عنا الجامع، منفوت نصلي جوا بالجامع والشيخ بيطلع بيخطب فينا والكنيسة زد الشيء، ونحن إذا كان عبكرة المسيحية بدنا يطالبوا بدق الجراس، نحن مثلا بالكنيسة ما أنه مسموح بدق الجراس، عرفت كيف؟ برا برا
0: صحيح.
1: يخلينا نحن نعيش ضمن هالدولة بقى، هيجي بقى ننطفد وساعة بدها ما تغزيني اطلع على الأدين لبرا، ساعة بنوقف بالشوارع بالكابة والطالب بالشريعة دولة الشاش الشريعة، يعني ما بيصير خوان. جينا على هالبلد خلنا نعيش في أنظمة عظيمة بهالبلد، ما بقى بدنا نخرب هالبلد مثل ما انخربت الشرق الأوسط كله سوا.
0: نعم.
1: وعم نعيش بلد خلص إناف إزينا.
0: بس بيقلك أنه مرة بالأسبوع ولمدة 15 دقيقة
1: مرة بالأسبوع عم تفتحي باب ست كلود، عم تفتحي باب لمرتين بالأسبوع ونص ساعة وثلاث أرباع الساعة وخلص، ما بيصير هيك. كل مشان انه بدنا نطالب، اوكي بعرف عند الإباء خاص وعند الدين خاص لعيلون، بس نحن عايشين بدولة علمانية هون.
0: نعم.
1: يعني ساعة مثلا من طالب بدنا زوجتين، انه لانه الشرع بحق لنا اربع نساء، لما كمان انه في امور بدنا خلص. ود احنا جينا على هالبلد العظيم عم نربي عيالنا، عم نعلمون، عم ايبن عم بيعطون الدين الاسلامي مثل ما عم بيعطوا الدين المسيحي واليهود، خلص. وفي ناس ملحدين كمان عم بيمارسوا الحادون، خلص هيدي هالدولة العظيمة بدنا نقول جينا لهون، في عنا قانون وفي عنا بدنا نتبعون. معلش مع كل احترامي للجالية الإسلامية،
0: نعم
1: يمكن عندي بعض الإسلاميين ما بيريدوا هالشيء، هيدي كل أقليات عم تطلع بها الأمور هيدي تخلق مشاكل بهالبلد، خلص إناف إز إناف. أنا هذا اللي بقوله.
0: نعم. شكرا حميد على مداخلتك، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع كونوا معنا وتابعونا.
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
0: متابعة نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء. معنا منى من السيتي من سيدني. صباح الخير لك منى.
6: صباح الخير والسلام والأمان بأستراليا كلها، أشكرك.
0: أمين. أهلا وسهلا فيك منى، شو تعليقك على الموضوع؟
6: والله أنا تعليقي على الموضوع، أنا ما سمعت الكلام كله بالضبط، بس فتحت الراديو قبل دقائق وشفت حضرة الأخ اللي علق قبل شوي، أنا أحترم النظرة اللي هو يعني جاي يعطي رأيه، بس أنا أقول لك شغلة مهمة.
0: نعم.
6: مرة بالأسبوع we think it's not fair. إنه يكون في أذان، نعم يكون في أذان، يكون something very nice، يكون مو بس لنا إحنا، إذا فيه هو علق عن أجراس الكنائس المسيحية مع احترامي، أوكي؟ أنا أوضح لك شغلة، أنا بنتي تربت وخلقت وتعمدت بمدرسة مسيحية، ما أبي أقول بالضبط وين.
0: نعم.
6: إحنا إسلام، إحنا أصلنا إسلام وأهلنا وأجداد أجدادنا إسلام، بس أنا أقول لك شغلة، من حق الكنائس ترفع أجراسها، ومن حق الإسلام كله يرفع الأذان، ومن حق اليهود يعملوا اللي هم يبونه. ما في شيء والله إحنا من بلد علمانية وما أدري شنو بلد علمانية،
0: بس أنت ببلد قانون بدك تلتزمي بالقانون كما بيفرض عليك القانون الأسترالي.
6: إحنا الحمد لله الكل ملتزم بالقانون، يعني ما تزعلين مني. ذاك اليوم أنا مريت من سن شربل بالصدفة، كانت الأجراس تضرب لأن كان عندهم عمادة، أعتقد أنا واحدة من أصدقائي عندهم عمادة فيها، كان يوم هذا الأحد، يعني ليش هذه كان أكو أجراس وإحنا نسمعها وإحنا بآخر الدنيا وعم نسوء عربيتنا؟ هذا قانون بس إحنا ما اعترضنا عليه، وأنا بنتي متربية لحمها ودمها ودراستها كلها بمدارس مسيحية.
0: طيب بس هيدا بلد أكيد بيستوعب كل البلد علماني وبيستوعب كل الطوائف كل الأديان والخلفيات، ولكن بالنهاية بلد فيك تعتبري أنه مسيحي، يعني مثل كيف المملكة العربية السعودية في كتير من الدول يعني العربية اللي لا تسمح يعني كمان اليوم بدق الأجراس. أنت عليك كم تحترمي قوانين هذه الدول؟
6: أنا بحترمك، أنا ما جاية اليوم، أنا صار لي 50 سنة بهذه البلد، أنا بحترم رأيك وبحترم كل اللي بتقولي كلمة بكلمته، بس we have to be fair, we can't be biased in our assessment only.
0: No.
6: It's not fair. I think the Muslim community as a Muslim person background respects all religions. احترم الديانة اليهودية، احترم الديانة المسيحية، واحترم الديانة المسلمة بكل قطاعها وكل قطاع الكنائس وبكل قطاع اليهود، بس انا اقول لك شغلة، it's not fair on the Muslims. We've been blacklisted and blackmailed من النورث، من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، وما حد جاي يحكي. احنا شعب يمكن ساكتين وما بنحكي، بس احنا قلبنا مورم لأنه الكل عم يطعننا من كل مكان. Everybody's misconcept the truth of everything about Islam.
0: هيدا رأيك منى، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. مع استراحة من بعدها منتابع مع الأخبار، وبالساعة المقبلة رح تابع بهذا الموضوع. لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 0296 333 330.
2: Welcome to 2MA.
3: That is the original 2MA Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2MA أستراليا. لحظة هلا. أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Mike Kermode with the top stories. The Sydney Swans AFL club is expected to make a statement later today, warning players who breach behaviour standards will face penalties and sanctions. It comes amid an ongoing police investigation into an alleged sexual assault early on Monday at a Melbourne hotel. The ABC understands Chad Warner, Isaac Heaney, James Jordan and Riley Bias are the players linked to the investigation. It's not suggested that any of the four players are being accused of sexual assault. The Health Minister is dismissing calls for a cut to the tobacco excise as a way to combat organised crime. Cigarette prices in Australia are some of the highest in the world, according to the World Health Organization, resulting in many smokers buying cheaper illegal products. One Nation wants to see the excise cut, but Health Minister Mark Butler says even with zero excise, legal cigarettes would still be far more expensive than illegal ones. And unlicensed telemarketers who cold call and try to convince people to switch their super will be banned under long-awaited reforms. Currently, some Facebook ads marketing Find Your Lost Super or Check Your Super enable a telemarketer to contact customers and suggest they connect with a financial advisor to switch their super. Superannuation advocacy group Super Consumers welcomes the changes, but still wants social media companies to be forced to take down harmful ads. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: ترامب ينفي أي مفاوضات مع طهران، وتقارير أمريكية تشير إلى تغيير واشنطن نهجها مع إيران عبر استراتيجية الخنق التدريجي. بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، مكتب نتنياهو يؤكد أن تل أبيب حذرت سوريا مرارا من أن انتشار القوات التركية سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل. الولايات المتحدة تستهدف رئيس